0: لا تعارض، لأن الرسول ما رأى كل ما فيها، الرسول ما رأى كل ما فيها، فيها أشياء أخفاها الله سبحانه وتعالى، فيها أشياء أخفاها الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وحتى لو قدر أن الرسول رأى ذلك، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقد رأى الجنة والنار وهو في الأرض، وهو يصلي صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار وهو يصلي لأصحابه صلاة الكسوف. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته. نعم. الإسراء على الإسراء على البراق، وأما المعراج فإنه على آلة الله أعلم بها، على سلم بين السماء والأرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا الشيخ
1: الله عندما
0: يريد إراقة الأذى يقول لا إله إلا الله ثم يريد استناد الإله إلا الله ثم يكون شعرا، فهل يريد استناد الإله إلا الله أن يفترض مع إزالة الأذى عن الطريق؟ بل لا إله إلا الله خصلة مستقلة تقولها في أي مناسبة وأي حال، وإمارة الأذى عند ما ترى، عندما ترى أذى في الطريق تنحيه عن المسلمين. وربط لا إله إلا الله عند إزالة الأذى لا دليل عليه، كن من البدع، كن هذا من البدع. نعم. قل
1: للشيخ رحمه الله ما يقوله بعض الأصحاب والعرب لأنه
0: نعم قد يحصل شيء من هذا لأجل أن يري الله عباده، لأجل أن يري الله عباده بعد بعض ما في القبر للاستعاض. وذكر الحافظ بن رجب له كتاب مستقل اسمه أهوال القبور، ذكر في هذا الكتاب أشياء عجيبة. فقد يظهر لبعض الناس من عذاب القبر ما لا يظهر لغيره لأجل العبرة والاستعارة. نعم. فالحاصل أن هذا لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. نعم. إلا إذا علم صدق المخبر، إذا علم صدق المخبر وثقته فيصدق فيها. نعم. لو كانت عقيدته عقيدة السلف لحافظ على الصلاة، السلف يحافظون على الصلاة، فهذا الذي لا يحافظ على الصلاة ليس على عقيدة السلف وهو كافر الكفر الأكبر، فيخلد في النار كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الصلاة متعمدا خرج عن عقيدة السلف وخرج عن الإيمان. نعم.
1: وهو تقديم في المسجد وهو الرحمن بعباده الظروف والمقابلات.

0: أما زخرفة المساجد وهو تزويقها وتنقيشها والكتابة فيها هذا نعم هذا من علامات الساعة وهو غير مرغوب فيه منهي عن زخرفة المساجد. وأما هذه المبالغة من الكاتب وأن وضع ساعة لمعرفة التوقيت ووضع تقويم لمعرفة التوقيت إن هذا من الزخرفة فلا هذا ما هو صحيح. وضع الساعة لمصلحة معرفة دخول الوقت معرفة وضع التقويم الهجري كذلك لمعرفة دخول الوقت مواقيت الصلاة وهذا مما يعين على الصلاة ويعين على عبادة الله عز وجل فليس هذا من الزخرفة. وأما وضع الإعلانات واللوحات والنقوش نعم هذا لا ينبغي ما هو من حاجة المسجد هذا الشيء ما هو من حاجة المسجد وضع لوحات للإعلانات ووضع كذا للدعايات هذا ما هو من حاجة المسجد فيبعد هذا عن المسجد ولا مصلحة فيه للناس. وإذا أراد الإنسان يذكر الناس يذكرهم بالقول يتلو عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقرأ عليهم نصيحة محررة ومكتوبة يقرأها عليهم ويسمعهم إياها. وإذا كان هناك محاضرة يعلن عنها بدون أن يعلق إعلان بالناس يعلن عن المحاضرة ويبلغ الناس إن فيه محاضرة في المسجد الفلاني ويكفي هذا. نعم. الانتهاء ما ندري الله اعلم قد لا تكون انتهت لكن معظمها حصل معظمها حصل. ومنها التهاجر والتقاطع والتشاحن بين الناس هذا من علامات الساعه لان هذا دليل على الانشغال بالدنيا وضعف الايمان وظهور الحسد والشحناء بين الناس وهذا من علامات الساعه. نعم. نعم من خالف القرآن والسنة يضلل يضلل في ذلك. وإذا تعمد وقال إنما ذكر في الكتاب أو السنة غير صحيح يخالف العقل نقول هذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تأول إذا لم يكذب بالآيات ولكن تأولها نقول هذا مخطئ وضال. أما إذا قال ما هو صحيح ما في الآية ما هو صحيح خالفها كذا وكذا خالفها العلم الحديث نقول هذا كافر لأنه كذب الله ورسوله كذب الله ورسوله. نعم. ما ضرب ملك ما ضرب واحد يعتقد انه ملك ما يمكن الموسى عليه السلام يضرب الملك لكن ضرب رجلا جاء اليه وكان عليه الصلاة والسلام مهيبا وذا غيره ما يبي أحد يعني تجرى عليه فضربه من باب الغيرة من باب الغيرة. نعم.
1: وضيئة الشيخ محمد الله
0: ولا لو علم أنه ملك ما ورد عليه الصلاة والسلام لما جاءه في المرة الثانية وعلم أنه ملك وأنه مرسل من عند الله قال الآن يا ربي. نعم استسلم لقضاء الله واستسلم للموت. نعم.
1: الله

0: يسمع ما دل الدليل على سماعه، اما ما لم يثبت دليل على سماعه ما نثبت انه يسمع، لان امور الغيب لا يعتمد فيها الا على النقل الصحيح. فما دل الدليل على ان الميت يسمعه اثبتنا، وما دل على انه لا يسمع فاننا لا نثبت. نعم. الصحة ما أدري، لكن هو ورود وارد، أما الصحة هو وارد. نعم. وإذا الشيخ
1: رحمه الله
0: أن هناك فرق بين عذاب القبر ونعيمه وبين فتنة القبر. لا فرق بينهما، عذاب القبر ونعيمه من فتنة القبر، سؤال الملكين من فتنة القبر. ففتنة القبر شامل لما يحصل في القبر من سؤال الملكين ومن عذاب القبر. نعم. يطوف الأرض إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، لأن الله يحرسهما بالملائكة فلا يدخل مكة والمدينة، وما عداها من البلاد فإنهم يطوفون لأجل الفتنة والتضليل. ولكن من كان من أهل الشقاء في مكة أو المدينة فإنه يخرج إليه والعياذ بالله. من كان من أهل الشقاء والنفاق فإنه لا تنفعه مكة والمدينة، يخرج إليه والعياذ بالله. نعم. هذا ضلال والعياذ بالله، إلا نقول كلمة فوقته، ما كان تحتنا فهو أسفل وما كان فوقنا فهو أعلى، وكل وجوه الأرض كذلك، كل وجوه الأرض من جميع جهاتها، ما كان تحت الناس فهو أسفل وما كان فوق الناس فهو أعلى، نقول هذا. نعم. وإذا
1: تسميت الفقر الله إذا ورد أبيكم في العقيدة وكان أكثر لكم هل يرد بأنه
0: لا الحسن عند المتقدمين داخل في الصحيح، داخل في الصحيح عند المتقدمين فيأخذ حكم الصحيح. نعم.
1: وإذا
0: نعم هذا لا أتيتك بقرابها مغفرة يشمل القتل، يغفره الله جل وعلا بالتوبة، يشمل القتل وغيره، يغفره الله بالتوبة ويغفره الله بتجنب الشرك، فالموحد يغفر له ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن ذلك القتل. فلا معارضة بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أخي أهل النار والعياذ بالله يكونون فيها دائما وأبدا، إذا ماتوا صاروا في النار وصاروا أيضا يعذبون في قبورهم، فهم في النار وهم يعذبون في قبورهم، وأهل الجنة كذلك. هذا ممكن بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. لأن هذه المياه بسببه هو، وقالوا إنه يحمل على ما إذا أوصى، إذا أوصى بأن يناح عليه أو علم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم عن ذلك بل تركهم ولم ينصحهم فإنه يعذب بذلك، لأنه لم يمنع أهله ولم ينكر عليه. نعم. وعلى كل حال نحن نثبت ما جاء في الحديث لأن الميت يعذب بما نهى عنه، أما كيفية تعذيبه فالله أعلم بها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما قال الله رحمه الله تعالى:
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما يكون بعد الموت، ما يكون بعد الموت والانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وذلك يحصل لكل إنسان، لكل بشر، من الرسل والأنبياء والصالحين والعلماء والمؤمنين والكفار والملائكة وسائر البشر، كلهم يتوفاهم ملك الموت عند نهاية آجالهم وينتقلون إلى الدار الآخرة. ويحلون في القبور، في القبور، والمراد بالقبور البرزخ الذي يكون بين الدنيا وبين الآخرة، البرزخ. فالقبر يسمى بالبرزخ لأنه فاصل بين الحياة الدنيا وبين الدار الآخرة والبعث، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، سواء كانوا في القبور أو في غير القبور، كل ما بين الموت والبعث يسمى بالبرزخ، سواء دفن الميت أو لم يدفن، حتى لو كان ألقي في البحر أو أكلته السباع أو أكلته الطيور أو تمزق جسمه وتلاشى، فإنه لا بد أن يواجه حالة البرزخ. ومما يكون في القبر أو في البرزخ بعد الموت سؤال منكر ونكير، ملكين يأتيان إلى الميت حين يوضع في قبر بعد الدفن مباشرة، ملكان يأتيانه فتعاد روحه في جسده إعادة برزخية، ليست كدخول روحه في الدنيا، بل هي إعادة الله أعلم بها،

لكن ثبت في الحديث تعاد روحه في جسده ويجلسانه فيسألانه من ربك وما دينك وما نبيك. فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قبره مد بصره فيصبح في روضة من رياض الجنة إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في نعيم. وأما المنافق والمرتاد الذي كان يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر والإلحاد فهذا لا يستطيع الجواب. فإذا قيل له من ربك يقول ها آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني معناه أنه مجرد مقلد للناس من غير إيمان في قلبه، وإنما يتلفظ بما يتلفظون به ويعمل ما يعملون به من غير إيمان في قلبه لمصالح واعتبارات دنيوية. ويقال له ما دينك فيقولها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، من نبيك لا أدري، مع أنه في الدنيا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما لم يكن هذا عن إيمان فإنه لا يستطيع الإجابة ويتلجلج عند السؤال. ومصداق ذلك في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. فيقال له فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار تحوله باب إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ولا يزال في عذاب إلى أن يبعثه الله إلى منزله في الآخر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد يعذب المؤمن في قبره، فالعذاب القبر ليس خاصا بالمنافق، قد يعذب المؤمن في قبره بسبب معاصي ارتكبها في الدنيا مثل الغيبة والنميمة وعدم إصلاح الوضوء كما في الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. يعذب الإنسان في قبره ولو كان من أهل الإيمان لكن لا يدوم عليه العذاب، يعذب بقدر ذنبه ثم يرفع عنه العذاب. أما المنافق والعياذ بالله فهذا يدوم عذابه في القبر لا يبعث، أما المؤمن إذا عذب في قبره فإنه لا يدوم، وقد يرفعه الله بأسباب منها دعاء الصالحين له والاستغفار له وغير ذلك، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فالمؤمن قد يعذب في قبره ولكن لا يدوم عذابه كعذاب المنافق، فهذا حق. يؤمن أهل السنة والجماعة بعذاب القبر أو نعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك. ومن القرآن استدلوا بقوله تعالى عن في آل فرعون النار يعرضون عليها.
علوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا عذاب القبر ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وفي قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قالوا المراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر عذاب الأكبر عذاب يوم القيامة هذا أحد تفسيرات للآية وأما الأحاديث فكثيرة في الصحاح وغيرها تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعذاب القبر حق ولا ينكره إلا ملحد إلا ملحد قد أنكرته المعتزلة بناء على عقوله الفاسدة أنهم يقدمون العقل على النقل فلما كانت عقولهم لا تدرك عذاب القبر نفوه وكذبوا بالأحاديث نسأل الله العافية وأمور الغيب وأمور الآخرة لا دخل للعقول فيها لا تدركها العقول وإنما تبنى على الأخبار الصادقة نؤمن بها بناء على الأخبار الصادقة ولا نقول بشيء إلا ما دل عليه الدليل من أمور الآخرة وأمور القبر لا أحد يتكلم أو يثبت شيء إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة لأنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هذا من الإيمان باليوم الآخر لأن القبر أول منازل في الآخرة نعم كذلك مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث الإيمان بالبعث والبعث هو إعادة الأموات أحياء ينبعثون من قبورهم أحياء بعدما كانوا ترابا وعظاما ورميما فإن الله يعيدهم سبحانه وتعالى كما كان بقدرته سبحانه ليجزيهم بأعماله التي عملوها فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء فلا بد من البعث للجزاء والحساب ولا ينتهي الأمر عند الدنيا بل هناك دار أخرى هي دار الجزاء فلو لم يكن هناك بعث للجزاء للزم على ذلك العبث في أفعال الله سبحانه وتعالى وكانت بلا نتيجة أفعالا وبلا نتيجة قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق منزه عن العبث أن يخلق خلقا عبثا بل خلقهم لحكمة وغاية وهي البعث والنشور والجزاء على الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر وذلك أن الله يعيد أجساده ويجمعها من التراب والعظام وتنبني أجسامه تنبني أجسامه كما كانت ثم بعد ذلك يأمر إسرافيل بأن نفخ الصور

تأخذ الصور فتطير كل روح. والصور هو القرن الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جسدها، فيحيى هذا الجسد ويتحرك، ثم يخرجون من قبورهم ويمشون إلى المحشر، يخرجون من الأجداد يعني من القبور، يخرجون يذهبون إلى المحشر كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يدعوهم إلى الحشر، فيذهبون لا أحد يتخلف. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد أنكر المشركون البعث وقالوا أين كنا عظاما ورفاتا أئنا لفي خلق جديد، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. استغربوا يعني كيف التراب يعود وتدب فيه الحياة، وكيف هذه العظام التي فنيت وهذه الشعور التي فنيت وهذه اللحوم التي تمزقت كيف تعود مرة ثانية؟ استبعدوا هذا ونفوه بناء على عقولهم، ولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لماذا لم يستغربوا خلقهم أول مرة وهم كانوا عدما، كانوا في الزمان الماضي عدم، ما لهم وجود ولا عظام ولا شيء، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ما لهم عظام ولا تراب ولا شيء أبدا. أوجدهم الله من عدم، الذي أوجدهم من عدم ألا يقبل أن يعيد أجسامهم ورميمهم وعظامهم كما كان؟ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذا هو البعث، البعث من القبور، حين ينفخ إسرافيل في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنفخ في الصور ذكره الله ثلاث مرات، المرة الأولى نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفزع. والنفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث، وهما مذكورتان في آخر سورة الزمر كما قال الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وكل إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه الأخرى، هذه النفخة الثالثة، نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث. فالأولى نفخة الفزع.

0: والثانية نفخة الصعق وهو الموت، والثالثة نفخة البعير. فإذا هم قيام ينظرون، قيام من القبور ينظرون إلى ما حولهم كما كانوا ينظرون في الدنيا. نعم. وإسرائيل هو ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور. نعم.
1: فإذا من
0: الأجداث إلى ربهم ينسلون، الأجداث القبور ينسلون يعني يخرجون منها. نعم.
2: أيها الأحبة في الله،
3: يا عين صاد ذكر رحمة

لم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

السنة سوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

منها فرجات فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس السادس عشر.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد وهو باب من الشرك النذر لغير الله، ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الشارح رحمه الله تكلم أو المصنف رحمه الله تكلم في الباب الذي مضى والذي قبله عن الذبح لغير الله وعن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله،

0: الشرك الأكبر. والنذر لغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر. النذر في اللغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر، وهو مأخوذ من الإنذار وهو التخويف، وهو التخويف. والنذر في الاصطلاح إيجاب ما ليس بواجب، إما مطلقا أو معلقا، إما مطلقا أو معلقا.
1: يرحمك الله.
0: قد ذكر المصنف رحمه الله آية الإنسان، قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشارح: دلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. فالله جل وعلا في هذه الآية يمدح عباده المؤمنين بوفائهم بالنذر، وهذا المدح منه جل وعلا لهم دليل على أنه يحب منهم ذلك، وكونه يحب ذلك دليل على أنه ماذا؟ على أنه عبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولما كان الأمر كذلك فلا يجوز صرف ذلك لغير الله جل وعلا. من المعلوم بارك الله فيكم أن النذر يطلق أيضا على العبادات، أن النذر يطلق على العبادات المفروضة، فمن أداها كما أمره الله جل وعلا حمد ومدح عند الله جل وعلا. فما شرعه الله لعباده وأوجبه عليهم يجب على المرء إن شرع في تلك العبادة أن يتمها وأن يأتي بها، كما قال الله جل وعلا: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وليوفوا نذورهم، هذا النذر الذي هو بمعنى العبادة المفروضة، نعم لا خلاف بين أهل العلم في مدح أصحابه وأنه يجب الوفاء به والتقرب إلى الله بالقيام بهذه العبادة، وهذا النوع لم يدخله خلاف بين أهل العلم. هذا النوع بمعنى القرب على هذا المعنى الذي ذكرنا لم يدخله خلاف بين أهل العلم، كما هو الواقع عن الخلاف فيما كان نذرا خاصا أي نذرا بالطاعة خاصة. فهل هو أعني النذر الخاص بالطاعة، هل هو في أصله جائز أو مستحب أو مكروه أو محرم؟ المالكية وأكثر الشافعية وجزم به الحنابلة على أن هذا النوع مكروه، هذا النوع في أصله ماذا؟ مكروه. ومن نذر وجب عليه الوفاء، وجب عليه

الوفاء. وقد نقل الإمام الترمذي رحمه الله هذا القول عن أكثر أهل العلم، نقله الإمام الترمذي عن أكثر أهل العلم. قال الإمام عبد الله ابن المبارك: يكره النذر، يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر. وثمة رواية عند الحنابلة أن هذا النوع للتحريم محرم، لكن الوفاء به ماذا؟ واجب. وذهب العلامة النووي رحمه الله إلى الاستحباب. ويقول شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله: النذر عبادة فذة لا مثيل لها، فذة لا مثيل لها، بمعنى أنه غير مرغب فيها ابتداء، غير مرغب فيها ابتداء، ولم يحث على فعل النذر على النذر، ولم يحث على النذر، لكن بعد الالتزام به يجب الوفاء، يجب الوفاء. لم يحث على النذر من حيث الابتداء، لكن بعد الالتزام يجب ماذا؟ الوفاء به. ثم قال: والمعلوم أن العبادات أو أن كل العبادات فيها الحث على الفعل نفسه، العبادات فيها الحث على الفعل نفسه إلا النذر فلا، إلا النذر فلا، إذ فيه عدم الحث وعدم الترغيب فيه، وإخبار أنه إنما يستخرج به من البخيل. انتهى كلامه رحمه الله. قلت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح: وأنا أتعجب، وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه، ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح، مع ثبوت النهي الصريح، فأقل درجاته أن يكون مكروها، فأقل درجاته أن يكون مكروها. يعني كل، انتهى كلامه، كل هذا من حيث ماذا؟ من حيث الابتداء، من حيث الابتداء لا الفعل، أي التزام إذا ما التزم. ورجح العلامة الصنعاني رحمه الله في السبل التحريم، ويقولها هنا فائدة قالها العلامة الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله بما نقله عنه الحافظ في الفتح. قال: قد نهى عن النذر وندب إلى الدعاء، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، أو نهى الشرع عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجه

0: إلى الله تعالى والتضرع له، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة، إلى حين الضرورة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول: إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنظر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الأذرعي:
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية البقرة، وذكر الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله فيها، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا فيه دلالة على أن الإنفاق قربة لله، لأنه صدقة، فمن قصد بها وجه الله أجر، ومن قصد بها صاحب القبر أو الولي أو نحو ذلك كان ذلك شركا بالله تعالى. وفي قوله تعالى: فإن الله يعلمه، قال شيخنا محمد أمان رحمه الله: يخبر سبحانه وتعالى بأنه يعلمه فيجازيهم على ذلك. انتهى كلامه. قلت فيها أيضا، أي في الآية، دليل على أنه جل وعلا يحب ذلك، أي النذر والنفقة.

وذلك أن النذر لله إنما حصل منهم تعظيما لله جل وعز، تعظيما لله جل وعز، فدل ذلك على أنه يحب هذه العبادة. ثم نقل الشارح كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك، لم يذكر فيما بين يدي من هذه النسخة أين يبدأ كلام شيخ الإسلام وأين ينتهي. وكلام شيخ الإسلام ينتهي عند قوله: والمجاورين عندها، واضح؟ والمجاورين عندها، بعد أن قال: أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين ماذا عندها. وهنا أنبه إلى أن كلام شيخ الإسلام الأول وهو قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر الأصنام، إلى أن ذكر حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله من أول الكلام حتى هذا الحديث والحديث في الصحيحين، هذا الكلام لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد بحث وتفتيش. لكن سيرد معنا في منقول نقلته عن شيخ الإسلام من كتابه نظرية العقد ما يحوم حول هذا المقطع. وأما ما بعد ذلك من قوله: وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به، إلى قوله: والمجاورين عندها، هذا موجود، وهذا يوم منقول باختصار هنا هو موجود في اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني من الصحيفة 44 و600 إلى 46 و600. واضح؟ فهمتم هذا؟ هذا التنبيه الأول فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام. وثمة تنبيه ثان، وهو أن بعض المشغبين على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شغبوا على الإمام محمد المجدد بأنه يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عده النذر لغير الله من الشرك، وقالوا إن شيخ الإسلام يقول قال: فهو بمن كالنذر الأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. فشيخ الإسلام جعله بمنزلة الحالف بغير الله. فهمتم هذه النقطة؟ فهمتم؟ فقالوا إن ابن عبد الوهاب رحمه الله المجدد شيخ الإسلام خالف الإمام ابن تيمية رحمه الله في عده من إيش؟ من الشرك، وشيخ الإسلام يقول هو كالحلف بغير الله. فهمتم هذا؟ هذا موجود في دعاوى المناوئين الذين ناوأوا الإمام محمدا رحمه الله. والجواب عن هذا الكلام وعن هذه الفرية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بارك الله فيكم أن هذا الكلام

من خلط الحقائق والتلبيس والتدليس. إذ شيخ الإسلام رحمه الله يقرر في مواطن عدة من كتبه أن النذر لغير الله شرك، وسترد إن شاء الله معنا جملة من ذلك، لكن لا مانع من ذكر نقلين اثنين في ذلك عنه رحمه الله. فيقول كما في مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لجامعه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، قال: النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ فلان سماه، وفلان وفلان وفلان سما جمعا أو غير هؤلاء، وكذلك من نذر لغيرهم زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين، ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع، فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله، ولو نذر ما ليس عبادة، كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض لم يلزم ذلك، ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، ثم قال: ولو نذر أن يسافر إلى قبر نبي من الأنبياء أو شيخ من المشايخ أو مشهده أو مقامه أو مسجد غير المساجد الثلاثة لم يكن عليه أن يوفي بنذره باتفاق الأئمة. انتهى كلامه. فهنا نص صريح في عده أن النذر لغير الله ماذا؟ شرك، بل هو أعظم من شرك الحلف بغير الله. وثمة نقل آخر في منهاج السنة يقول رحمه الله: والسبب الذي من أجله نهي عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد الذريعة أو سد ذريعة الشرك، كما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، والمشركون يسجدون لها حينئذ، فنهى عن قصد الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف القصد، كذلك نهى عن الصلاة في المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ القبور مساجد، وأن المصلي لله لا يقصد ذلك سدا للذريعة، فأما إن قصد ليصلي هناك ليدعو عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب، فهذا ضلال بإجماع المسلمين، وهو مما حرمه الله ورسوله. وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله بالميت، وأبلغ من ذلك أن يسأل الله به ونحو ذلك.

أبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصد، أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور، فهذا كله من نذور أهل الشرك، ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله، فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله تعالى؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذين النصين نص صريح منه رحمه الله على أنه يعد النذر لغير الله ماذا؟ يعده من الشرك بالله جل وعلا. الوجه الثاني أن النذر لغير الله ليس كالحلف بغير الله، فليسوا سواء، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله فرق بينهما كما في كتابه نظرية العقد، ومختصر كلامه بأن النذر التزام لله، واليمين التزام بالله، التزام بالله، والناذر قصده التقرب إلى المنذور له، الناذر قصده التقرب إلى المنذور له رجاء نفعه وخوف ضره، وذلك أبلغ في التعظيم من الحلف به. قال: وأما اليمين فليس قصده فيها التقرب إلى الله، وإنما قصده حظ نفسه أو منعها أو حظ غيره أو منعه أو منعه. فافترقا، وأسهب رحمه الله في بيان الفرق بين النذر لغير الله والحلف بغير الله في تلكم الرسالة النافعة العظيمة التي أشرت إليها آنفا، وهي نظرية العقد، قد طبعت قديما ولم أرى أنها جدد طبعها. نعم، فأطال رحمه الله في صفحات طوال ومواطن عدة. ثالثا، أو الوجه الثالث، أنه من المتعين فهم كلام الإمام ابن تيمية على الوجه الذي يتوافق مع ما سبق تقريره، وبيانه أنه رحمه الله لما قال بمنزلة أن يحلف بغير الله أراد بذلك الاشتراك، أراد بذلك الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به. انتبه، أراد بذلك الامتناع الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به وانتفاء الكفارة، وهذا ظاهر. تأمل أنت الذي

0: قاله الإمام عبد الرحمن هنا فقال فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، ثم قال والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما إيش؟ شرك. واضح؟ فأخذوا الذي يريدون وأغفلوا الذي لا يوافق أهواءهم. وفي كلام العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في كتابه منهاج التأسيس ما يدل على هذا ويؤكد هذا المعنى، حيث قال تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها، من جهة الكفارة وإيش؟ وعدمها، لا من جهة أخرى، لا من جهة إيش؟ أخرى. فهمتم هذا؟ انتهى المراد من التنبيه هاهنا. نعم. ثم نقل بعد هذا كلاما للأذرعي في شرح المنهاج، وثمة نقل قبل هذا لشيخ الإسلام ابن القيم أيضا مفيد، توافق مع كلام شيخه شيخ الإسلام في كتابه إغاثة اللهفان. قال رحمه الله أعني الإمام ابن القيم فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين أيا كانت يعني تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور. إلى من؟ إلى المنذور. نعم.
1: وقال الأذرعي في شرح المنهاج وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار النذر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة

0: ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تخر لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره.
1: نعم. ثم نقل جملة من النقولات عن بعض علماء المذاهب من الشافعية والحنفية وغير ذلك. نعم، كل هذا من باب تقرير أن هذا الحق قد سطره غير من يدعى أنهم يقولون بهذا القول كشيخ الإسلام أو ابن القيم وتفردوا بذلك، بل يقول بهذا القول غيرهما من أهل العلم، وهذه النقولات تدل على ذلك، وبين وجه بطلان ما ذكر في هذه النذور وهو ظاهر وواضح. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله.
1: طبعا هو عندما تكلم قال لا سيما في مولد البدوي، فهذا يعني في عصره أو ما لاحظه، وإلا فإن هذا قد يكون في مولد البدوي وفي مولد غيره يحصل، ولا زال هذا الأمر يتجدد في بعض البلدان وفي بعض الأمصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن شيوخ الضلالة وأئمة الغواية يسوغون للناس هذه الأفعال المشينة وهذه الأمور القبيحة، لأنهم يتأكلون من ورائها، يتأكلون من ورائها. فالقول بمنع هذه الأفعال وأنها مما لا يجوز فعلها وأنها من الشرك بالله يقطع على هؤلاء ماذا؟ يقطع عنهم هذا كما يقال، أو تقطع عنهم هذه البقرة الحلوب التي يمتصون منها ويأخذون منها ما يحلو لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسرع الناس إلى الهلاك إلا من رحم الله وعصم، وهذا موجود. فما أن يكون في موطن من المواطن شيء من هذا إلا وتجد دعاة الضلالة وأهل الغواية يرفعون بذلك ويسيرون. والمشكلة ليس في هذا، أن هذه مشكلة عظيمة، المشكلة في خوار وضعف من ينتسب إلى العلم والسنة في بيان التوحيد للخلق وإظهار الحق للخلق وإرشاد الناس وتنبيههم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه النجاة والخير. تراهم يرون هذا ما يتكلم كثير منهم ولا ينصح ولا يقوم بالتي أحسن. ما نقول روح ضارب وكسر وأقدم على هذه الحماقات، لا، نقول بين إن عليك إلا البلاغ، عرف بالحجة والبرهان، بين ذلك بعلم وعدل.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم في سنة من السنوات في حج كنت في يعني في حج

0: قبل 10 أو 15 عاما نسيت أي سنة كانت في المسعى، يعني ما أسرع الناس إلى الهلكة والابتداع، ونحن أو الحجيج ينزلون بين الصفا والمروة. صعدت إلى جبل الصفا ونازل منه، وإذا يعني حاج من الحجيج جاء إلى أحد حلقات الأبواب التي في المسعى، حلقة فضربها فأخرجت صوتا، مسك ومسح على صدره، فجاءت الناس زرافات ووحدان على هذه الحلقة يضربونها ويمسحون، يضربون قبل أن يفعل ما أحد جاءها، بعد أن فعل صارت الناس طابور، كل يريد أن يضرب، يظن أن في الحلقة فيها إيش؟ فيها سر وفيها بركة ولا فيها ماذا؟ ما أسرع الناس إلى هذا الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب طلبة العلم، واجب من عرفه الله الحق أن يبين بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف. ماتت 57 على الصحيح. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. قد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. قوله: ومن نذر أن يعصي.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيح، قال وفي الصحيح أي البخاري، وهو عند غيره أيضا يعني من أصحاب السنن وغيرهم. قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ووجه الدلالة في هذا من كونه عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوفاء به فقال فليطعه، وإيجابه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه عبادة، على أنه عبادة محبوبة عند الله عز وجل. ولا يخفى أن الواجب من أنواع العبادات، وما كان سبيله إلى تحقيقه يكون عبادة كذلك، أي تحقيق الواجب، لأن السبيل إلى الوفاء بالنذر هو النذر، بمعنى لولا النذر لم يأتي الوفاء به. واضح؟ ثم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لمن نذر معصية لله جل وعلا يعتبر معارضا، من نذر معصية يعتبر معارضا لأمر الله جل وعلا الدال على تحريم معصيته والنهي عن ذلك. فمن نذر العصيان فقد ألزم نفسه بما لا يجوز.

0: بما لا يجوز وعليه فلا يجوز له الوفاء به. واضح؟ نعم. ثم نقول ها هنا مسألة تتعلق بهذا في المعصية وما يتعلق بالطاعة، التفريق بين نذر الشرك ونذر المعصية، إذ إن النذر المشروع، النذر المشروع وهو نذر ماذا؟ الطاعة، لا بد أن يكون لله خالصا وأن يكون صوابا، وأن يكون ماذا؟ صوابا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي أشرت إليه غير مرة، كتاب نظرية العقد، قال رحمه الله: النذر الذي يجب الوفاء به، النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين المتقدمين. ما هو أو ما هما؟ قال: أن يكون المنذور لله، يعني خالصا لله، وأن يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أنه ليس لأحد أن يعبد أي عبادة لغير الله، فليس له أن ينذر عبادة لغير الله، صحيح؟ وكما أنه ليس له أن يعبد الله بما يخالف شرعه، فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه، فالأصلان المشترطان، انتبه، فالأصلان المشترطان في جنس العبادات مشترطان في النذر باتفاق العلماء، باتفاق ايش؟ العلماء. فهمتم؟ ما هما الشرطان؟ أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا موافقا للحق والسنة والشريعة. ويقول في موطن آخر من الكتاب نفسه، والمقصود بهذا أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، صحيح؟ قد يكون لله وقد يكون لغير الله. فما كان لله ماذا يكون؟ طاعة، وما كان لغيره ماذا يكون؟ شركا. طيب، قال أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، وما نذر لله قد يكون طاعة وقد لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء إلا بما كان لله وكان طاعة، لأن هذا هو الذي يأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم به، وما ليس كذلك لا يأمر به. فإذا كان النذر لغير الله فهذا شرك، أضف هذا النص إلى النصوص التي سبقت في الرد على أولئك، فهذا شرك كالحلف بغير الله، ومثل هذا يعني من يفعل هذا عليه أن يستغفر الله منه ولا ينعقد نذره، كما لا ينعقد اليمين بالمخلوقات. وأما إن نذر لله ما ليس طاعة، نذر لمن؟ لله، لكن هذا النذر ليس بما بطاعة قال كذبح نفسه، نذر أن يذبح نفسه أو ولده، أن يذبح ولده، يتقرب بذلك إلى الله، فهذا هل عليه البدل؟ يعني لا يجوز له الوفاء قولا واحدا، لكن هل عليه البدل بمعنى يذبح كبشا أو نحو ذلك، أو عليه كفارة يمين أو لا؟ شيء فيه نزاع، فيه ماذا؟ نزاع اختلاف. انتهى كلامه رحمه الله، وضح؟ نعم. بهذا تعرف التفريق بين النذر لله والنذر لغير الله، ومتى يكون النذر لله طاعة ومتى لا يكون كذلك، ومتى يكون النذر لغير الله فهو ماذا؟ هو شرك قولا واحدا. نعم.
1: قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. تقدم قد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل.
0: نعم. ثم شرح رحمه الله ما يتعلق بالشق الآخر وهو من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قال زاد الطحاوي وليكفر عن يمين، يعني زاد في حديث الباب. هذا حديث عائشة عند من؟ عند البخاري وأبي داود والترمذي وجماعة. زاد الطحاوي في لفظه ماذا؟ وليكفر عن يمينه. يقول الحافظ ابن القطان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام عن هذه اللفظة التي زادها الطحاوي، قال عندي شك في رفع هذه الزيادة، عندي شك في رفع هذه الزيادة، والحديث محفوظ بدونها. الحديث انتهى كلامه، أقول الحديث محفوظ بدونها، وضح. ثم قال وقال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا، وتقدم أي تقدم الكلام عليه، وقد مضى أيضا التعليق في الباب الذي مضى، في الباب الذي مضى. قال وقد يستدل بالحديث على صحة النذر المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه أو في السنن، ومن طريقه البياقي في الكبرى، وهو حديث حسن. أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني نذرت أن أذبح بمكاني كذا وكذا، فكان في مكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أو يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. فقال أوف بنذرك. والحديث الذي ذكره الآخر حديث بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال أوف بنذرك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع وابن حبان في الصحيح والبيهقي

في الكبرى. وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وصحح الحديث ابن حبان وابن القطان كما في نصب الراية، وهو حديث قوي، حديث قوي ثابت. ثم تكلم عن نذر اللجاد والغضب، وذكر حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، وذكر من رواه. وهذا الحديث واهن، حديث واهن، وفيه علل ثلاث. فيه حديث أخرجه أحمد والنسائي في المجتبى في مواطن، والطيالسي في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم والبيهقي والخطيب في تاريخه، كلهم من طرق عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران. الحديث فيه ثلاث علل، الأول أو فيه أربع علل. الأول فيه محمد بن الزبير الحنظلي، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، قال أبو حاتم في حديثه إنكار، وقال الحافظ ابن حجر متروك. وفيه أيضا الثانية فيه والده أبوه الزبير الحنظلي وهو لين الحديث، تفرد بالرواية عنه ابنه محمد. الثالثة فيه الانقطاع بين الزبير والد محمد وبين عمران، وبين عمران كما نص على ذلك الحافظ الإمام يحيى بن معين والنسائي رحمه الله، الإمام النسائي أيضا في موطن من المجتبى، والبيهقي في الكبرى. والرابعة الاضطراب في إسناده ومتنه. قال الإمام النسائي رحمه الله بعد رواية الحديث في موطن من المجتبى، قال: محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، يعني اضطرب في هذا الحديث. وذكر الاختلاف أيضا عليه الحافظ البيهقي في الكبرى. والحديث أعله الإمام أبو حاتم في العلل، وأعله أيضا وتكلم عليه الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، والألباني في الإرواء. والحديث كما قلت واهن، واضح. وإن كان قواه الحافظ الإمام ابن القيم، لكن التقوية مرجوحة. التقوية ماذا؟ مرجوحة. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يذكر هل صحيح أنه يوجد مكان، أنه يوجد مكان محدد لقبر نبي غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في منطقة في بلدتنا يدعون أن فيها قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويتبركون فيه، وهو قبر طويل. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه لا يصح ولا يثبت ولا يعلم قبر بعينه ومحدد غير قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه دعاوى، لأن وراءها إيش؟ وراءها إيش؟ أموال، وثمة سدنا وأمور وكذا وغير ذلك، وهكذا بارك الله فيكم. فهذا رأس الحسين، أين هو وأين الحسين؟ في كربلاء وفي النجف وفي كذا وفي حتى في جبل رضوى قالوا، وفي ما أدري فين، وفي مصر، وفي أكثر من موطن، كل يدعي ذلك بارك الله فيكم. وبعضهم يتكلم هذا قبر نوح، وهذا قبر إبراهيم، وذاك قبر موسى، وهذا

يقابله مجازاتا، وإلا فالأصل من العبد أن يتقرب إلى الله بأنواع القرب، يريد بتلك القربة أن يزيد فماذا في طاعته لله وتقربه منه، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والواجب أن لا تقع في مثل هذا، أن تقوم لله جل وعلا قانتا. نعم العبد إنه أواب، فقرب ولا تقايض. هل يجوز أكل الطعام الذي يوزعون لموعد فلان الشيخ؟ كيف لموعد فلان الشيخ؟ يعني ماذا يقصد لمولد؟ يعني يقصد ممكن لعله. لا يجوز مثل هذا الأكل ولا تأكل منه، فما صنع إلا بدعة وإحياء لهذه ماذا البدعة، فلا تأكل منه. وبين بعض العوام، بارك الله فيك، أكثير من العوام والدهماء، انتبه إلى هذه النقطة، أن تمنى الله عليك بالمعرفة، عرفت الحق من الباطل، السنة من البدعة في بعض الأبواب، فاحمد الله أن من عليك بهذا. الله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، هذه منة من الله. إذن يجب أن تكون مفتاح خير مغلاق شر. هذا العامي فتح عينه، سمع الأب والأخ والجار وشيخ المسجد ممكن وإمام المسجد وصاحب العمامة يجلس في صحن المسجد ويسوغ لهم افعلوا هذا، هذا حسن، هذا طيب، هذا قربى، هذا كذا، هذا كذا، يأتيهم بمثل هذه الأمور ويسوغ لهم مثل هذه الأفعال. هؤلاء عوام، وإنما اشتق هذا من العمى وعدم التمييز. فإذا ما جاء هو يظن أن هذا من الصالحات، فعرفه بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، خذ بيده، عاونه. ما هو كأنك عرفت الحق لا تريد غيرك يعرفه؟ ما معنى الإصلاح؟ وأين هم المصلحون؟ هذا نقرأ كلام الإمام المجدد وعليه شرح العلامة عبد الرحمن بن حسن، أما كان من المصلحين المجددين الذين أصلح ما أفسده الناس من دعاة الشرك والضلال؟ ما قال أنا عرفت الحق وترك، ما قال أنا أعرف التوحيد وليس بالضرورة أن يعرف غيري ذلك. دعا الناس وبين ذلك وتألم للواقع الذي رآه في بعض الأمصار من عبادة الأحجار والأوثان والتقرب إليها، فنشط في تعريف الناس وبيان الحق لهم، وبذل النفس والنفيس في هذا، وألف وكتب ونصر، ما جلس وانكفأ، بذل الخير وعرفه الناس. أرأيت لو أن الإمام محمد رحمه الله انجفل كذا عن الناس وتركهم وأخذ رؤوس الجبال أو مواقع القطر وترك بيان الحق للخلق، هل هذا يصح منه؟ لا يصح، لأن المقام في ذلك الوقت يقتضي أن يكون في الناس من يبين الحق للناس، فاصطفاه الله لذلك وقام به رحمه الله حق قيام. هذا هو الواجب، بارك الله فيك، عرفت الحق عرف غيرك. قبل ذلك هل كنت تعرفه؟ كثير من الناس لا يعرف، صحيح. وكما قال الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم، بما معنى أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قامت على أمرين اثنين: دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، يثبتوا عليه. فإذا هو حريص على الجهتين، على غير المسلم لأن يكون مسلما، وعلى المسلم المؤمن أن يثبت على الحق. فدعوة عيسى فيها أنك عرفت الحق خلاص ليهلك الجميع، ما هذه طريقة المصلحين ولا طريقة الصالحين.

0: واضح؟ فيعرف الناس ويؤخذ بأيديهم شيئا فشيئا. اصبر، يحتاج الأمر إلى صبر. ما تقول بينت يكفي، ما في يكفي، مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين، بين وعرف. لا يزال لسانك رطبا بهذا، ببيان الحق للخلق وتعريفهم بذلك. فليس بالضرورة أن ترى أنت أمام عينيك نتائج هذا البيان، فقد لا يرى سبيل ذلك ولا نتائجه إلا بعد أن تقبر، إلا بعد أن تقبر، فيأتي الأولاد والأحفاد أو لا أو الأجيال تذكر ذلك الخير الذي كان عليه والذي دعا إليه وسطره. فهمتم؟ بارك الله فيكم. انتبهوا من هذا، انتبهوا من هذا ولهذا. فبعض الناس كأنه يريد أن يعرف الحق لنفسه. لا، الناس كما قال سفيان رحمه الله أو العلماء أقسام: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ولم يعش هو إيش به. هذه الأقسام: رجل عرف الحق فعمل به وعلمه، وآخر عرف الحق عمل به ولم يعلم غيره، والثالث علم غيره ولم يعمل به. أيهما أتم حالا وأكمل حالا؟ أليس الأول؟ أما هذا الثاني الذي عاش وحده ولم يعلم الناس، هذا مذموم، هذا مذموم. أنت ما تعلمت لتعمل فقط أنت، نعم لتعمل أنت وأيضا تعلم. العلم والعمل بالعلم والدعوة إيش؟ والصبر على الأذى. بالله قولوا لي بربكم، كيف يمكن الصبر على الأذى في سبيل ذلك وأنت لا تدعو غيرك إلى الحق، وتقول عرفتهم مرة واحدة ولا مرتين، لا يسمعون لا يستمعون، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا وإيش ونهارا، يعني فيه تكرار وفيه بيان. وكم كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه على الناس والوفود ليبين الحق، بارك الله فيه. إذن هذه الدعوة، الدعوة السنية السلفية النقية، دعوة خير ودعوة إصلاح ودعوة رفق ودعوة رحمة، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعرف كيف كان يدعو؟ انظر إلى زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام من؟ ابن القيم رحمه الله، وانظر إلى مسلكه عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع قومه ومع غيره ممن يأتيه من الوفود، كيف يبين وكيف يحج وكيف يصلي وكيف يعبد وكيف
1: ذكر رحمة

0: من الكبر عتيا
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

حين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مثل جوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

منها فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التوحيد أولا، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع صقر قريش بمكة المكرمة يوم الجمعة 17 من شهر رجب عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يكتب الأجر المثوبة لمن كان السبب في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يمتعهم وأن يوفقهم وأن يجعل ذلك ذخرا لهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. سمعتم عنوان الكلمة وهي التوحيد أولا. إن التوحيد أول واجب وأوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وخلق الله عز وجل من أجله الجن والإنس، وهو أعظم طاعة وأجل حسنة وأفضل قربة، فمن حققه في دنياه ومات عليه فقد ضمن الجنة. التوحيد هو رأس العبادات وأساسها، فإن أوجب ما يجب على العبد معرفته والتسليم له والإيمان به هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتصديق بما يستلزم ذلك من إيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التوحيد أولا لأنه هو أول الدين وآخره وباطنه وهو ظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فمن أجله خلق الله عز وجل الدنيا وسائر الخلق ليعبد سبحانه ويعرف ويعظم جل وعز. قال تعالى:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى آمرا به وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال جل في علاه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فما معنى التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به والذي من أجله خلق الخلق؟ نأتي لمعناه عند أهل اللغة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط ووحده توحيدا جعله واحدا. وقال الجرجاني في التعريف التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. والأدلة على التفرد وعلى أنه واحد سبحانه وتعالى، وقد ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد قال وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. والله عز وجل يقول في ذلك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والتوحيد في الإصطلاح هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في عقيدة التوحيد التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا وتنزيهه عن النقص والعيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى حقيقة التوحيد وهو ألا يشركه في شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. وهذا التوحيد، عرفنا هذا التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى أمر به وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجله، لنعلم جميعا لماذا التوحيد أولا. لأن أول ما دعا الرسل إليه، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم

عليه السلام عندما قال لقومه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى قومه ودعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن التطفيف والظلم في الميزان، وذلك لأول ما بدأ به دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن القرآن كله في التوحيد، كتاب الله عز وجل كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه القرآن يهدي إليه، يهدي إلى التوحيد ويأمر به. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الزجاج: معناه للحالة التي هي أقوم، التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسله والعمل بطاعته. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العملي، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه الحق الذي قامت به السماوات والأرض ومن أجله خلقت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض وهو غاية الخلق والأمر. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه حق الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا

يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد أولا لأنه أول ما يدعى إليه، كل داعية يدعو إلى الله ينبغي له أول ما يبدأ بالدعوة أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورباهم على ذلك، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن نبهه إلى هذا الأمر، وهي الدعوة إلى التوحيد. فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الدعوة الذي يدعو إليها يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما أرسل يوم خيبر وسأل من عندما يريد أن يعطي الراية، فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الناس يدوكون من يا ترى يعطاها. وفي اليوم سأل عن علي بن أبي طالب: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فقال: ائتني به. فأتوا به فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الدين، ديننا يريد الناس، كل الناس يكون على عبادة الله وحده، أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فأول ما يدعو الداعي إلى الله يدعو إلى توحيد الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. مكف عليه الصلاة والسلام في مكة قبل هجرة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وما زال وبعدما هاجر وكل حياته دعوة إلى التوحيد ويعلمهم التوحيد، وما ذلك إلا لعظم شأنه. التوحيد أولا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام ويقوي نفسه. فالتوحيد يخفف عن العبد المكاره عندما تحصل له المصائب ويحصل له الأوجاع والأمراض، يكون له انشراح قلب وطمأنينة صدر، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، إمام الموحدين، كسر الأصنام بيديه
عليه

الصلاة والسلام فابتلي في ذات الله عز وجل، ووضعت له نار عظيمة، وأرادوا الانتقام لأصنامهم وإحراقه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه بيده كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فأرادوا به شرا فأراد الله له الخير، فرمي عليه الصلاة والسلام في المنجنيق بالمنجنيق إلى وسط النار لإحراقه. ما كان قوله إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله عز وجل، واثق بالله عز وجل. الله لا يضيع الموحد، الله لا يضيعه أبدا. وحصل له أن الله سبحانه وتعالى أبدل هذه النار، يا نار كوني، على إبراهيم بردا وسلاما، أصبحت برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه النار المحرقة قلب الله عز وجل ماهيتها على إبراهيم، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ثقة بالله سبحانه وتعالى. قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غزوة أحد، وحصل له ما حصل ولأصحابه ما حصل، وعندما رجع أبو سفيان وأتاه الخبر أن قريش ستعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه، ماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله. وأمر أصحابه الذين قاتلوا معه في أحد وخرجوا إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وانتصر المسلمون في هذه. قالها موسى عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهديني، عندما كان هو أمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، عندما قال أصحابه إنا لمدركون، وثقة بالله عز وجل، واثقا بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله له سبحانه وتعالى. قالها يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات في بطن الحوت في ظلمات، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ففرج الله عز وجل همه. وأيضا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا يتأمل قول الله عز وجل، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعندما يثق بالله، فعندما يثق العبد بالله ويتوكل عليه ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه، يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما الله به عليم. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن فيه الأمان، لأن فيه الأمان من فساد السماوات والأرض. والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه، فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا، ولا تكذيبا للرسول، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا ويسرعوا الانقياد، أجاب تعالى بقوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم
لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل. فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. الحق التوحيد أولا، لأنه أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. جاء في الحديث الذي في حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير هاهنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا، فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفتح له فيها مد بصره. قال: وإن الكافر، فذكر موته الحديث. فالشاهد أن أهل التوحيد هم أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة، أهل النجاة. عندما يسأل: من ربك؟ فيجاوب هذا الجواب، لأنه صاحب توحيد وسنة. من التوحيد أولا، التوحيد أولا فيه الأمان في الآخرة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة، المهتدون في الدنيا والآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديثه في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحابه: أينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء هم أهل التوحيد، لهم الإيمان، لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا، الأمن في الدنيا، ولهم الأمن في الآخرة. أهل التوحيد هم الآمنون يوم القيامة، يوم الفزع، يوم الفزع يكون أهل التوحيد هم أهل الأمن. وقد جاء في الحديث أنهم إذا من كمل ومن حقق منهم التوحيد فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث 70: الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا بفضل التوحيد، فهو أمان، أو أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى، أمان في الآخرة، أمان يوم الفزع الأكبر. يكون أهل التوحيد لهم الأمان ولهم الأمن، وأيضا لهم الهداية، هذه الهداية التي نطلبها جميعا في كتاب الله عز وجل. يقرأ الإنسان دوما: اهدنا الصراط المستقيم، يدعو الله عز وجل بذلك. هذا الصراط الذي هنا أوله في الدنيا وآخره في الجنة. أهل التوحيد هم أهل الهداية، هم أهل الاهتداء. ذلك فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك منة من الله لأهل التوحيد. من وفقه الله لهذه الكلمة ولأن يكون يحيى على التوحيد ويموت على التوحيد؟ ذلك فضل الله عز وجل على هذا العبد. انظروا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية
ولكن الله عز وجل لم يرد له ذلك.

قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أهل التوحيد هم أهل الهداية، أهل النور، أهل البصيرة، أهل التوفيق، أهل الانشراح، أهل التوحيد. فالتوحيد أولا، لأن التوحيد مصدر للأمن والاهتداء كما ذكرنا. إذن الموحد الذي وحد الله سبحانه وتعالى وتخلص من الشرك قولا وعملا واعتقادا يحصل له الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة. والتوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على توحيد الله عز وجل. إذن الأعمال، كل الأعمال، ما عملت من عمل، كله متوقف على هذا التوحيد. الله، والدليل على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك يا محمد، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن التوحيد، لماذا التوحيد؟ أولا لأن جميع الأعمال، ما عمل من عمل صالح متوقف في قبوله عليه ومترتب على الجزاء والثواب عليه على توحيد الله عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد بإذن الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله كلام عليه. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد أعظم شفاء، أعظم سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فإن من فضل التوحيد على أهله، من فضل أهل التوحيد على أهله، أنه سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها ونفسه. انظر هذه السعادة العظيمة، يوم يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إما من عذاب ممن يستحق، ممن عليه ذنوب، وممن مات على التوحيد وعليه ذنوب فيشفع له عليه الصلاة والسلام بأن لا يعذب، أو كان على خير ولكن له درجات يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له في رفع الدرجات في الجنة. فكلنا والله يا هنيئ من كان، من سعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسعد الناس؟ لا أحد أسعد، لا أحد أسعد من لم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة، انظر، أسعد من باب التفضيل، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولا بد من التوحيد، ما تنفع مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ يصرف الناس، لأنه في هذا الزمن أعداء التوحيد كثر، وأعداء التوحيد يسعون لصرف الناس عن تعلم التوحيد والاهتمام به والتقليل من شأنه. التوحيد عرفناه، التوحيد نحن موحدون، التوحيد إذا ذكر له التوحيد يأتي بهذه الأعضاء ويتكلم بهذا الكلام. التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. التوحيد نحن موحدون يا أخي، هل رأيتنا على شرك على شرك عندما يتكلم عن التوحيد؟ انظر، فيصرف الناس.

عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك يعتقدون ذلك، ظنهم أن الشرك، وأيضا يظن أن الشرك انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث قد أيس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وأيضا ما يقوم به بعض الجهال من الدعوة إلى الآثار واستخراج الأصنام والأوثان بدعوى إحياء التراث، هذه دعوة خطيرة، وهذه مناقضة لتوحيد التوحيد. إذا أخرجت الأصنام وأبرزت للناس هو أمر خطير على التوحيد، ولا بد أن نخاف على أنفسنا. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم الذي كسر الأصنام ومع ذلك يخاف ويدعو الله: اللهم اجعل الأصنام في جانب وأنا وبني في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال: والله أنا على التوحيد وأنا موحد، بل خاف على نفسه. كيف وأن هناك دعاة إلى الشرك والعياذ بالله، دعوات إلى ترك التوحيد، دعوات إلى تنقيص في التوحيد وعدم الاهتمام به. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة طاغية دوس التي كان يعبد في الجاهلية. الأصنام ترجع وتعود، وعبادة الأصنام ترجع وتعود، والشرك يعود، فننتبه وننشي أنفسنا ونخاف على أنفسنا وعلى أبنائنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا، لا تهون من التوحيد، إياك وإياك أن تهون من التوحيد، والحذر الحذر من أن يصور الشرك بالله عز وجل في صورة وصور. أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن النفع والضر والمنع والعطاء من غير رب العالمين، يقولون هم يعتقدون ذلك. الجواب ويرد على هذا قول الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ويقول الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى غيرها من الآيات التي تدل على ذلك. وأيضا ما جاء في عند الترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال له: أسلم حتى أعلمك كلماتك، كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم، فقال له: قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. انظر، هذا الجاهلي وهذا المشرف يعترف أن النافع وأن الضار هو الله، ثم يأتي من يقول لا، أنهم يعتقدون فيهم أنهم هم الذين ينفعون.

أنهم الذي يضرون، فلننتبه من ذلك. فينبغي لنا أن نحذر من هذه الدعوات. لماذا التوحيد أولا؟ لأن بالتوحيد تحفظ البلاد. الله عز وجل سبحانه وتعالى أعز هذه البلاد بالتوحيد. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجعل دستوره، جعل دستوره الكتاب والسنة، ودعا إلى توحيد الله عز وجل، كانت البلاد تعم بالشركيات في كل البلاد، والشرك في البلاد، في بلادنا جميعا. وعندما جاء رحمه الله تعالى ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وثبت هذه الدعوة على التوحيد ومحاربة الشرك بالله سبحانه وتعالى، انظر للخير الذي حصل لها، وما تحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وما حصل لهذه البلاد من توفيق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد حماية للمجتمع، حماية للمجتمع من الهلاك، حماية للمجتمع من الهلاك. فالله سبحانه وتعالى يحمي بالتوحيد هذه البلاد. والله عز وجل يقول كما بينا في الآيات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما يحصل للبلدان من البعيد عن التوحيد، ما يحصل لها. وانظر إلى بلاد التوحيد، لك المقارنة، ذلك فضل الله عز وجل، الحماية. نحمد الله سبحانه وتعالى. فينبغي ننتبه إلى ذلك، أن هذا بفضل الله عز وجل، ثم بما تملك هذه الدولة من التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى حصل لها من الأمن، وهذا فضل الله عز وجل. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد سلاح قوي، التوحيد سلاح قوي. إذا كان الموحد معه توحيد فمعه السلاح القوي. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواهر المضيئة صفحة 7: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم العلم. انظر لكلامي رحمه الله، يقول أهل الأعداء التوحيد عندهم حجج كثيرة كثيرة. يقول رحمه الله: فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، كما قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يقول رحمه الله: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول رحمه الله: ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول رحمه الله: والعامي

0: من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجنده هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف واللسان والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله عليه بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه آية عامة، هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. انظروا كيف، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنك يا أيها الموحد بحاجة بأنك قوي وأن معك السلاح القوي. التوحيد أولا لأن التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، فالتوحيد يحمي المجتمعات من التطرف، يحميها من الغلو، فهذا أصل عظيم ينبغي لنا أن ننتبه إليه، وهو الاجتماع والحث على الاجتماع. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، لأن أما إذا الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق في الدين فأهل التوحيد يدعون إلى الاجتماع وينبذون الفرقة. التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، ويقول الله عز وجل في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالتوحيد يحمي المجتمع من التطرف، يحمي المجتمع من الغلو، فأهل التطرف دوما يسعون إلى الفرقة، يدعون إلى الفرقة، يسعون إلى التفرق والاختلاف، يفرقون كلمة المسلمين، يفرقون جماعة المسلمين، هذه طريقتهم. أما أهل التوحيد فلا. جاء في الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربه بالسيف كائنا من كان، وفي رواية فاقتلوه. هذا هو الجزاء لمن أراد تفريق الجماعة. أما جزاؤه الذي فعله كما جاء في الحديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. التوحيد يحارب الجاهلية، التوحيد يحارب الجاهلية. انظروا إلى هذه الميتة التي يموتها، قال عليه الصلاة والسلام:
1: ومن

قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انظروا يا عباد الله إلى هذا الأثر العظيم لهذا الفعل وهو التفريق والاختلاف. ولأجل هذا الأصل فإنه لا دين إلا بجماعة، كما يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فإذا كان تفرق واختلاف، كيف تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف تستطيع؟ فأهل التفرق وأهل التحزب يدعون إلى الفرقة، لا يرضون بالاجتماع، بل إن اجتماع للإسلام فيه القوة وفيه الخير، يضرهم ذلك ولا يريدونه، إنما يريدون أن يكونوا هم مجتمعون والعياذ بالله. أما أهل التوحيد فإنهم يدعون إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. الله سبحانه وتعالى نهانا، لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر وبين أن خطر الشرك خطر عظيم، خطر الشرك خطر عظيم على العبد، والله عز وجل حرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك يا عباد الله، المشرك لا يغفر الله عز وجل له، لا يغفر الله ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك خطير، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة التي فيها شرك. من أشرك معي غيري، كما جاء في الحديث، من أشرك معي غيري تركته وشركه، لا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة إلا خالصة له سبحانه وتعالى، فقد أمر بها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد، فهو أول التوحيد، ودعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوة عليه الصلاة والسلام وهو في التوحيد، من أول ما يدعو وهو في توحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخر حياته: لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ودعا الله عز وجل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من الشرك على هذه الأمة، خاف من الشرك على هذه الأمة، لأن الشرك خطير وأمره خطير. الله عز وجل لا يقبل، كما ذكرنا، وأن العمل لا يصلح ولا يكون العمل صالحا، كل عمل سيء كله عمله باطل، يحبطه الله سبحانه وتعالى إذا أشرك في عبادة الله عز وجل. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر ونعني به ونهتم بالتوحيد. الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد. نعلم أبناءنا أبناؤنا أيها الأحبة، مع هذه التواصل، مع هذه الوسائل، أدخل إليهم الشرور الكثيرة، الشرور الكثيرة، نسأل الله العافية، الإلحاد، دعوا إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وإلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. هذه دعوات في المجتمع، هذه دعوات يا عباد الله. ننتبه إلى أبنائنا، ننتبه إلى أنفسنا، نخاف على أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. خافوا علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الله عز وجل لا يقبل ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد، نهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ما تنفع الصلاة ولا ينفع الصوم ولا ينفع الحج ولا ينفع الأعمال الصالحة مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كلها تذهب هباء منثورا يحبطها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ونهى عباده وزجر عباده عن صرف العبادة، أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة صرفها لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. فمن صرف عبادته

أو شيئا منها ولو كانت عبادة واحدة لغير الله فهو مشرك كافر من أهل الشرك الذين هم أهل النار والعياذ بالله الخالدين فيها. نحذر يا عباد الله، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنه هو رأس الأمر، رأس الأمر، رأس العبادات، وهو المال، وهو رأس مالك يا عبد الله. حافظ على التوحيد، الله الله، نحافظ على توحيدنا حتى لا يسلم منا والعياذ بالله. فكما ذكرت لكم قد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاف أن يشرك بالله عز وجل. من الذي يقول والله أنا آمن على نفسي من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ من يأمن؟ قال إبراهيم فيما من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذن ينبغي علينا جميعا أن ننتبه إلى ذلك وأن نولي هذا الأمر، هذا الأمر عناية عامة، عناية خاصة وعناية عامة بهذا التوحيد، نعلمه ونربي أبناءنا إلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

خرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

لأن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا

0: فسيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم. قال وللترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. قال اخرج إلى الناس.
2: نعم.
1: قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي من داخل. قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت فيها آيات من كتاب الله ونزل في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ونزل في قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه.

0: أيكم فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسألن ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال الترمذي حسن غريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أعظم الفتن، من أعظم الفتن وأول الفتن التي حدثت في الإسلام مقتل عثمان رضي الله عنه. عثمان بن عفان خليفة الراشد من السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو من العشرة المشهود لهم بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين، قائم بكتاب الله عز وجل يتلوه ويتهجد به معظم الليل أو كل الليل، هو الذي وحد كتابة المصحف الرسم العثماني حتى لا يختلف الناس في القرآن، وصار مصحفه هو المعتمد عند المسلمين، توحدت القراءة على الرسم العثماني في هذا المصحف. وهذا من أعظم فضائله رضي الله عنه، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتيه، رقية توفيت عنده وأم كلثوم توفيت عنده أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي ابنة ثالثة لزوجتك إياه. تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة، لما عهد عمر رضي الله عنه إلى الستة أصحاب الشورى اختاروه من بينهم، اختاروه من بينهم لأنه أفضل الصحابة بعد عمر، فهو ثالث الخلفاء، ثالث الخلفاء الخلافة وثالثهم في الفضل، اختاروه رضي الله عنه. سار بالمسلمين سيرة حسنة، ولكن اليهود دسوا دسيسة في عهده لبث الفتنة بين المسلمين وإلغاء الخلافة، فدسوا ماكرا خبيثا منهم، يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام يسمى بن السوداء لأن أمه حبشية

0: يهود اليمن أظهر الإسلام من أجل الخديعة والعياذ بالله، وجاء إلى المدينة على أنه مسلم وهو له مقصد خبيث، فجعل يسب عثمان في المجالس، يذكر مثالبه ويزعم له النقائص ويحرض على الخروج عليه، حتى استجاب له أوباش من الناس، بعض الشباب وبعض ثم طرد من المدينة، ذهب إلى مصر فوجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب، فجاء وحرضهم فاستجابوا له وكون عصابة خبيثة اقتنعت بفكرته الطعن على عثمان رضي الله عنه. فلما كان في موسم الحج خرج المسلمون، حج أغلبهم، انتهزوا الفرصة فجاءوا بصفة أنهم وفد، جاءوا إلى الخليفة ليراجعوه في بعض الأمور، فطوقوا بيته رضي الله عنه ومنعوه من الخروج إلى الصلاة بالمسلمين على أنهم سيتفاوضون معه، ما جاءوا على أنهم ثائرون لكن جاءوا ليتفاوضوا معه، هذا ما يظهرونه وهم يبطنون الغدر. فلما كان من الليل ورقد الناس تصوروا عليه البيت فقتلوه في آخر الليل رضي الله عنه وهو يتلو القرآن، لأن من عادته أنه يقوم الليل، فقتلوه وهو يتلو كتاب الله عز وجل، وبذلك انفتح باب الفتنة على المسلمين، فتح باب القتل، انفتح باب الخلاف، وهذا ما يريده اليهود من الإسلام، يزعمون أنهم سيقضون على الإسلام، بذلك. وذكر الله عنهم من قبل أنهم يحاولون الكيد للإسلام، قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أسلموا ثم ارتدوا في يوم واحد، لأن الناس إذا رأوكم دخلتم في الإسلام ثم خرجتم منه اقتنعوا من أن الإسلام لا يصلح، لأنكم أهل الكتاب تعرفون، لما جربتم الإسلام وجدتموه لا يصلح فخرجتم عليه، فالناس يقتدون بكم لعلهم يرجعون عن دينهم. هذا من ضمن مكرهم وخديعتهم نحو المسلمين، ولكن الإسلام ثابت لأن الله حفظه، وإن كان يجري على المسلمين ما يجري من المحن والفتن، لكن الإسلام في حد ذاته محفوظ ولله الحمد وثابت إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يغيره أبدا. وإن حاول من يحاول فإن الإسلام ثابت في أصوله الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، لا يمكن أن تغير أصوله قواعده. هذا ملخص ما جرى في أمر عثمان رضي الله تعالى عنه. في أثناء تجمعهم حول بيته رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، كان من أحبار اليهود المعظمين فيهم موثوقين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه ونظر في وجهه واستمع إلى ما يقول، فعرف أنه هو النبي الذي وعد الله به بالتوراة والإنجيل. يقول: لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب. سمع قوله: أيها الناس، أيها الناس، قوموا بالليل والناس نيام، اغسلوا الأرحام وأطعموا الطعام، وقوموا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. لما سمع هذا، أول ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أنه نبي وأنه الموعود به التوراة والإنجيل، فأسلم، حسن إسلامه وصار من أفضل علماء المسلمين، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا عبد الله بن سلام. ولما جاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وأنكروا رسالته، قالوا: ليس هذا هو النبي الذي وعدنا الله به. من باب العناد والحسد، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فمنعهم الحسد والبغي من اتباع الرسول، وهم يعرفون أنه رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه بما عندهم من أوصافه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو بالأوصاف المذكورة بالتوراة، فأنكروه وهم يعرفونه وقالوا: ليس هذا هو الموصوف لنا. قيل لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هذا عالمنا وإمامنا، وأثنوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنطق عبد الله بن سلام، قال: أشهد أنك رسول الله حقا، وأنك المذكور في التوراة والإنجيل. فعند ذلك سبوه، سبوا عبد الله بن سلام وكذبوه، بعدما مدحوه وأثنوا عليه واعترفوا بفضله. هذا معنى قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. والآية الثانية:
1: قل كفى بالله،
0: قل كفى بالله، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.

كفى بالله شهيدا. لو كنت كاذبا هل الله يقرني ويمهلني ويصدقني؟ لو كنت كاذبا فإن الله يأخذه على عجب ولا يتركه، كما أخذ الكذابين. فكون الله جل وعلا يقره وينصره ويؤيده، والله يطلع عليه وعلى ما يقول شهيد، هذا دليل على أنه رسول الله، لأن الله لا يترك الكذابين الذين يدعون النبوة. أين هم الكذابون؟ وإن ادعوا النبوة كثير، أين هم الآن؟ ما فيهم، قطع الله دابره. مسيلمة والأسود العنسي ومن جاء بعدهم ما صار لهم أتباع ولا صار لهم، قطع الله دابره، فلا يمهلهم الله عز وجل. أما هذا الرسول فإن الله أمده وأعانه وجعل له أنصارا وأتباعا وأنزل الكتاب الذي يصدقه. هذه شهادة الله عز وجل له بالنبوة، شهادة الله له بالرسالة، إقراره له وهو يقول إني رسول الله. لو كان كاذبا ما تركه الله عز وجل يكذب عليه. كفى بالله شهيدا بيني وبينك، هذا واحد. الثانية شهادة من عنده علم الكتاب. علماء اليهود يعرفون أنه رسول الله، علماؤهم يعرفون أنه رسول الله، أما عوامهم فلا عبرة بهم، لكن علماؤهم يشهدون أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن منهم من من الله عليه بالهداية فأسلم، مثل عبد الله بن سلام، ومنهم من عاند وكابر مع علمه أنه رسول الله. من عنده علم الكتاب يعني عبد الله بن سلام من علماء اليهود، ومع هذا شهد أنه رسول الله وآمن به واتبعه. فهذا معنى الآية والله أعلم. جاء عبد الله بن سلام إلى هؤلاء العصابة المجرمة الخوارج، دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محاصر، فقال له عثمان ما جاء بك؟ يعني هذا وقت مجيء، ما جاء بك في هذا الوقت وفي هذه الحالة؟ قال جئت لأنصرك، جئت لأنصرك. فهذا من فضائله رضي الله عنه. قال له اخرج عليهم، اخرج على هذه العصابة فأقنعها بأن تتراجع عن جريمتها. فخرج إليهم وكلمهم فزاد شرهم، وقالوا اقتلوا اليهودي، صلى الله عليه وسلم سماه يهوديا، هذا دليل على جرمهم وعلى خروجهم على دين الله، وأنهم يكفرون أفضل الصحابة. عبد الله بن سلام من أفضل الصحابة، ومع هذا كفروه وقالوا يهودي. واقتلوا عثمان الخليفة الراشد، هذا كله بسبب خروج على ولي أمر المسلمين، وأن الخوارج إذا دخلت في رؤوسهم الفكرة الخبيثة تأصلت. هذا فيه التحذير من جلساء السوء ومن الاستماع لمقالات السوء، فيه التحذير من دعاة الفتنة. فهم ما نفع فيهم الحجج والبينات وأصروا على جريمتهم. اقتلوا

0: يوم السيف لم يرفع، إذا بدأ القتل بين المسلمين استمر، كلما انطفى في ناحية اشتغل في ناحية ثانية. فباب الفتنة إذا انفتح صعب سده، فهو حذرهم من إشعال الفتنة، لكن لما تأصل الشر في رؤوسهم والفكر الخبيث، انظروا الفكر الخبيث، دعاة الضلال كيف يأثرون على بعض الناس، ما يقبلون النصيحة ولا يقبلون من العلماء، ما يقبلون ولا يعتقدون أن الناس على صواب، إنما هم الذين على الصواب فقط، ومن خالفهم فهو كافر. هذه صفة الخوارج والعياذ بالله، أنهم يكفرون المسلمين ويعتقدون أنهم هم المسلمون وحدهم بسبب الفكر الخبيث والدعايات الضالة ودعاة السوء جلساء السوء. هذا فيه أكبر عبرة وموعظة لشبابنا اليوم، هداهم الله ووفقهم أن يتعلموا العلم النافع ويتعلموا العقيدة الصحيحة ويسيروا عليها ويتمسكوا بها، وأن لا يصغوا إلى الأفكار المنحرفة والدعايات الضالة، وما أكثرها اليوم تروج اليوم بواسطة وسائل الإعلام، بواسطة دعاة الضلال، بواسطة المجالس المنقطعة عن المسلمين، بواسطة انعزال عن المسلمين، الابتعاد عن المساجد، عن صلاة الجماعة، لأنهم يكفرون المسلمين ولا يصلون معهم لا جمعة ولا جماعة، ينعزلون والعياذ بالله. هذه سمة الخوارج. نعم.
1: وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا،
0: بلد المدينة دار الهجرة، جاورتهم الملائكة، فإذا حصلت الفتنة الملائكة ترحل من عندهم ويأتي الشياطين. نعم.
1: الذي نزل فيه نبيكم فالله الله فيها،
0: هذا البلد نزل فيه نبيكم، فيه فضل هذا البلد بسبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وسكناه فيه، أنتم في خير بلد وفي خير جوار ومع خير صحبة من المسلمين، فكيف تتنكرون تزعمون أنكم على حق وأن هذا هو الدين؟ نعم.
1: فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه،
0: يعني عثمان رضي الله عنه، أن تقتلوه يعني لا تقتلوه، في تقدير حرف لا، ألا تقتلوه. نعم.
1: فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم.
0: إذا قتلتموه فترحل الملائكة وتأتي الشياطين تصاحبكم، وأعظم من ذلك أنه ينفتح باب الفتنة بين المسلمين، فهذا دليل على أنه يجب طاعة ولي الأمر والصبر معه وعدم التماس عيوبه وعدم الخروج عليه لأجل بقاء الإسلام وبقاء الجماعة المسلمين، يسد باب الفتنة. نعم.
1: فلا يغمد إلى يوم القيامة،
0: إذا انفتح باب الفتنة صعب سده، كان مغلقا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي عهد عمر، وفي عهد عمر كان باب الفتنة مغلقا كما يأتي، فإذا فتح فإنه لا ينسد. نعم.
1: فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان،
0: ما نفع فيهم

0: ما نفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج عليهم ما نفع فيهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولهما أن عمر قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتنة؟ قال حذيفة: فقلت أنا. فقال: إنك لجريء. قال: كيف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول.
0: صلى الله عليه وسلم يكفي. نعم.
1: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفره الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر.
0: نعم، هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، سبق الكلام عنه وأنه متخصص في معرفة الفتن التي ستحدث، لأنه تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخص الناس بمعرفة هذا الباب. سأله عمر رضي الله عنه عن الفتن لأجل تجنبها والابتعاد عنها والتحذير منها. الإنسان يسأل عن الشر لا لأجل الشر، وإنما لأجل اجتنابه، كما قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يجب على المسلم يحذر ويخاف من الفتن ويسأل أهل العلم. هذا عمر بن الخطاب يسأل حذيفة، هذا في سؤال العلماء عن الفتن. ذكر الفتن التي تكفرها الأعمال الصالحة. الفتن ما هي على حد سواء، بعضها أخف من بعض، بعضها تكفره الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام. فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في ماله، هذه تكفرها الأعمال الصالحة. فقال عمر: لست عن هذا أسألك. نعم نعم نعم.
1: قال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر.
0: نعم.
1: قال: ما لك ولها يا
0: الذي يسأل عن عمر الفتنة العظمى التي تموج كموج البحر، تتعاظم والعياذ بالله تزيد حتى تغطي الحق الخطيرة. هذا الذي يسأل عنه عمر من أجل الحذر منه وأخذ الحيطة. نعم.
1: قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين،
0: يعني التي تموج كموج البحر، ما لك ولها، لأن الله سبحانه حماك منها. نعم.
1: إن بينك وبينها بابا مغلقا.
0: إن بينك وبينها بابا مغلقا، إذا وذلك بخلافة عمر وعدله وحزمه رضي الله عنه، وأنه محدث بمعنى أنه يلهم، هو ملهم رضي الله عنه، فهو لا يخاف عليه.

0: من هذه الفتنة في دينه، لكن قد تقع عليه في نفسه لكن لا يخاف عليه منها في دينه. نعم.
1: قال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر.
0: نعم، هل فهم عمر، فهم أنه هو الباب، أن عمر هو الباب، سأله عن هذا الباب هل يفتح بسهولة أو يكسر، هذا كناية عن هل يقتل عمر رضي الله عنه، هذا بين، هذا سر بين حذيفة وبين عمر، يفتح هذا الباب أو يكسر، يعني يقتل هذا الرجل الذي جعله الله بابا سادا عن الفتنة، أو أنه الباب يفتح بدون قتل. فقال: بل يكسر. هذا فيه إشارة إلى قتل عمر رضي الله عنه قد حصل. نعم.
1: قال: ذاك أجدر ألا يغلق.
0: ذاك أجدر أي أقرب ألا يغلق، لأن باب الفتنة إذا فتح فإنه لا يغلق، صعب إغلاقه، ففيه التحذير من فتح باب الفتنة لأنه لا يمكن إغلاقه بعد ذلك. نعم. لكن ما دام مغلق أمره سهل. نعم.
1: وقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غدا الليلة.
0: يعني عمر يعلم ما المراد بالباب، هذا سر بينه وبين حذيفة، يعلم أنه هو الباب وأن كسره قتل عمر رضي الله عنه. نعم.
1: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
0: نعم.
1: قال: فهبنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله.
0: هابوا أن يسألوا حذيفة من الباب لأن هذا موحش، فأمروا مسروقا من التابعين أن يسأل حذيفة عن هذا الباب ما هو. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر.
0: الباب عمر، وكسره قتله رضي الله عنه قد حصل، قد حصل ما تخوفه. نعم. قتله أبو لؤلؤ المجوسي، الحمد لله أن قتله لم يكن بيد مسلم وإنما كان بيد مجوسي، لكن قتل عثمان كان بيد مسلمين مع الأسف، خوارج من المسلمين. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا اليشكرية في رهط من بني ليث، فقال: من القوم؟ فقلنا: بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة؟ فقال: أقبلنا مع أبي موسى قافلين، وغلت الدواب بالكوفة. قال: فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي، فأذن لنا، فقدمنا الكوفة، فقلت لصاحبي: إني داخل المسجد إذا قامت السوق فخرجت إليك.
0: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو أمير الكوفة، هو أمير الكوفة، استأذنه هذا الوفد أن يقدموا على الكوفة فأذن لهم. نعم.
1: قال: فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون لحديث رجل قال، فقمت عن عليهم، فجاء رجل فقام إلى جنبي فقال، فقام إلى جنبي قال: فقلت: ما هذا؟ قال: أبصري أنت؟ قلت: نعم. قال: قد عرفت، ولو كنت كوفيا لم، ولو كنت كوفيا لم
0: كنت، ولو كنت،
1: ولو كنت كوفيا لم يسأل عن هذا، فدنوت منه. فسمعت.
0: يعني هل أنت من أهل البلد وتجهل هذا الرجل اللي يتحدث؟ قال: لا، أنا من البصرة، البصرة مدينة أخرى من مدن العراق.

0: أشهر مدينتين في العراق الكوفة والبصرة. نعم.
1: قال فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسأل.
0: صار هذا الرجل من هو؟ هذا الرجل اللي يتحدث من هو؟ حذيفة، حذيفة ابن اليمان. نعم.
1: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر.
0: وهذا دليل على أن الإنسان ما يقتصر على تعلم الخير بل يتعلم الشر أيضا، يعرف الشر من أين يأتي وما هي أسبابه وما أنواعه ومن الذي يقوم به، من أجل أن يحذر منه ويحذر الناس. نعم.
1: وعرفت أن الخير يسبقني. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه.
0: نعم، لأن كتاب الله واتباع ما فيه يقي من الفتنة، ما يقي من الفتنة إلا العلم، العلم الصحيح. تعلم أيضا، تعلم، تعلم يكون على علماء. انتبهوا، يقول تعلم كتاب الله سنة رسوله. تعلم لا يكون إلا على علماء، ولا يمكن تعرف الشر والفتن إلا بالتعلم، لا تتعلم على الجهال ولا على الكتب والمطالعات أو على الفضائيات أو على الأشرطة. لا بد تتصل بالعلماء وتجلس معهم وتسألهم، هذا هو طريق العلم الصحيح. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قلت يا رسول الله،
0: قال فتنة، يكون بعد هذا الخير فتنة وشر. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات.
0: نعم، يحث حذيفة على تعلم كتاب الله، لأنه لا منجى من الفتن إذا حدثت، لا منجى منها إلا بكتاب الله عز وجل. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقداء فيها أو فيهم.
0: نعم، يكون في هذا بعد هذا الشر خير لكنه ليس خالصا، يكون خير لكنه فيه دخل وفيه دخن، يعني فيه شيء من الشر مخلوط. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه 3 مرات.
0: شوف الحث على التعلم، رسول يحث على التعلم من كتاب الله، وسنة رسول الله داخلة من كتاب الله، لأنه لا ينجي من الفتن إلا الاعتصام بكتاب الله عز وجل. تعلم كتاب الله لا يكون عفوا، لا بد من تلقيه عن العلماء العالمين به. نعم.
1: قلت يا رسول الله هل أبعد الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
0: نعم.
1: قال فتنة عمياء صماء،
0: عمياء ما فيها ما تبصر، صماء ما تسمع، بمعنى أنها متغلغلة ما يردها راد، ولا إذا حدثت الفتن صعب دفعها، صعب دفعها، لكن قبل أن تحدث فإنه يجتهد في إغلاقها وإبعاد الناس عنها. نعم. ولا إذا حدثت، كثير من الناس يبون الفتن والعياذ بالله، كثير من الناس يبون الفتن ويعشقونها ويستمعون لأهلها، فلا يفتح هذا الباب. نعم.
1: قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
0: هي فتنة عمياء صماء وأيضا

0: عليها دعاة يدعون لها ويرغبون فيها. في حديث آخر: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. الفتنة ما تجي في نفسها فقط، بل لها مروجون، لها دعاة يروجونها ويزينونها للناس، فتدخل أفكار كثيرا من المغرورين، فهي في نفسها فتنة شديدة، وأيضا لها حملة يدعون إليها، فالخطر شديد، خطر شديد. ووقتنا هذا كما تعلمون الفتن ووسائل الشر الكثيرة ودعاة الضلال الذين يأتون باسم الخير وباسم الدعوة إلى الله وباسم وهم كذبة، فيجب الحذر منهم، ويجب الانحياز إلى أهل العلم المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، العالمين بكتاب الله وسنة رسوله، يجب الانحياز إليهم والانضمام لهم والاستماع لهم والحذر من هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال. الفتنة ما تجي بنفسها فقط، يجي معها ناس يروجونها ويدعون لها، فيجب الحذر منهم. ولا يجون يقولون حنا دعاة فتنة وحنا لا، يجون دعاة خير، دعاة سنة ودعاة إلى الله وإلى آخره، ولكن ما هم عليه باطل، يروجون هذا على كثير من الناس، يجب الحذر من هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. يكفي هذا. نعم،
1: بقي جملة في الحديث.
0: نعم،
1: بقي جملة في الحديث.
0: نعم.
2: قال: فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
0: أي نعم، يعني ماذا تفعل إذا جاء هؤلاء الدعاة؟ هل تستسلم وتقول ما بيدي حيله ولا؟ نعم ما بيدي حيله، لكن ابتعد عنهم، ابتعد عنهم، لا تختلط بهم، لا تستمع لهم، ابتعد عنهم وانعزل، ولو أن تعض على أصل شجرة جذع حتى تدركك منيتك. اعتزل الفتن، هذا فيه الاعتزال، اعتزال الفتن وأهل الفتن وعدم الاختلاط لهم. هذا الناس يقول ما علي، أنا أجلس معهم وأنا ما عندي إن شاء الله شر ولا عندي، لكن أجلس معهم واستمع لهم وأنا على ما أنا عليه. يقول نعم أنت بالأول على ما أنت عليه، لكن إذا جلست معهم ومعهم حجج شيطانية ومعهم يأثرون عليك. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع القوم الظالمين. من هو؟ الله نهانا عن الجلوس مع القوم الظالمين، ومن أظلم الظالمين دعاة الفتنة، لا تقعد معهم، لا تستمع لهم، لا تقول أنا أعرف ولا يمكن يخدعونا وأنا لا، لا تزكي نفسك يا أخي. حذيفة بن اليمان على علمه وعلى فضله يقول له الرسول اعتزل تلك الفتن ولو أن تعض على أصل شجر، لو ما عندك حلال، ما عندك مال ولا عندك طعام ولا شراب، لو تعض على شجرة يابسة أحسن لك من أنك تجالس أهل الفتن وأهل الشر فرارا بدينك. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نسمع كثيرا الطعن في الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان. نسمع الطعن في الصحابي الجليل الراشد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
0: هو الشر ما انقطع، ما انتهى بقتل عثمان. الذين قتلوا عثمان لهم تلاميذ ولهم أتباع، ما يزالون يتوارثون هذه الفتنة والعياذ بالله. نعم، أنتم سمعتم مقام خليفة رسول الله رضي الله عنه عثمان بن عفان وفضله ومكانته في الإسلام، عرفتم هذا، فلا تسمعوا لمن يطعن فيه أو يتكلم فيه، هم يطعنون في دينه

0: يطعنون في عقيدته أبدا، ما يمكن، إنما يطعنون في أشياء تافهة لا تضر في الدين ولا تضر. نعم.
1: هل الدعاة الذين على أبواب جهنم يكونون من المبتدعة في الإسلام أم من الكفار؟
0: رسول صلى الله عليه وسلم سئل عنهم، قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا، يعني من قبيلتنا ومن جماعتنا، قد يكونون من بلدنا ومن أسرتنا أيضا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب فصحى. الله قال في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة، فتنة والعياذ بالله. نعم.
1: يقول السائل: كيف نوفق بين اعتبار أن الولد فتنة من الفتن، وأن الأنبياء والمرسلين قد كانوا يسألون الله أن يهبهم الولد؟
0: نعم، ذرية طيبة، ما قالوا هب لنا ولد وسكتوا، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. يقول زكريا عليه السلام، وإبراهيم ماذا قال؟ ربي هب لي، ربي هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو لذريته، ما طلبوا ذرية فقط، طلبوا ذرية صالحين. نعم.
1: يقول السائل: ما هو أفضل شرح لكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب أحاديث الفتن والحوادث؟
0: لا أعلم له شرحا، لكن هو مجموع من كتب السنة، وكتب السنة مشروحة، إذا رأيت رواه فلان، رواه الترمذي، راجع شروح الترمذي، إذا رأيت رواه أبو داود، راجع شروح أبي داود، إذا رأيت رواه البخاري، رواه مسلم، راجع شروحها. نعم.
1: يقول السائل: هل المعاملات مما تدخل فيه البدعة باعتبارها من الأمور الدينية أو أنها من الأمور الدنيوية؟
0: يدخل فيها المحرمات، المعاملات يدخل فيها التحريم، لا يدخل فيها البدعة، يدخل فيها التحريم. هناك معاملات محرمة وخبيثة، وهناك معاملات مباحة وطيبة. نعم.
1: فضيلة الشيخ، ما القول في من قال في يمينه ورب الكعبة؟
0: صحيح، رب الكعبة هو الله جل وعلا، إنما المحذور أن يقول والكعبة أو حلفت بالكعبة، هذا لا يجوز، لأن الكعبة مخلوقة، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، أما إذا قال ورب الكعبة فهذا صحيح. نعم.
1: هل تعتبر القنوات الفضائية من الدعاء الذين يدعون على أبواب جهنم؟
0: نعم، هي من وسائل، هي القناة الفضائية هذه مخترعات، لكنها من وسائل، إما أن تكون وسائل خير، وإما أن تكون وسائل شر، حسب ما تستعمل، إذا استعملت في الخير صارت وسيلة للدعوة إلى الله، وإن كانت استعملت في الشر صارت وسيلة شر، أي حسب استعمالها. نعم. وإلا هي في حد ذاتها صناعة ومباحة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هل السلفية حزب من الأحزاب، وهل يجوز الانتساب إليها؟
0: السلفية هي الأصل يا أخي، ما هي بحزب من الأحزاب، هي الأصل، هي الأصل، وما خالفها فهو باطل. نعم، قد يسمون حزبا لأن الله قال أولئك حزب الله، نقول نعم هي حزب، لكنها حزب الله، وما خالفها فهو حزب الشيطان، كما ذكر الله أولئك حزب الشيطان. نعم. نعم. أما أن تقول السلفية حزب وتسكت، لا، تقول السلفية حزب الله، لأن الله سماهم حزب الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم، كيف نعرف العالم الرباني في هذا الزمان؟
0: أظن الوقت والله
1: أحسن الله.
0: نعم.

من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

زكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت

مثل زوج أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

من أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فأحسن

ما فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

0: يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الوسطية عند أهل السنة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الخميس 16 من شهر رجب عام 43 هجرية في جامع قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فقد سمعتم في تقدمة هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى أن عنوان هذه المحاضرة عن الوسطية عند أهل السنة. وقبل أن أخوض فيما يتعلق بمفردات ومحاور هذه المحاضرة، ثمة تقعيد مهم يتعلق بالألفاظ الشرعية التي لها حقيقة شرعية، بالألفاظ التي لها حقيقة شرعية، إذ إن دراسة دلالات الألفاظ التي لها حقيقة شرعية أمر في غاية من الأهمية، ويعتبر مفتاحا لفهم ما يحيط بالعلم من إشكالات معرفية كانت أو موضوعية. وهذا الفهم والوصول إلى حقيقة الفهم إنما يكون باستقراء النصوص الشرعية لهذا اللفظ وتحديد المراد منه. وهذا يستلزم ضرورة تتبع استعمال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسلف الأمة الصالح وعرفهم لهذا الاصطلاح، ذلك أن القرآن الكريم نزل بلغتهم والنبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بلغة عربية بينة، وهم أهله أهل العرف، فما تعارفوا رضي الله عنهم عليه من دلالة اللفظ يعتبر هو الأصل في معناه، يعتبر هو الأصل في معناه. ومن ذلك ما نحن الليلة بصدده عن الوسطية. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدراهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشرع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعاداتهم من غير حد شرعي ولا لغوي. وبهذا بهذا الإدراك يحصل التفقه في الكتاب والسنة. والاسم إذا بين النبي عليه الصلاة والسلام حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريف النبي بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر. فإن هذا هو المقصود، أي الوقوف على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا ما بينه قد علم المراد، هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بين عليه الصلاة والسلام أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن، أي المراد بهذا اللفظ في القرآن. وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال: وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلاله.

من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله: من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. هذا من أعظم أسباب ماذا؟ الغلط في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. بناء على هذا التقعيد المهم في الألفاظ التي لها دلالات وحقيقة شرعية، فإن لفظ الوسطية ولفظ الوسط هو من هذا القبيل، إذن يجب فهم هذا اللفظ بناء على هذه القاعدة. وقد أدرت هذا اللقاء وهذه المحاضرة على محاور: المحور الأول في بيان معنى الوسطية لغة واصطلاحا، أو الوسط لغة واصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية. المحور الثالث أدلتها. المحور الرابع مظاهر الوسطية ومجالاتها عند أهل السنة. المحور الخامس آثارها. المحور السادس الخاتمة، ختم الله للجميع بخير. فأما أول تلك المحاور وهو معنى الوسط لغة واصطلاحا، الوسطية مأخوذة من الوسط بالتحريك، ولأهل اللغة وعلماء اللغة عدة معان ذكروها في بيان معنى الوسط. لهم معان عدة قد ذكروها في بيان معنى الوسط، يجمل أو نجمل القول عليها فيما يلي: أنه يطلق الوسط أولا نقيض الطرف، يطلق لفظ الوسط في اللغة لدلالة على نقيض الطرف، كما قال العلامة ابن منظور رحمه الله في أحد معاني هذه الكلمة: وسط الشيء ما بين طرفيه، ما بين طرفيه. ومن المعاني أيضا أن الوسط يأتي بمعنى الأفضل والأخير. قال الزبيدي رحمه الله: واسطة القلادة الدرة التي في وسطها، وهي أنفس خرزاتها. أنفس خرزاتها، يقال رجل وسيط أي حسيب في قومه، ويقال وساطة الدنانير أي خيارها. قال الأزهري رحمه الله: وقيل في صفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان أوسط قومه، أي من خيارهم. والعرب تصف الفاضل في النسب بأنه من أوسط قومه، وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة، لأن العرب تستعمل التمثيل كثيرا، فتمثل القبيلة بالوادي وبالقاع وما أشبه ذلك، وخير ما في الوادي وسطه، فيقال هذا من وسط قومه ومن وسط الوادي. معناه كله في هذه المعاني أي من خير مكان فيه، من خير مكان فيه. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خير مكان في نسب العرب، وكذلك جعلت أمته وسطا أي خيارا، انتهى. المعنى الثالث من معاني الوسط العدل من القوم، يطلق على العدل من القوم. قال الجوهري رحمه الله:

والعدل. وفي التنزيل قال الله تعالى: قال أوسطهم، أي أقصدهم إلى الحق. والمعنى الآخر الرابع أن الوسط يأتي بمعنى التمكن. قال ابن منظور رحمه الله: وسط الدابة للركوب خير من طرفيها. لماذا؟ لتمكن الراكب، لتمكن الراكب. قال: ولهذا قال الراجز: إذا ركبت فاجعلاني وسطا. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك، فهو على طرف من دينه غير متوسط فيه ولا متمكن، ولا متمكن. هناك معان واشتقاقات أخرى كما ذكرت، ذكرها أهل اللغة، ترجع كلها إلى هذه، أحد هذه المعاني التي ذكرتها. كل هذا، لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لتتبين أن هذا اللفظ يعتبر من الألفاظ المشتركة، فحيثما ورد وجب البحث عن القرائن والدلائل التي ترجح حمله على أحد معانيه، أعني في اللغة. أما من حيث الاصطلاح، من حيث بيان معنى الوسط والوسطية في الاصطلاح، بيان هذا المعنى الاصطلاحي يتضح لك إذا تأملت قول الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخرج الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسند حسن أن حمزة ابن المغيرة قال: سألت أبا العالية رحمه الله تابعي الجليل، سألته عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فقال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. قال حمزة: فأتيت الحسن البصري فأخبرته بذلك، أي بقول أبي العالية، فقال، يعني ما رأيك في جوابه؟ قال: صدق ونصح، صدق ونصح، أي صدقك القول ونصح لك، تريد أن يهديك الله صراطه المستقيم الذي تدعوه في كل ركعة، فالزم سنة خير الورى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والزم سنة خلفاء أصحابه من بعده، وسر على طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا هو الوسط، وهذه هي الوسطية، وهذا هو الاعتدال، وهو لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء والاقتداء بصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سادات الأمة، إذ إن الله تعالى قد شهد لهم بأنهم أمة وسط، أي خيار عدول. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية أمة وسطا، هذا اللفظ قد فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر هذا إلى ما ذكرناه ابتداء في القاعدة. جاء بيان هذا وتفسيره من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم

إمامه فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير أو ما أتانا من أحد. قال فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الوسط العدل. زاد الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قال فيدعون فيشهدون له بالبلاغ لنوح. قال ثم، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم أشهد عليكم. استدل الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية من سورة البقرة في كتابه العظيم إعلام الموقعين على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، وبين وجه الاستدلال في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولا، أمة خيارا عدولا. انظر ماذا قال ابن القيم رحمه الله، هذا حقيقة الوسط. هذا حقيقة إيش؟ الوسط. فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه. ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. الوسطية أيها الإخوة، هذا اللفظ الوسطية والعدل والبينية تقتضي أن يكون هناك طرفان مذمومان يكتنفان هذا الوسط وهذا العدل. أحدهما، أحد الطرفين ينزع إلى غلو وإفراط، والثاني ينزع إلى تفريط وإضاعة وجفاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج قال بعض السلف ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر، أي منك، بزيادة أو نقصان، يعني إما زدت فغلوت أو أنقصت ففرطت. وقال في إغاثة اللهفان قد جعل الله تعالى هذه الأمة وسطا وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط. انتهى كلامه رحمه الله. عرفنا إذن معنى الوسطية اصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية، لعله قد اتضح لك أيها المحب بما تقدم بيان مكانة الوسطية، إذ لزوم

لزومها هو لزوم طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام والتزام سنته والسير على طريقة أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم في هذه الآية فسرته الآية عقبها، وهي قول الله جل وعلا: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه على الصراط المستقيم، ويدعو إلى الصراط المستقيم، ويهدي من اتبعه إلى صراط الله المستقيم. من أجابه نجا وهدي، ومن لم يجبه ضل وهلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. وخرج عن الوسطية والاعتدال، ففي الصحيح عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل يتوقع أن يأبى المرء دخول الجنة ولا يرغب في ذلك؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى، فإن أبى هلك وخرج عن الصراط المستقيم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين قال الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى، يخشى على نفسه رضي الله عنه، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزير. ويقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة، فاستجيبوا لما دعاكم لما يحييكم. ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية المباركة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، كما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله، مما يدل على أهمية ومكانة الوسطية في الإسلام وعند أهل السنة. قول الله جل في علاه: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ويقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام ابن قدامى رحمه الله في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول، فذكر الآية. إذن القضية مهمة جدا وخطيرة جدا وأصل كبير في الباب، ليس كما

بأن القضية ثانوية، وبالتالي لك الخيار في أن تتبع وتلزم رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لا. كلا، فمن أراد الظفر بالوعد فعليه بتحقيق العبودية لله رب العالمين لا شريك له، وعليه أن يجرد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته، في صغير الأمور وكبيرها، دقيقها وجليلها. الرجال في هذا والنساء على السواء، الأحرار والعبيد كذلك. فإن الخير والفلاح والفوز والنجاح والسعادة والكمال في ذلك وفي تحقيقه، هذا هو الوسط، هذه هي الوسطية، هذا هو الاعتدال الحق. أما المحور الثالث في أدلة الوسطية، أدلة تقرير هذه القضية المهمة والخطيرة، أدلتها كثيرة في الوحيين الشريفين. فمسألة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، الاقتداء به في هديه ودله وسمته والتزام شريعته، هو الوسط وهو العدل وهو الوسطية كما تقدم. ليس لك ولا لي ولا لغيري ولا لغيرك أن يفسر الوسطية كما شاء كيفما شاء بأي معنى شاء. ليس لك أن ترسم خطا وطريقا مغايرا للخط الوسط الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفسره وبينه وفهمه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. إذن الآيات الدالة على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي تحث على ذلك كلها من أدلة وسطية أهل السنة، هي من أدلة أهل السنة في الوسطية وفي ضرور التزام الوسطية والاعتدال فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في 33 موضعا، في 33 موضعا. هذا التكرار يدل على الأهمية وعلو المنزلة والمكانة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل جلاله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال عز في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. والآيات كثيرة. ومن أدلة هذا الباب أيضا قول الله جل في علاه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل في علاه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال ابن كثير رحمه الله: أي ليس

بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها، لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. وقال جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال جل جلاله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه. وقال الله سبحانه وتعالى: فاستقم لنبيه عليه الصلاة والسلام، وعليه الصلاة والسلام قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فأمر بالاستقامة ونهى عن الغلو وقال: لا تطغوا. والطغيان الخروج عن الحد من جانب الزيادة. وقال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. استغفروا من أي شيء؟ استغفروا عن التقصير. استقم واحذر من التقصير، واحذر من الغلو، فالزم الجادة تفز بإذن الله. من أدلة هذا الباب أيضا ما جاء في الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. المعنى قال ابن حجر رحمه الله: لا يتعمق أحدهم أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. ونقل عن ابن المنير أنه قال: إن هذا الحديث علم من أعلام النبوة. يقول ابن المنير: فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. ووضح معنى التسديد والمقاربة بشكل واضح أيضا العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم، فقال: سددوا وقاربوا، أي اطلبوا السداد واعملوا به، فإن عجزتم فقاربوه، أي اقتربوا منه. والسداد الصواب. السداد إيش؟ الصواب. ما هو الصواب؟ قال: وهو بين الإفراط والتفريط، فلا تغلو ولا تقصروا. وأخرج الإمام النسائي رحمه الله وابن ماجه رحمه الله في سننيهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، رمي جمرة العقبة، وهو على راحلتي: هات القط لي. قال: فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال عليه الصلاة والسلام لمن حضر من الصحابة حينها: أمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو الغلو في الدين، يعني لا تزد عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد والزهد لعبد الله بن المبارك وهو صحيح من حديث بريدة الأسلمي قال: خرجت ذات يوم لحاجة، فإذا أنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين يدي، بريدة يقول رضي الله عنه، فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل، بينما هم يسيرون، بينما هم كذلك إذا هم برجل يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:

أتراه يرائي؟ أتراه يرائي؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. أي عليكم هديا وسطا لا غلو فيه ولا تقصير. هكذا أيها الأحبة نجد في نصوص الوحيين الشريفين ما يشفي العليل لمثل هذه الأدواء من غلو أو تفريط، تحتاج منا إلى تأمل وتدبر وإدراك، والموفق من وفقه الله جل وعلا. المحور الرابع من مظاهرها ومجالاتها عند أهل السنة، بناء على الذي تقدم، فإن التوسط أو الوسطية لا يخص جانبا دون جانب، بل يشمل جميع الأمور في كل الأبواب، في أبواب الاعتقاد، وفي أبواب العبادات، وفي أبواب الأخلاق والسلوك والآداب والمعاملات، وهكذا في كل جانب من جوانب شؤون حياتك. لأن الإسلام الحقيقي الذي جاءنا به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصار عليه أصحابه من بعده هو المنهج الوسط المعتدل في كل شيء، في هذه الأبواب التي ذكرناها، في جميع المجالات العلمية والعملية. أهل السنة هم المطبقون لهذه الوسطية على الحقيقة. تبين ذلك بيانا شافيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بين توسطا في باب الأسماء والصفات، وفي باب الخلق والأمر، وفي باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وفي باب الصحابة، ثم قال: وكذلك في سائر أبواب السنة. هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي موطن آخر قال: هذه الفرقة الناجية هم وسط في النحل، كما أن الإسلام وسط في الملل. انتهى. وقال العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع، وهو الذي كان عليه السلف الصالح. خروجك إذن عن هذا المنهج خروج عن الوسطية. المحور الخامس في ذكر جملة من آثارها، لن أستوعب لكن أذكر ببعض الآثار. من حقق الوسطية والاعتدال النبوي الذي جاءنا به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فاز وأفلح ونجح وسعد وأرضى الله سبحانه وتعالى في ذلك، أعني في لزوم السنة والتزامها، لأن الله تعالى أمره بأن يمتثل ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أوليس ذلك كذلك؟ كما ذكرنا جملة من الآيات في هذا وغيرها كثير. فمن الآثار التي تترتب لمن التزم الوسطية والاعتدال النبوي من هذه الآثار أن متمثلها ومطبق الوسطية محصل للهداية وسالم من الضلال والزيغ. هذا بين. ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا

اعتصمتم به كتاب الله. وماذا في كتاب الله؟ الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن تمسك بالسنة والمنهج الوسط والطريقة المعتدلة نجا من الزيغ والهلاك والضلال. قال الإمام الزهري رحمه الله كما أخرجه الدارمي بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. من آثارها أيضا أنها عصمة، من التزم ذلك، أن في التزام الوسطية عصمة وأمن من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة. لأن نصوص الوحيين تأمر بالاعتصام بكتاب الله وتنهى عن الفرقة والتفرق، وهذه حقيقة ظاهرة لمن تأمل الوحيين الشريفين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، في آيات كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي حديث العرباض بن ساري المخرج في السنن وغيره، وهو حديث صحيح وغيرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال فيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنهم قالوا: كيف النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن الاعتصام بالسنة نجاة وخلاص من الفرقة المذمومة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. الجملة هذه جاءت في سياق الذم والتحذير والثناء والمدح لمن لزم السنة وخرج عن هذه الفرق الكثيرة. قال الإمام البغوي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش، إشارة إلى ظهور البدع والأهواء. وقال: فأمر عليه الصلاة والسلام بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد، ومجانبة ما أحدثوه على خلافها أو ما أحدث على خلافها. من ذلك أيضا من الثمرات من لزم الوسطية الحق لا المدعى كانت له بإذن الله تعالى فكاك من سبل الشيطان. قال الإمام ابن رزين رحمه الله في السنة: قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال رحمه الله: فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بسنته، ثم أسند حديث ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطا فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان واقف. هذا الشيطان ولا يدعو؟ يدعو إليه. ثم قرأ أي النبي عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. يقول الإمام ابن نصر: فحذرنا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسلم.

نبيه عليه الصلاة والسلام. من الآثار أيضا أن من تمثلها بحقيقتها كما مر وصدق في تحقيقها يصل الأمر به بإذن الله إلى درجة محبة الله للعبد، وأن يكون وليا لله. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم بين في شرف وعظم الأولياء وكراماتهم. قال بعض أهل العلم إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في جامع العلوم شارحا هذا الحديث أن أولياء الله المقربين على قسمين: أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض، ليس بالبدع والخرافات والضلالات والخيالات والجهالات، هذا ولي للشيطان ليس وليا للرحمن. من تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، إلى أن قال: والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل. ثم قال: فظهر بذلك أن لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سبيل إلى تحقيقها إلا من هذا الطريق. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه. هذه جملة من ماذا؟ من آثار من التزم الوسطية الحقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المحور الأخير وهو الخاتمة

أختم حفظكم الله أجمعين مذكرا نفسي أولا والحاضرين ومن يستمع إلينا ثانيا بكلمتين جامعتين فيهما تلخيص لهذا اللقاء، فيهما إيش؟ تلخيص لهذا اللقاء. إحداهما، إحدى الكلمتين، لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ومتع به ونصر الله به السنة وأهلها في كل مكان، اللهم آمين. والثانية لسماحة الشيخ العلامة الفقيه الناصح صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلومه الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. فالكلمة الأولى هي عبارة اقتضبتها لكلام قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله

بكلمته الافتتاحية لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، وكان ذلك في عام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في الدورة 1439-1440 من الهجرة النبوية. وفيما قاله حفظه الله قال: لا مكان بيننا لمتطرف، يعني غال، لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه. ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال، أي يستغل موقف الدولة وفقها الله وسددها وأعانها في حربها للأفكار المتطرفة، فيستغل هذا المنحل هذا الموقف لنشر ماذا؟ انحلاله. لا مكان لهذا ولا مكان لهذا، لأن كل هذا سواء هذا الطرف أو ذاك مناف للاعتدال النبوي، مناف للوسطية الحقة، مناف للوسط الحق. فما أعظمها وأدقها من كلمة جامعة أقول لمعنى الوسطية: فلا إفراط وغلو ولا تفريط وجفاء وانحلال، كلاهما خطر وكلاهما محارب، لا مكان له ولأصحابه بين جنبات هذا الكيان العظيم الموفق والمسدد بإذن الله المملكة العربية السعودية. الثانية، المقالة الثانية، وهي أيضا اقتضاب من محاضرة لسماحة العلامة الفقيه صالح الفوزان حفظه الله في كلية الشريعة بالرياض، مما جاء فيها قال: يجب علينا إذا أنكرنا التطرف والغلو يجب علينا أن ننكر أيضا التساهل والتفريط، أما أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر وقد يكون أخطر. فالآن أنا أرى أن الإنكار كله على الغلو والتطرف، وهذا صحيح، نعم ننكر الغلو والتطرف، لكن يجب أن لا ننسى التساهل والانحلال والإلحاد، يجب أن نركز على الجانبين وأن نحذر من هذا وهذا. وهذا ما تضمنته مقرراتنا الدراسية ولله الحمد، تحذر من الإفراط وتحذر من التفريط وتأمر بالاعتدال، عملا بقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد وطريقه واحد، أما ما عداه من المذاهب والنحل فهي متعددة كثيرة لا تحصى، وهي تكون في إفراط أو في تفريط، فالإفراط يكون في الغلو والتفريط يكون في التساهل. وهذه السبل التي حذرنا الله منها هي من الجانبين: سبل الغلو والتطرف والزيادة، وسبل التساهل والضياع، إلى أن قال: إن من يخرج عن هذه الجادة، إن من يخرج عن هذه الجادة، جادة الوسط، يقع في أحد الجانبين، إما الإفراط وإما التفريط، كلاهما مذموم، لا يسلم إلا من كان على طريق الوسط الذي أمر الله به، كما في آخر سورة الفاتحة الذي أمرنا الله أن نقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، أي المعتدل الوسط، وكما قال: صراط الذين أنعمت عليهم، هم الذين ذكرهم الله في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك.

0: أولئك رفيقا. أمرنا الله أن نكون معهم وأن نسير معهم، وإن كنت معهم فلن تستوحش أبدا، وحسن أولئك رفيقا. إنما يستوحش من لم يكن معهم، إما جانب الإفراط مع الغالين، وإما في جانب التفريط مع المتساهلين. ثم نبه فقال: نحن نسمع الآن كثيرا التسامح والحث على التسامح والترغيب في التسامح، هذا فيه إجمال، لأن التسامح إن كان يعني أنك تتسامح في حقوقك بأن تعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك فهذا التسامح المحمود المطلوب، أما أن تتسامح في شيء من حقوق الله فهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذى في حقه عليه الصلاة والسلام، وكان يعفو ويسمح، لكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب لله عز وجل ولا يتسامح في شيء من ذلك، لأن التسامح لا يكون في حقوق الله، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به، فحقوق الله لا يتسامح عن شيء منها مع أحد كائنا من كان، لأن هذا هو المداهنة. قد قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون، وقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نهى الله رسوله عليه الصلاة والسلام وتوعده أن يتنازل عن شيء من هذا الدين لأجل إرضاء الناس، لأنك لو تنازلت عن شيء من دينك أو عن دينك رضوا عنك لكن يسخط الله عليك. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، إلى أن قال: فلا يتنازل المسلم عن شيء من حقوق الله عز وجل، إلى أن قال: نحن لسنا مع المتشددين ولسنا مع المتساهلين، يريد المتشددين الغالين، ولسنا مع المتساهلين، وإنما نحن مع المتوسطين، مع الصراط المستقيم، مع السبيل المستقيم، هذا طريقنا، هذا منهجنا، هذا ما نتدارسه وندرسه في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا، نتدارس طريقة الوسطية في كل أمر من أمور الدين. يجب أن نعرف أنه لا يركز على الإنكار على المتشددين الغالين فقط ويترك المتساهلون، بل ينكر على هؤلاء وهؤلاء، يحذر من هؤلاء وهؤلاء، يبين الطريق الصحيح في هذا الأمر كي لا يلتبس على الناس. إذا تكلم هؤلاء ونادوا بالتساهل والتسامح والتسيب، أو قام الغلاة المتشددون ونادوا بالغلو والتشدد والتطرف، لا يجوز لنا أن نسكت، لا يجوز لأهل العلم أن يسكتوا، بل يجب أن ينكروا على الطرفين وأن يبينوا الطريق الصحيح للأمة لئلا يضلوها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث
2: يا عين صاد ذكر رحمة

فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن

يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: نعم. وكذلك هذا الحديث الإيمان 77 شعبة أي خصلة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الحياء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول شهادة لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان هذا اعتقاد، لأن الإيمان من أعمال القلوب، فجعل الإيمان هو الأقوال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فدل على ما قاله أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. ودل الحديث على أن للإيمان أعلى وأدنى، ودل على أنه يزيد وينقص. نعم.
2: وقال الله تعالى
1: فزادتهم إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد، وأنه ليس شيئا واحدا كما يقوله المرجئة، وإنما هو شيء يتفاوت ويزيد وينقص. زادتهم إيمانا، هذا صريح في أن الإيمان يزيد بسبب نزول القرآن وسماعه والعمل به. نعم.
2: وقال الله تعالى ليزدادوا إيمانا،
1: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وذلك في قصة الحديبية وما جرى فيها من الامتحان للمؤمنين، وأن الكفار منعوهم من أداء العمرة ودخول مكة، وهذا امتحان للمؤمنين، ولكن الله جل وعلا أنزل السكينة في قلوبهم واستسلموا لأمر الله ورسوله وخضعوا للصلح مع الكفار، مع أنهم لا يريدون، ولكن خضعوا له طاعة لله، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يكرهون الصلح ويريدون دخول مكة، وقد جعل الله في هذا الصلح خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين، فجعل عاقبته خيرا، ومن أعظم ما أنتج أن الحرب وضعت أوزارها بين المسلمين والكفار، فحصل للمسلمين تنفس، وهاجر من هاجر إلى المدينة بدون أذى، ودخل في الإسلام من يريد الدخول فيه، ولم يلق من يصده بسبب هذا الصلح. وفي النهاية حصل الفتح المبين، فتح مكة المشرفة

0: ودخولها في ولاية المسلمين ونزع يد الكفار عنها، كل هذا من ثمرات هذا الصلح العظيم الذي كرهه المسلمون، ولكن الله جعل عاقبته خيرا لهم، والمسلمون انقادوا بحكم الله ورسوله، وأنزل الله السكينة في قلوبهم فلم يحصل منهم مخالفات أو تصرفات بسبب حماسهم أو بسبب الله جل وعلا أنزل في قلوبهم السكينة فهدأوا وسكنوا وانقادوا. وإن كان كثير منهم لا يرضون بهذا الصلح لأنهم يعتبرونه وضيعة على المسلمين، ولا يعلمون أن الله جعله عزا للمسلمين وأن عاقبته كانت خيرا للمسلمين. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل على أن الذي يستسلم لحكم الله ورسوله وينقاد له أن إيمانه يزيد بذلك. نعم.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وفي قلبه إيمان كفر أو قربات أو ذكر من الإيمان فجعله كفرا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مع إيمان قلبه بمعناها وتيقنه لمدلولها من النار. من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وهو متيقن لمعنى هذه الكلمة، بخلاف الذي يقولها بلسانه وهو لا يعتقد معناها كالمنافقين فإنها لا تنفع. وفي هذا رد على من يقول إن الإيمان هو قول باللسان، وفيه رد على من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذا دليل على أن هذا إيمان ضعيف. ولكن لما اجتمع مع قول لا إله إلا الله واعتقاد معناها نفع ذلك صاحبه وأخرجه من النار بعد دخولها، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر لله عز وجل. وأما أهل الإيمان وإن كان إيمانهم ضعيفا جدا وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها بإيمانهم. والشاهد من الحديث كما ذكر المصنف أن الإيمان يضعف حتى يكون بمقدار حبة خردل، ردا على الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يتفاوت وهو عمل قلبي فقط. نعم. نعم، لما عرف الإيمان وذكر الأدلة على تعريفه عند أهل السنة والجماعة ذكر أن من الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب وهو ما غاب عن الناس ولم يشاهدوه

من الأمور الماضية والأمور المستقبلة الذي لم يشاهده الناس لأنه قد مضى وانقضى أو لأنه لم يحدث بعد وسيأتي، فهذا ليس للعقل فيه دخل أبدا، وإنما الاعتماد فيه على النقل وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله. فكل ما أخبر الله عنه من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، وكل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، فإنه يجب الإيمان به والتسليم له من غير تدخل بعقولنا وأفهامنا، لأن هذا شيء لا تدركه عقولنا ولا أفكارنا، وإنما مبناه على التسليم والتصديق بقدر الله ورسوله. والإيمان إنما هو الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا لا ميزة فيه لأحد ولا يسمى إيمانا. يعني إنسان ما يؤمن إلا بما يشاهده ويراه هذا ليس إيمانا. ولهذا لا يقبل الإيمان إذا قامت القيامة أو إذا حضر الإنسان أجله وشاهد ما كان يخبر عنه من الأمور الغائبة عنه، فإذا عاينها وأبصرها لا يقبل إيمان. لهذا جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرك، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة، لأنها إذا بلغت روحه الغرغرة انتهى الإيمان وانتهى العمل ووقع الإنسان فيما أخبر عنه في الماضي شاهده عيانه. فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا خطاب للإنسان أنه عند نزع روحه يشاهد ما كان يخبر عنه في حياته، فحينئذ لا ينفعه الإيمان. كذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خير. وهذا إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ لا يقبل الإيمان ممن آمن ولا التوبة ممن فات، لأن هذا أصبح حسا ومشاهدا لا غائبا. ولهذا يقول جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولهذا يقول جل وعلا في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، يعني بما غاب عنهم ولم يشاهدوه ولكن اعتمدوا فيه على خبر الصادق فآمنوا به كأنهم يشاهدونه عيانا، لأنهم يصدقون بأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمور الغائبة والمستقبلة لا يعتمد فيها على العقول ولا على الأفكار

وإنما يعتمد فيها على الأخبار الصحيحة الصادرة عن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أو الصادرة عن نبيه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدخل في هذا الباب الكبير من الأخبار الماضية كأخبار الأمم، خبر آدم والملائكة وخبر الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم أصحاب مدين وغيرهم من الأمم، هذا كله أخبر الله عنه فيجب الإيمان به وهو غيب ماضي. وكذلك الغيوب المستقبلة مثل أشراط الساعة وما يكون قبل قيام الساعة وما يكون في آخر الزمان، وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك، كذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالجنة والنار، كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. بل الإيمان بالله جل وعلا هو إيمان بالغيب، لأننا لم نرى الله جل وعلا وإنما آمنا به اعتمادا على آياته الكونية وآياته القرآنية وأخبار رسله عليهم الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته ووجود عبادته اعتمادا على الأخبار الصادقة والآيات البينة البراهين الساطعة أمام أعيننا مما نشاهد من خلق الله وملكوت الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون أوجد نفسه أو أن يكون أحد أوجده غير الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، من هو الذي ادعى أنه خلق ذرة أو خلق حبة أو خلق شعيرة أو خلق شيئا من السماوات والأرض؟ ما أحد ادعى هذا من الكفار مع شدة كفرهم وعنادهم، ما يستطيعون أن يدعوا أنهم خلقوا شيئا. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. فالله جل وعلا يتحداهم، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ما أحد ادعى أن معبوده خلق شيئا، لأنه لا يمكنه أن يدعي هذا أبدا. والله جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه خلق الجن والإنس وأنه خلق وأنه يخلق، ولا أحد اعترض على الله في خبره سبحانه، لأنه لا أحد يقدر على ذلك، لا أحد يعترض أن يقدر، لا أحد يقدر أن يعترض على الله فيقول لا هذا الشيء خلقه فلان وهذا الشيء خلقها فلان، ما أحد يدعيها، لا يستطيعون هذا. والله يتحداهم يقول أدرجوا براهينكم على أن أحدا يخلق غير الله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أخبر سبحانه أنه خلق ويخلق ولا أحد يعترف يقول أبدا هذا مو صحيح، ما أحد يقدر على هذا، بل العقول استسلمت لهذا. ولا أحد ادعى أن أحدا يخلق مع الله سبحانه وتعالى، فلذلك الله جل وعلا هو الخلاق وحده سبحانه وتعالى وهو الخالق جل وعلا، هذا بتسليم العالم كله كفارهم.

ومؤمنوهم أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعترفون بهذا أن الخلق لله سبحانه وتعالى. وإذا كان له الخلق فله الأمر، هو الذي يأمر وينهى ويشرع. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالحاصل أن هذه الغيوب لا تدخلها العقول ولا أحد يتدخل فيها بنفي أو إثبات، إلا بناء على ما جاء عن الله وعن رسله عليه الصلاة والسلام. نعم. بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه فهذا كفر بالجميع، فنحن نؤمن بكل ما أخبر به، ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولنا. ليس لعقولنا دخل في هذا لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء، لا يحيط بالأشياء إلا الله جل وعلا. نعم. صح به النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام صح السند فإنه يجب الإيمان بالحديث، ما دام صح سنده وهو يخبرنا عن أمور غائبة فإنه يجب علينا التصديق والإيمان. أما ما لم يصح سنده فنحن غير مطالبين بالإيمان به، فلا بد من صحة السند عند أئمة أهل الحديث، فإذا صح فلا كلام لأحد. نعم. يعني لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده، يجب أن نؤمن بالجميع كأنك تشاهد الغائب، لأنه أخبرك عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواء. نعم. وسواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولنا. العقول ليس لها دخل في هذا، أمور الغيب لا تتصورها العقول. مثلا عذاب القبر، أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا عقول بعض البشر لا تتصوره، يقولون الميت يصير تراب، ولو حفرناه ما وجدنا عنده نار ولا وجدنا عنده جنة. نقول هذا ليس من عالم المشاهد عالم الدنيا، هذا من عالم الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تحس به. وليس من لازم صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهد، في أشياء موجودة ولكن أنت لا تراها ولا تشاهدها وهي موجودة وأنت لا تدركها أبدا. مثلا مما يقرب هذا، ينام اثنان بعضهم إلى جانب بعض، هذا ينام نوم هادي ومريح ولذيذ، وهذا ينام نوما والعياذ بالله مقلقا ومزعجا بالأحلام والمزعجات والمنغصات في نومه، وهذا إلى جانب هذا، ولا هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا.

إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله؟ كذلك الأموات، منهم من هو في نعيم ومنهم من هو في عذاب، وإن كان بعضهم إلى جانب بعض، فلا هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذا، كل يتعلق به حكمه. هذه قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء، والله حجب عنا أمور الآخرة، وعذاب القبر من أمور الآخرة، وإنما نحن نؤمن به بناء على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمن أن الميت يعذب أو ينعم، وإن كنا لا نحس بهذا ولا نرى، وفي حجبه عنا رحمة بنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافني فسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالله جل وعلا حجب هذا عنا رحمة بنا. الميت يضرب في قبره فيصيح صيحة يسمعها كل شيء للتقلب، ولو سمعها الإنسان لصعق، يعني لمات. من رحمة الله أن حجب هذا عنا ولا نسمعه ولا نراه رحمة بنا. فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأول أمور الآخرة عذاب القبر، فهو أول منزل من منازل الآخرة، وما يجري فيه فهو من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، من الأخبار التي أخبرنا الله عنها ورسوله الإسراء والمعراج. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني من مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وبين مكة وفلسطين مسافة تقطعها الإبل في الأشهر. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة، وعاد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. جاءه جبريل عليه السلام وهو في مكة، وهو نائم في مكة، فاحتمله على البراق دابة يركبها الأنبياء، وذهب به إلى بيت المقدس، خطوها عند مد بصرها، ثم إنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه عرج به، يعني صعد به إلى السماء بروحه وبجسمه يقظة لا مناما. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك مذكور في أول سورة النجم. الإسراء مذكور في أول سورة بني إسرائيل: سبحان الذي أسرى بعبده. والسرى هو السير ليلا، هذا هو السرى. والمعراج ذكر في أول سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآية. والله جل وعلا يقول في الإسراء: لنريه من آياتنا. فأراه من آياته في هذه الليلة الشيء العجيب في ملكوته،

السماوات والأرض، ورأى الجنة والنار، ورأى أهل النار فيها، ورأى أهل الجنة فيها، وكلمه الله من وحيه بما شاء، وفرض عليه الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات، ثم نزل صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل إلى الأرض، ثم جاء إلى مكة ليلة واحدة، فأصبح يخبر الناس. فأهل الإيمان ازدادوا إيمانا لأنهم صدقوه من الأول، وما دام آمنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبون. ولهذا لما قيل لأبي بكر إن صاحبك يقول كذا ويزعم أنه راح البيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء في ليلة واحد، قال إن كان قد قاله فهو كما قال، أنا أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في هذا. وأما ضعاف الإيمان وأما الكفار فإنهم اتخذوا من هذه الحادثة وسيلة للتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضعاف الإيمان من ارتد عن الإسلام، والكفار فرحوا بذلك، ولكن الإسراء والمعراج حق، وهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم ما أكرم الله به هذه الأمة المحمدية. الإيمان به واجب، وهو يقظة لا منام، لأن المنام لا أحد ينكره، قريش لا تنكر الرؤيا، ولو كان رؤيا ما أنكرته قريش، لأنها تؤمن بالرؤية. وأيضا الله جل وعلا يقول أسرى بعبده، والعبد إنما يكون لمجموع الروح والجسد، الروح وحدها لا تسمى عبدا، والجسد وحده لا يسمى عبدا، وإنما مجموع الروح والجسد هو العبد. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، مع بعد المسافة، وذاك الوقت ليس فيه وسائل النقل السريعة، ولكن فيه من خلق الله سبحانه ومن قدرة الله الذي أوجد هذه الوسائل السريعة الآن، وهذه قدرة الله جل وعلا، وهذا خلق الله، وهذا ملكوت الله، لا جاء أحد بشيء من عنده أبدا. ألا يقدر سبحانه أن يسري برسوله وأن يعرج به إلى السماء وأن يأتي به في ليلة واحدة؟ الله جل وعلا لا يستعصي على شيء. فالمدار على الإيمان، المدار على الإيمان والتسليم لله ولرسوله من غير تدخل بأفكارنا وعقولنا وقياساتنا، هذا هو الإيمان. نعم. نعم، لأنه لو كان مناما لم تنكره قريش، ولا أحد ينكر الرؤيا، فهو ليس رؤيا. نعم، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، لكن في غير الإسراء والمعراج، في قصص أخرى. نعم. لا تنكر الرؤيا، الرؤيا ما أحد ينكرها، لا المؤمنون ولا الكفار، لأنها أمر واقع. نعم. ومن الأخبار التي يجب التصديق بها قصة موسى مع ملك الموت. موسى بن عمران عليه السلام كليم الله، جاءه ملك الموت في صورة رجل، ابتلى وامتحان، فأخبره أنه سيقبض روحه وهو في صورة رجل.

0: فلطمه موسى، لأن موسى عليه السلام كان غيورا، كان غيورا عليه الصلاة والسلام، ذا غيرة شديدة، فلطمه يعني ضربه على وجهه ففقع عينه. فذهب ملك الموت إلى ربه وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه ثم قال له اذهب إليه فقل له ليضع يده على جلد ثور، فما أصابت من جلد الثور فله بكل شعرة سنة، له بكل شعرة سنة يعيشها. فجاء إلى موسى مرة ثانية وأخبره بما قال الله جل وعلا، فقال وبعد ذلك؟ قال الموت. قال إذا الآن يا رب، يعني ما دام أنه لابد من الموت فمن الآن يا رب. فقبض روحه عليه الصلاة والسلام لما علم أنه ملك الموت وأنه رسول الله إليه، استسلم عليه الصلاة والسلام. أما في الأول ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله، جاءه على صورة رجل فقط، وكان غيورا عليه الصلاة والسلام، فظهر، ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله عز وجل. هذه قصة من أخبار الغيب نؤمن بها كما جاء، ولا نقول كيف وكيف. نعم.
1: لذلك نزلت النور لما جاء الى موسى عليه السلام ليقضي بها، فطمه فقطع عينه فرجع الى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك اخبار الساعه،
0: ومن ذلك من اخبار الغيب التي يجب الايمان بها المستقبله اشراط الساعه. والاشراط جمع شرط وهو العلامه، فعسى ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها، اي علامات قيامها وقرب قيامها، فانى لهم اذا جاءتهم ذكراها. اذا قامت الساعه فليس لهم مجال للإيمان والتصديق حين ذاك، ولا يقبل منهم توبة. وأشراط الساعة كثيرة، منها العلامات الصغرى ومنها المتوسطة ومنها الكبرى. أما الصغرى فقد حصلت وانتهت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحدث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة. وما حدث من الفتوحات وانتشار الإسلام وكل هذا من علامات الساعة، انتصار الإسلام وانتشاره في الأرض، كل هذا من علامات الساعة. وما حدث من الفتن بين الناس والحروب، سفك الدماء، كل هذا من علامات الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. والعلامات المتوسطة وهي كثيرة جدا، وتحدث الواحدة تلو الأخرى، ونحن نعيش في أمور تتجدد وتحدث وعجائب تحدث الآن، هذه من علامة الساعة، هذه المخترعات، هذه الصناعات، هذا الاتصال السريع، هذا من علامات الساعة، كله من علامات الساعة. ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تقارب الزمان وتقارب البلدان وإلى آخر، كله من علامات الساعة وقد حدث. ثم تأتي العلامات الكبرى العشر، علامات الكبرى العشر، وهي تتتابع. أولا خروج المهدي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن، اسمه كسم الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم محمد بن عبد الله فينشر العدل وينشر الإسلام وينصر الله به الدين ويملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. ثم في وقته يخرج المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ونحنة عظيمة حكمة منه سبحانه وتعالى. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر أيام الدجال، ينزل من السماء ويقتل الدجال ويحكم بالإسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى في الأرض مدة، ثم يأتيه الموت عليه الصلاة والسلام ويموت بأجله الذي قدره الله له. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي المسيح عليه السلام، دل على أنه يموت في آخر الزمان ويدفن كغيره من الأنبياء، يدفن في القبر. ثم خروج يأجوج ومأجوج، وهما قبيلان من بني آدم فيهم شر عظيم وفيهم فتن وسفك دماء ومضايقات في أهل الإيمان. ثم خروج الدابة التي تميز بين المسلم والكافر، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، فتضع على المؤمن علامة يعرف أنه مؤمن، ويتضع على الكافر علامة يعرف بها أنه كافر، فيصبح الناس يعرف بعضهم بعضا، المؤمن مؤمن والكافر كافر. ثم خروج الشمس من مغربها، خروج الشمس من مغربها، وهذه آخر العلامات، ثم يعني كبرى العلامات الكبرى. فإذا خرجت الشمس من مغربها انتهى قبول الإيمان، قبول التوبة. ثم خروج النار من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتسوقهم إلى المحشر. هذه العلامات الكبار. نعم.
1: ومن ذلك أشراط الساعة من تخوف الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتلون.
0: والدجال هذا سمي الدجال لأنه كذاب من الدجل، وهو الكذب، وسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، يمسح الأرض بسرعة، يسير فيها بسرعة. وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، ويدعي أنه الله جل وعلا، والله جل وعلا ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أحد، فهو دجال خبيث. وهذا مسيح الضلالة، وينزل الله مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه السلام، سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، بمجرد ما يمسح على المريض يشفى بإذن الله. فالمسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، يطلبه ويقتله بباب لد في فلسطين، باب اللد، واللد اسم إلى الآن على موضع في فلسطين، يقتله هناك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون متبعا لرسول الله وحاكما لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعجوج ومعجوج قبيلان من بني آدم، قصتهم مذكورة في القرآن الكريم، وذلك أن الملك العظيم المؤمن للقرنين مكنه الله سبحانه وتعالى فسار في مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى ويجاهد في سبيل الله، فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وهم يأجوج ومأجوج يهددون البشرية. قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني نجعل للشيء من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فرفض أن يأخذ منهم شيئا، وأخبر أنه عنده ما يكفي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ثم طلب منهم أن يحضروا له المواد والأشياء، فقام وبنى هذا السد العظيم ساوى بين الصدفين بين الجبلين، وجعله سدا عظيما أملس لا أحد يستطيع أن يخرقه ولا أحد يستطيع أن يظهر أي أن يرقى عليه، فصار هذا السد من نعم الله على البشرية. قال هذا رحمة من ربي، لكن في آخر الزمان يقومون بنقض هذا السد. قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوا عليه وما استطاعوا له نقض، لكن في آخر الزمان يقدرهم الله على نقضه، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض، فيخرجون على أهل الأرض ويحصل منهم من الفساد وسفك الدماء والشرور ما لا يعلمه إلا الله لما جاء وصفه الأحاديث، والبشر لا يستطيعون مقاومته. ثم إن الله يبعث مرضا يصيبهم في أعناقهم مثل النغف مثل الدود في أعناقهم فيموتون جميعا، يموتون جميعا، ويستريح المسلمون منهم، يستريح المسلمون منهم، وتأكل دواب الأرض من أجسامهم حتى تسمن وتشكر. فهذه آيات عظام وعلامات كبار من علامات الساعة. نعم.
1: وخروج
0: الدابة التي تخرج من الأرض، خرجنا لهم دابة من الأرض، الله أعلم بصفتها ورد فيها أحاديث وأخبار، لكن الله أعلم هي دابة تخرج من الأرض كما قال الله جل وعلا. أما كيفية خروجها ومن أين تخرج وموضع خروجها فالله أعلم بذلك. نعم.
1: وطلوع الشمس من مغربها،
0: الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، هذه سنة الله الكونية، الشمس أنها تدور حول الأرض شرقا وغربا دائما وباستمرار، لا كما يقوله الملاحدة أن الأرض هي اللي تدور على الشمس وأن الشمس ثابتة، فهذا من انتكاس الفطر والعقول، بل العكس، الأرض هي الثابتة والشمس والأفلاك

0: تدور على الأرض، تدور على الأرض كما أخبر الله جل وعلا وكما أخبر رسوله وكما هو المشاهد المحسوس، فهي تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، لما ادعى أنه يحيي ويميت وأنه رب قال له: هذه المعجزة العظيمة التي بهتك، إن الله يأتي بالشمس من المشرق، إذا كنت كما تزعم أنك رب ائت بها من المغرب، اعكس ما أراده الله سبحانه وتعالى. فبهت الذي كفر، أنه لا يستطيع هذا ولا يقدر على هذا إلا الرب سبحانه وتعالى. فسنة الله في الشمس أنها تأتي من المشرق وتغرب في المغرب، يعني تدور على الأرض، وإذا كانت في جانب من الأرض أضاءت وصار نهارا، وإذا كانت غابت عن ذلك الجانب صار ليلا، إلى أن تدور مرة ثانية، وهكذا يتعاقب الليل والنهار بناء على دوران الشمس على الأرض، قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل نظام هذا الكون وأراد الله خراب هذه الدنيا انعكس سير الشمس، فصارت تخرج من المغرب، تطلع من المغرب، فإذا طلعت من المغرب فهذا دليل على قرب قيام الساعة وعلى خراب هذا النظام الكوني وقيام الساعة وانتهاء الدنيا وحلول الآخرة، الدار الآخرة. هذا من علامات الساعة، طلوع الشمس من مغربها. نعم. وأشهد أن لا
1: إله إلا الله.
0: وأشبه هذه الأخبار التي ذكر المصنف نماذج منها من أشراط الساعة مما صح به النقل، شوه لازم من الصحة هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل صحيح، أما الدليل الضعيف والدليل الذي لا يبلغ درجة الصحة فهذا لا يعتمد عليه في عقيدة المسلم، وإنما يعتمد على الأدلة الصحيحة، وسواء كانت متواترة أو آحادا، هذا اعتقاد أهل السنة أنهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد، المدار على الصحة فقط، فإذا صح الحديث فإنه يجب اعتقاد ما دل عليه من غير شك ولا ريب، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، وقد صح سنده فلم يبقى عذر لترك الإيمان به. نعم. وكذلك من الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك، وأنكر المعتزلة عذاب القبر ونعيم القبر بناء على عقولهم الفاسدة، ويقولون إن ما يشاهد في القبر شيء. طيب، الأمور مبنية على مشاهدتكم وعلى ما تحسونه أنتم، ولا على ما على قدرة الله جل وعلا؟ لا لعقولكم ولا لإحساسكم دخل في هذا. فأنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على عقولهم الفاسدة، وعذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا عذاب الأدنى هو عذاب القبر، أو هو ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائب. ففيه قولان: العذاب الأدنى قيل هو عذاب القبر، وقيل هو ما يصيبهم في الحياة من المصائب والنكبات

0: نسيا هذا في عذاب القبر، في عذاب القبر. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فدل على أن عذاب الغدو والعشي هذا في الدنيا وذلك في القبر، وإذا قامت الساعة فإنهم يصيرون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. فهذا في الآية فيها دليل على عذاب القبر، مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
1: وعذاب القبر وتعليمه حق، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم وامره به بكل صلاة.
0: استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، فدل على انه حق وعلى انه واقع وثابت، والا لم يستعذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وامر بالاستعاذه منه في كل صلاه، فقال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من اربع: من عذاب القبر، ومن فتنه المحيا والممات، ومن فتنه المسيح الدجال، من عذاب جهنم. استعيذوا بالله من اربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه اربع: عذاب القبر، من عذاب جهنم ثنتين، فتنة المحيا والممات ثلاث، من فتنة المسيح الدجال هذه أربعة. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعالة من عذاب القبر، فدل على أنه عذاب واقع وحاصل، وأن المؤمن يستعيد منه. وعذاب القبر له أسباب يصيب حتى المؤمنين، يعذبون في قبورهم، بعض المؤمنين يعذب في قبره لأسباب ارتكبها، منها الغيبة والنميمة، ومنها عدم الاستنجاه من البول. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن بسبب ذنوب ارتكبها في الدنيا. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه، فالنياحة على الميت تسبب تعذيبه، هي سبب من أسباب تعذيبه في قبره. نعم.
1: ومن الله الحق وسؤال المنكر ونسير حق،
0: فتنة القبر وسؤال منكر ونسير حق، مما يجري في القبر أيضا سؤال منكر ونسير من الملائكة، أنه إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه لا يسمع قرع نعاله، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسمه، وهذه حياة برزخية، ما هي مثل إعادتها الحياة على الأرض، لا، هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتعاد روحه في جسمه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، والإسلام ديني، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتلعثم ولا يتردد، لأنه كان مؤمنا في هذه الدنيا، مؤمنا بالله ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومتمسكا بدين الإسلام، فلا يتلجلج في السؤال ولا يتردد. أما المنافق الذي كان يعيش في هذه الدنيا على الشك، يدعي الإسلام بلسانه

وهو منكر في قلبه فإنه يعجز إذا سئل في القبر ويتحير ويقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالأول ينعم ويفتح له باب إلى الجنة، وهذا يعذب ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار. هذا سؤال منكر كثير في القبر، نسأل الله الثبات. ولهذا يقول جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر. وسؤال الملكين منكر ونكير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره هو وأصحابه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستحب للمسلمين إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا على قبره ولا يستعجلوا بالانصراف، ويسألون له التثبيت ويستغفرون له، فإن الله ينفعه بذلك لأن دعوة المسلمين مستجابة. نعم. وكذلك من أمور الغيب البعث بعد الموت، نقف على هذا. نعم. لم يحدد الله لنا وقت الإسراء والمعراج، وإنما أخبرنا عن حصوله فقط. ولو كان في تحديد الليلة التي حصل فيها مصلحة لنا لبينها ربنا أو بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا الإيمان بالإسراء والمعراج، وأما البحث عن وقته والاحتفال بليلته فهذا لم يشرعه الله لنا، ولم يشرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في تحديدها شيء، لا ليلة 27 من رجب ولا غيره. إنما هو حصل قبل الهجرة، قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يحدد لنا وقت لأنه ليس لنا مصلحة من تحديد ذلك. نعم. نعم، في ليلة واحدة. نعم، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، ثم نزل من السماء إلى بيت المقدس، ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله العجيبة. لا تستغربوا على قدرة الله. هذا الآن حصل من المصنوعات والمخترعات ما يبلغ القارات في زمن يسير. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله. نعم. كان من أول، لو تقول واحد من الإنسان الذي يطير من الرياض الصباح ويبي يصلي العصر في أمريكا، يعني يرجون بالحجارة، يقول هذا دجال. والآن صار شيء عادي، الآن صار شيء عادي. فلا تستغربوا على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. لا، كلاهما الإسراء بالروح والبدن والمعراج بالروح والبدن، وليس هو رؤيا فقط أو هو بالروح فقط، كل هذا غير صحيح. لأن الله قال: أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد. ولو كان رؤيا

0: أنكره أحد، لأن الرؤيا كل يقر بها. نعم. لا تعارض، لأن الرسول ما رأى كل ما فيها، الرسول ما رأى كل ما فيها، فيها أشياء أخفاها الله سبحانه وتعالى، فيها أشياء أخفاها الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وحتى لو قدر أن الرسول رأى ذلك، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقد رأى الجنة والنار وهو في الأرض وهو يصلي صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار وهو يصلي لأصحابه صلاة الكسوف، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته. نعم. الإسراء على البراق، وأما المعراج فإنه على آلة الله أعلم بها، على سلم بين السماء والأرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هم اللازم قول لا إله إلا الله أن ينفضط مع إزالة الأذى عن الطريق، بل لا إله إلا الله خصلة مستقلة تقولها في أي مناسبة وأي حال، وإماطة الأذى عند ما ترى، عندما ترى أذى في الطريق تنحيه عن المسلمين. وربط لا إله إلا الله عند إزالة الأذى لا دليل عليه، كن من البدع، كن هذا من البدع. نعم. قلت
1: الشيخ رحمه الله: من يقوله بعض الخاص والعام،
0: نعم قد يحصل شيء من هذا لأجل أن يري الله عباده، لأجل أن يري الله عباده بعد بعض ما في القبر للاستعاض. وذكر الحافظ بن رجب له كتاب مستقل اسمه أهوال القبور، ذكر في هذا الكتاب أشياء عجيبة. فقد يظهر لبعض الناس من عذاب القبر ما لا يظهر لغيره لأجل العبرة والاتعاظ. نعم. فالحاصل أن هذا لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. نعم. إلا إذا علم صدق المخبر، إذا علم صدق المخبر وثقته يصدق فيها. نعم. لو كانت عقيدته عقيدة السلف لحافظ على الصلاة، السلف يحافظون على الصلاة، فهذا الذي لا يحافظ على الصلاة ليس على عقيدة السلف وهو كافر الكفر الأكبر، فيخلد في النار كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الصلاة متعمدا خرج عن عقيدة السلف وخرج عن الإيمان. نعم.
1: قضية الشيخ محمد رحمه الله: ذكر أحد طلبة العلم في إحدى

0: أما زخرفة المساجد وهو تزويقها وتنقيشها والكتابة فيها هذا نعم هذا من علامات الساعة وهو غير مرغوب فيه منهي عن زخرفة المساجد. وأما هذه المبالغة من الكاتب وأن وضع ساعة لمعرفة التوقيت ووضع تقويم لمعرفة التوقيت إن هذا من الزخرفة فلا هذا ما هو صحيح. وضع الساعة لمصلحة معرفة دخول الوقت معرفة وضع التقويم الهجري كذلك لمعرفة دخول الوقت مواقيت الصلاة وهذا مما يعين على الصلاة ويعين على عبادة الله عز وجل فليس هذا من الزخرفة. وأما وضع الإعلانات واللوحات والنقوش نعم هذا لا ينبغي ما هو من حاجة المسجد هذا الشيء ما هو من حاجة المسجد وضع لوحات للإعلانات ووضع كذا للدعايات هذا ما هو من حاجة المسجد فيبعد هذا عن المسجد ولا مصلحة فيه للناس. وإذا أراد الإنسان ذكر الناس يذكرهم بالقول يتلو عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقرأ عليهم نصيحة محررة ومكتوبة يقرأها عليهم ويسمعهم إياها. وإذا كان هناك محاضرة يعلن عنها بدون أن يعلق إعلان بالناس يعلن عن المحاضرة ويبلغ الناس إن فيه محاضرة في المسجد الفلاني ويكفي هذا. نعم. الانتهاء ما ندري الله اعلم قد لا تكون انتهت لكن معظمها حصل معظمها حصل. ومنها التهاجر والتقاطع والتشاحن بين الناس هذا من علامات الساعة لأن هذا دليل على الانشغال بالدنيا وضعف الإيمان وظهور الحسد والشحنة بين الناس وهذا من علامات الساعة. نعم. نعم من خالف القرآن والسنة يضلل في ذلك. وإذا تعمد وقال إنما ذكر في الكتاب أو السنة غير صحيح يخالف العقل نقول هذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تأول إذا لم يكذب بالآيات ولكن تأولها نقول هذا مخطئ وضال. أما إذا قال ما هو صحيح ما في الآية ما هو صحيح قال خالفها كذا وكذا خالفها العلم الحديث نقول هذا كافر لأنه كذب الله ورسوله كذب الله ورسوله. نعم. وإذا الشيخ وفقه
1: الله ما على الغيظة التي
0: لم تكن معروفة عليه السلام وغير ربه لله. ما ضرب ملك ما ضرب واحد يعتقد انه ملك ما يمكن الموسى عليه السلام يضرب الملك لكن ضرب رجلا جاء اليه وكان عليه الصلاة والسلام مهيبا وذا غيره ما يبي أحد يعني تجرع عليه فضربه من باب الغيرة من باب الغيرة. نعم.
1: وغيره الشيخ محمد
0: الله ولا لو علم انه ملك ما ورد عليه الصلاة والسلام لما جاءه في المرة الثانية وعلم انه ملك وانه مرسل من عند الله قال الآن يا ربي. نعم استسلم لقضاء الله واستسلم للموت.

0: نعم. ومن
1: يشرك الله فإن يجد القبر يسمعه فيضعه فيضعه فيضعه فيضعه
0: يسمع ما دل الدليل على السمع، اما ما لم يثبت دليل على السمع ما نثبت انه يسمع، لان امور الغيب لا يعتمد فيها الا على النقل الصحيح. فما دل الدليل على ان الميت يسمعه اثبتنا، وما دل على انه لا يسمع فاننا لا نثبت. لا. الصحة ما أدري، لكن هو ورود ورد أن الصحة الله أعلم. نعم. لا فرق بينهما، عذاب القبر ونعيمه من فتنة القبر، سؤال الملكين من فتنة القبر. ففتنة القبر شامل لما يحصل في القبر من سؤال الملكين ومن عذاب القبر. نعم. يطوف الأرض إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، لأن الله يحرسهما بالملائكة فلا يدخل مكة والمدينة، وما عداها من البلاد فإنه يطوفون لأجل الفتنة والتضليل. ولكن من كان من أهل الشقاء في مكة أو المدينة فإنه يخرج إليه والعياذ بالله. من كان من أهل الشقاء والنفاق فإنه لا تنفعه مكة والمدينة، يخرج إليه والعياذ بالله. نعم.
1: ويقول الشيخ وفقه الله رجل يقول إن السماء تزيد بالأرض التي هي كروية الشكل، ولذلك لا يقتضي أن نقول كلمة تفاوت وتحت إلى آخره، وما رأيك في ذلك؟
0: هذا ضلال والعياذ بالله. إلا نقول كلمة فوقك، ما كان تحتنا فهو أسفل، وما كان فوقنا فهو أعلى، وكل وجوه الأرض كذلك، كل وجوه الأرض من جميع جهاتها، ما كان تحت الناس فهو أسفل، وما كان فوق الناس فهو أعلى، نقول هذا. نعم. الحسن عند المتقدمين داخل في الصحيح، داخل في الصحيح عند المتقدمين فيأخذ حكم الصحيح. نعم. نعم. هذا لا يأتيك بقرابها مغفرة يشمل القتل، يغفره الله جل وعلا بالتوبة، يشمل القتل وغيره، يغفره الله بالتوبة ويغفره الله بتجنب الشرك. فالموحد يغفر له ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن ذلك القتل. فلا معارضة بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وإذا أشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ليلة الإكرام من
0: يا أخي أهل النار والعياذ بالله يكونون فيها دائما وأبدا، إذا ماتوا صاروا في النار وصاروا

ومن يعذبون في قبورهم، فهم في النار وهم يعذبون في قبورهم، وأهل الجنة كذلك. هذا ممكن بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. لأن هذه المياه بسببه هو، وقالوا إنه يحمل على ما إذا أوصى، إذا أوصى بأن يناح عليه أو علم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم عن ذلك بل تركهم ولم ينصحهم، فإنه يعذب لذلك لأنه لم يمنع أهله ولم ينكر عليه. نعم. وعلى كل حال نحن نثبت ما جاء في الحديث لأن الميت يعذب بما منع، أما كيفية تعذيبه الله أعلم بها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما يكون بعد الموت، ما يكون بعد الموت والانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وذلك يحصل لكل إنسان، لكل بشر من الرسل والأنبياء والصالحين والعلماء والمؤمنين والكفار والملائكة وسائر البشر، كلهم يتوفاهم ملك الموت عند نهاية آجالهم وينتقلون إلى الدار الآخرة. ويحلون في القبور، والقبور والمراد بالقبور البرزخ الذي يكون بين الدنيا وبين الآخرة، البرزخ، فالقبر يسمى بالبرزخ لأنه فاصل بين الحياة الدنيا وبين الدار الآخرة والبعث، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سواء كانوا في القبور أو في غير القبور، كل ما بين الموت والبعث يسمى بالبرزخ، سواء دفن الميت أو لم يدفن، حتى لو كان ألقي في البحر أو أكلته السباع أو أكلته الطيور أو تمزق جسمه وتلاشى، فإنه لا بد أن يواجه حالة البرزخ. ومما يكون في القبر أو في البرزخ بعد الموت سؤال منكر ونكير، ملكين يأتيان إلى الميت حين يوضع في قبر بعد الدفن مباشرة، ملكان يأتيانه فتعاد روحه

في جسده إعادة برزخية، ليست كدخول روحه في الدنيا، بل هي إعادة الله أعلم بها. لكن ثبت في الحديث تعاد روحه في جسده ويجي لسانه فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قبره مد بصره فيصبح في عروة من رياض الجنة إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في نعيم. وأما المنافق والمرتاب الذي كان يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر والإلحاد فهذا لا يستطيع الجواب. فإذا قيل له من ربك يقول ها أهل أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني معناه أنه مجرد مقلد للناس من غير إيمان في قلبه، وإنما يتلفظ بما يتلفظون به ويعمل ما يعملون به من غير إيمان في قلبه لمصالح واعتبارات دنيوية. ويقال له ما دينك فيقولها أهل أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، من نبيك ها أهل أدري، مع أنه في الدنيا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما لم يكن هذا عن إيمان فإنه لا يستطيع الإجابة ويتلجلج عند السؤال. ومصداق ذلك في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. فيقال له فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، تحوله بابا إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ولا يزال في عذاب إلى أن يبعثه الله إلى منزله في الآخر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد يعذب المؤمن في قبره، فالعذاب القبر ليس خاصا بالمنافق، قد يعذب المؤمن في قبره بسبب معاصي ارتكبها في الدنيا مثل الغيبة والنميمة وعدم إصلاح الوضوء كما في الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. يعذب الإنسان في قبره ولو كان من أهل الإيمان لكن لا يدوم عليه العذاب، يعذب بقدر ذنبه ثم يرفع عنه العذاب. أما المنافق والعياذ بالله فهذا يدوم عذابه في القبر إلى أن يبعث. أما المؤمن إذا عذب في قبره فإنه لا يدوم، وقد يرفعه الله بأسباب منها دعاء الصالحين له والاستغفار له وغير ذلك، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فالمؤمن قد يعذب في قبره ولكن لا يدوم عذابه كعذاب المنافق، فهذا حق. يؤمن أهل السنة والجماعة بعذاب القبر أو نعيمه. تواترت الأحاديث

في ذلك. ومن القرآن استدلوا بقوله تعالى عن في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قالوا أي المراد بالعذاب الأدنى؟ عذاب القبر. عذاب الأكبر عذاب يوم القيامة، هذا أحد تفسيرات للآية. وأما الأحاديث فكثيرة في الصحاح وغيرها تواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعذاب القبر حق ولا ينكره إلا ملحد، إلا ملحد. قد أنكرته المعتزلة بناء على عقوله الفاسدة، لأنهم يقدمون العقل على النقل، فلما كانت عقولهم لا تدرك عذاب القبر نفوه وكذبوا بالأحاديث، نسأل الله العافية. وأمور الغيب وأمور الآخرة لا دخل للعقول فيها، لا تدركها العقول، وإنما تبنى على الأخبار الصادقة، نؤمن بها بناء على الأخبار الصادقة، ولا نقول بشيء إلا ما دل عليه الدليل من أمور الآخرة وأمور القبر. لا أحد يتكلم أو يثبت شيء إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، لأنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان باليوم الآخر، لأن القبر أول منازل في الآخرة. نعم. كذلك مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث. والبعث هو إعادة الأموات أحياء ينبعثون من قبورهم أحياء بعدما كانوا ترابا وعظاما ورميما، فإن الله يعيدهم سبحانه وتعالى كما كان بقدرته سبحانه، ليجزيهم بأعماله التي عملوها. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فلا بد من البعث للجزاء والحساب. ولا ينتهي الأمر عند الدنيا، بل هناك دار أخرى هي دار الجزاء. فلو لم يكن هناك بعث للجزاء للزم على ذلك العبث في أفعال الله سبحانه وتعالى، وكانت بلا نتيجة أفعالا وبلا نتيجة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق منزه عن العبث أن يخلق خلقا عبثا، بل خلقهم لحكمة وغاية وهي البعث والنشور والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وذلك أن الله يعيد أجساده ويجمعها من التراب والعظام وتنبني أجسامه، تنبني

أجسامه كما كانت، ثم بعد ذلك يأمر إسرافيل بنفخ الصور فينفخ في الصور فتطير كل روح، والصور هو القرن الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جسدها فيحيى هذا الجسد ويتحرك، ثم يخرجون من قبورهم ويمشون إلى المحشر، يخرجون من الأجداد يعني من القبور، يخرجون يذهبون إلى المحشر كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يدعوهم إلى الحشر فيذهبون لا أحد يتخلف. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل إن كانت إلا صيحة واحدة فإله جميع لدينا محضرون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد أنكر المشركون البعث وقالوا أين كنا عظاما ورفاتا أئنا لفي خلق جديد، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. استغربوا يعني كيف التراب يعود وتدب فيه الحياة، وكيف هذه العظام التي فنيت وهذه الشعور التي فنيت وهذه اللحوم التي تمزقت كيف تعود مرة ثانية؟ استبعدوا هذا ونفوه بناء على عقولهم، ولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لماذا لم يستغربوا خلقهم أول مرة وهم كانوا عدما، كانوا في الزمان الماضي عدم، ما لهم وجود ولا عظام ولا شيء، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ما لهم عظام ولا تراب ولا شيء أبدا، أوجدهم الله من عدم. الذي أوجدهم من عدم ألا يقدر أن يعيد أجسامهم ورميمهم وعظامهم كما كان؟ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذا هو البعث، البعث من القبور، حين ينفخ إسرافيل في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنفخ في الصور ذكره الله ثلاث مرات، المرة الأولى نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفزع. والنفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث، وهما مذكورتان في آخر سورة الزمر كما قال الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وكل إلا من شاء الله.

0: ثم نفخ فيه الأخرى، هذه النفخة الثالثة، نفخ فيه الأخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث. فالأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق وهو الموت، والثالثة نفخة البعث. فإذا هم قيام ينظرون، قيام من القبور ينظرون إلى ما حولهم كما كانوا ينظرون في الدنيا. نعم. وإسرافيل هو ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور. نعم.
1: فإذا من
0: الأجداث إلى ربهم ينسلون، الأجداث القبور ينسلون يعني يخرجون منها. نعم.
2: أيها الأحبة في الله،
3: يا عين صاد، ذكر رحمة.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة.

مدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا

تشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس السادس عشر.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد وهو باب من الشرك النذر لغير الله، ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الشارح رحمه الله تكلم أو المصنف رحمه الله تكلم في الباب الذي مضى والذي قبله عن الذبح لغير الله وعن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. ولما كان النذر يشمل الذبح وغيره ناسب أن يذكره عقبه لأنه من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص،

قوله رحمه الله: باب من الشرك من تبعيضية وتصح بيانية. من الشرك أي من الشرك الأكبر، والنذر لغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر. النذر في اللغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر، وهو مأخوذ من الإنذار وهو التخويف، وهو التخويف. والنذر في الاصطلاح إيجاب ما ليس بواجب، إما مطلقا أو معلقا، إما مطلقا أو معلقا. يرحمك الله. قد ذكر المصنف رحمه الله آية الإنسان، قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشارح: دلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. فالله جل وعلا في هذه الآية يمدح عباده المؤمنين بوفائهم بالنذر، وهذا المدح منه جل وعلا لهم دليل على أنه يحب منهم ذلك، وكونه يحب ذلك دليل على أنه ماذا؟ على أنه عبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولما كان الأمر كذلك فلا يجوز صرف ذلك بغير الله جل وعلا. من المعلوم بارك الله فيكم أن النذر يطلق أيضا على العبادات، أن النذر يطلق على العبادات المفروضة، فمن أداها كما أمره الله جل وعلا حمد ومدح عند الله جل وعلا. فما شرعه الله لعباده وأوجبه عليهم يجب على المرء إن شرع في تلك العبادة أن يتمها وأن يأتي بها، كما قال الله جل وعلا: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. هذا النذر الذي هو بمعنى العبادة المفروضة، نعم، لا خلاف بين أهل العلم في مدح أصحابه وأنه يجب الوفاء به والتقرب إلى الله بالقيام بهذه العبادة، وهذا النوع لم يدخله خلاف بين أهل العلم. هذا النوع بمعنى القرب على هذا المعنى الذي ذكرنا لم يدخله خلاف بين أهل العلم، كما هو الواقع عن الخلاف فيما كان نذرا خاصا أي نذرا بالطاعة خاصة. فهل هو، أعني النذر الخاص بالطاعة، هل هو في أصله جائز أو مستحب أو مكروه أو محرم؟ المالكية وأكثر الشافعية وجزم

الحنابلة على أن هذا النوع مكروه، هذا النوع في أصله ماذا؟ مكروه، ومن نذر وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء. وقد نقل الإمام الترمذي رحمه الله هذا القول عن أكثر أهل العلم، نقله الإمام الترمذي عن أكثر أهل العلم. قال الإمام عبد الله ابن المبارك: يكره النذر، يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر. وثمة رواية عند الحنابلة أن هذا النوع للتحريم محرم، لكن الوفاء به ماذا؟ واجب. وذهب العلامة النووي رحمه الله إلى الاستحباب، ويقول شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله: النذر عبادة فذة لا مثيل لها، فذة لا مثيل لها، بمعنى أنه غير مرغب فيها ابتداء، غير مرغب فيها ابتداء، ولم يحث على فعل النذر على النذر، ولم يحث على النذر، لكن بعد الالتزام به يجب الوفاء، يجب الوفاء، لم يحث على النذر من حيث الابتداء، لكن بعد الالتزام يجب ماذا؟ الوفاء به. ثم قال: والمعلوم أن العبادات أو أن كل العبادات فيها الحث على الفعل نفسه، العبادات فيها الحث على الفعل نفسه إلا النذر فلا، إلا النذر فلا، إذ فيه عدم الحث وعدم الترغيب فيه، وإخبار أنه إنما يستخرج به من البخيل. انتهى كلامه رحمه الله. قلت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح: وأنا أتعجب، وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه، ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح، مع ثبوت النهي الصريح، فأقل درجاته أن يكون مكروها، فأقل درجاته أن يكون مكروها، يعني كل انتهى كلامه. كل هذا من حيث ماذا؟ من حيث الابتداء، من حيث الابتداء لا الفعل، أي التزام إذا ما التزم. ورجح العلامة الصنعاني رحمه الله في السبل التحريم، ويقولها هنا فائدة قالها العلامة الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في الفتح. قال: قد نهى عن النذر وندب إلى الدعاء، نهى النبي عليه الصلاة

0: والسلام عن النذر أو نهى الشرع عن النذر وندب إلى الدعاء. والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع له، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة، إلى حين الضرورة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول: إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنظر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الأذرعي:
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية البقرة، وذكر الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله فيها. قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هذا فيه دلالة على أن الإنفاق قربة لله، لأنه صدقة، فمن قصد بها وجه الله أجر، ومن قصد بها صاحب القبر أو الولي أو نحو ذلك كان ذلك شركا بالله تعالى. وفي قوله تعالى: فإن الله يعلمه، قال شيخنا محمد أمان رحمه الله: يخبر سبحانه وتعالى بأنه يعلمه فيجازيهم على ذلك.

ذلك. انتهى كلامه. قلت فيها أيضا أي في الآية دليل على أنه جل وعلا يحب ذلك أي النذر والنفقة، وذلك أن النذر لله إنما حصل منهم تعظيما لله جل وعز، تعظيما لله جل وعز، فدل ذلك على أنه يحب هذه العبادة. ثم نقل الشارح كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك، لم يذكر فيما بين يدي من هذه النسخة أين يبدأ كلام شيخ الإسلام وأين ينتهي. وكلام شيخ الإسلام ينتهي عند قوله والمجاورين عندها، واضح؟ والمجاورين عندها بعد أن قال أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين ماذا عندها. وهنا أنبه إلى أن كلام شيخ الإسلام الأول وهو قوله وأما ما نذر لغير الله كالنذر الأصنام إلى أن ذكر حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله من أول الكلام حتى هذا الحديث والحديث في الصحيحين، هذا الكلام لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد بحث وتفتيش. لكن سيرد معنا في منقول نقلته عن شيخ الإسلام من كتابه نظرية العقد ما يحوم حول هذا المقطع. وأما ما بعد ذلك من قوله وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا بتنور لتنور به إلى قوله والمجاورين عندها، هذا موجود، وهذا يوم منقول باختصار هنا هو موجود في اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني من الصحيفة 44 و600 إلى 46 و600. واضح؟ فهمتم هذا؟ هذا التنبيه الأول فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام. وثمة تنبيه ثان وهو أن بعض المشغبين على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شغبوا على الإمام محمد المجدد بأنه يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عده النذر لغير الله من الشرك، وقالوا إن شيخ الإسلام يقول قال فهو بمن كالنذر الأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، فشيخ الإسلام جعله بمنزلة الحالف بغير الله. فهمتم هذه النقطة؟ فهمتم؟ فقالوا إن ابن عبد الوهاب رحمه الله المجدد شيخ الإسلام خالف الإمام ابن تيمية رحمه الله في عده من إيش؟ من الشرك، وشيخ الإسلام يقول هو كالحلف بغير الله. فهمتم هذا؟ هذا موجود في دعاوى المناوئين الذين ناوأوا الإمام محمد

رحمه الله. والجواب عن هذا الكلام وعن هذه الفرية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بارك الله فيكم أن هذا الكلام من خلط الحقائق والتلبيس والتدليس، إذ شيخ الإسلام رحمه الله يقرر في مواطن عدة من كتبه أن النذر لغير الله شرك، وسترد إن شاء الله معنا جملة من ذلك، لكن لا مانع من ذكر نقلين اثنين في ذلك عنه رحمه الله. فيقول كما في مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لجامعه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، قال: النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ فلان سماه، وفلان وفلان وفلان سما جمعا أو غير هؤلاء، وكذلك من نذر لغيرهم زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين، ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فهو مشرك، أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله. ولو نذر ما ليس عبادة، كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض لم يلزم ذلك، ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، ثم قال: ولو نذر أن يسافر إلى قبر نبي من الأنبياء أو شيخ من المشايخ أو مشهده أو مقامه أو مسجد غير المساجد الثلاثة لم يكن عليه أن يوفي بنذره باتفاق الأئمة. انتهى كلامه. فهنا نص صريح في عده أن النذر لغير الله ماذا؟ شرك، بل هو أعظم من شرك الحلف بغير الله. وثمة نقل آخر في منهاج السنة يقول رحمه الله: والسبب الذي من أجله نهي عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد الذريعة أو سد ذريعة الشرك، فما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان، والمشركون يسجدون لها حينئذ، فنهى عن قصد الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف القصد. كذلك نهى عن الصلاة في المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ القبور مساجد، وأن المصلي لله لا يقصد ذلك سدا للذريعة. فأما إن قصد ليصلي هناك ليدعو عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب، فهذا ضلال بإجماع.

المسلمين، وهو مما حرمه الله ورسوله. وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله بالميت، وأبلغ من ذلك أن يسأل الله به، أن يسأل الله به ونحو ذلك، وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصد، أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور، فهذا كله من نذور أهل الشرك، ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. قال: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله، فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله تعالى؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذين النصين نص صريح منه رحمه الله على أنه يعد النذر لغير الله ماذا؟ يعده من الشرك بالله جل وعلا. الوجه الثاني أن النذر لغير الله ليس كالحلف بغير الله، فليسوا سواء، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله فرق بينهما كما في كتابه نظرية العقد، ومختصر كلامه بأن النذر التزام لله، واليمين التزام بالله، التزام بالله، والناذر قصده التقرب إلى المنذور له، الناذر قصده التقرب إلى المنذور له رجاء نفعه وخوف ضره، وذلك أبلغ في التعظيم من الحلف به. قال: وأما اليمين فليس قصده فيها التقرب إلى الله، وإنما قصده حظ نفسه أو منعها أو حظ غيره أو منعه أو منعه. فافترقا، وأسهب رحمه الله في بيان الفرق بين النذر لغير الله والحلف بغير الله في تلكم الرسالة النافعة العظيمة التي أشرت إليها آنفا، وهي نظرية العقد، قد طبعت قديما ولم أرى أنها جدد طبعها. نعم، فأطال رحمه الله في صفحات طوال ومواطن عدة. ثالثا، أو الوجه الثالث، أنه من المتعين فهم كلام الإمام ابن تيمية على الوجه الذي يتوافق مع ما سبق تقريره، وبيانه أنه رحمه الله لما قال بمنزلة أن يحلف بغير الله أراد بذلك الاشتراك، أراد بذلك الاشتراك بالامتناع عن الوفاء.

0: به، انتبه، أراد بذلك الامتناع الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به وانتفاء الكفارة. وهذا ظاهر، تأمل أنت الذي نقله الإمام عبد الرحمن هنا، فقال فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، ثم قال والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما إيش؟ شرك. واضح؟ فأخذوا الذي يريدون وأغفلوا الذي لا يوافق أهواءهم. وفي كلام العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في كتابه منهاج التأسيس ما يدل على هذا ويؤكد هذا المعنى، حيث قال تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها، من جهة الكفارة وإيش؟ وعدمها، لا من جهة أخرى، لا من جهة إيش؟ أخرى. فهمتم هذا؟ انتهى المراد من التنبيه هاهنا. نعم. ثم نقل بعد هذا كلاما للأذرعي في شرح المنهاج، وثم تنقل قبل هذا لشيخ الإسلام ابن القيم أيضا مفيد، توافق مع كلام شيخه شيخ الإسلام في كتابه إغاثة اللهفان. قال رحمه الله، أعني الإمام ابن القيم، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين أيا كانت يعني تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور، إلى من؟ إلى المنذور. نعم.
1: وقال الأذرعي في شرح المنهاج، وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال

0: قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النظر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره.
1: نعم. ثم نقل جملة من النقولات عن بعض علماء المذاهب من الشافعية والحنفية وغير ذلك. نعم، كل هذا من باب تقرير أن هذا الحق قد سطره غير من يدعى أنهم يقولون بهذا القول كشيخ الإسلام أو ابن القيم وتفردوا بذلك، بل يقول بهذا القول غيرهما من أهل العلم، وهذه النقولات تدل على ذلك، وبين وجه بطلان ما ذكر في هذه النذور وهو ظاهر وواضح. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله.
1: طبعا هو عندما تكلم قال لا سيما في مولد البدوي، فهذا يعني في عصره أو ما لاحظه، وإلا فإن هذا قد يكون في مولد البدوي وفي مولد غيره يحصل، ولا زال هذا الأمر يتجدد في بعض البلدان وفي بعض الأمصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن شيوخ الضلالة وأئمة الغواية يسوغون للناس هذه الأفعال المشينة وهذه الأمور القبيحة، لأنهم يتأكلون من ورائها، يتأكلون من ورائها. فالقول بمنع هذه الأفعال وأنها مما لا يجوز فعلها وأنها من الشرك بالله يقطع على هؤلاء ماذا؟ يقطع عنهم هذا كما يقال، أو تقطع عنهم هذه البقرة الحلوب التي يمتصون منها ويأخذون منها ما يحلو لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسرع الناس إلى الهلاك إلا من رحم الله وعصم، وهذا موجود. فما أن يكون في موطن من المواطن شيء من هذا إلا وتجد دعاة الضلالة وأهل الغواية يرفعون بذلك ويسيرون. والمشكلة ليس في هذا، أن هذه مشكلة عظيمة، المشكلة في خوار وضعف من ينتسب إلى العلم والسنة في بيان التوحيد للخلق وإظهار الحق للخلق وإرشاد الناس وتنبيههم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه النجاة والخير. تراهم يرون هذا ما يتكلم كثير منهم ولا ينصح ولا يقوم بالتي أحسن. ما نقول روح ضارب وكسر وأقدم على هذه الحماقات، لا، نقول بين إن عليك إلا البلاغ

0: حرف بالحجة والبرهان، بين ذلك بعلم وعدل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم في سنة من السنوات في حج كنت في يعني في حج قبل 10 أو 15 عاما نسيت أي سنة كانت، في المسعى يعني ما أسرع الناس إلى الهلكة والابتداع، ونحن أو الحجيج ينزلون بين الصفا والمروة، صعدت إلى جبل الصفا ونازل منه، وإذا يعني حاج من الحجيج جاء إلى أحد حلقات الأبواب التي في المسعى، حلقة فضربها فأخرجت صوتا، مسك ومسح على صدره، فجاءت الناس زرافات ووحدان على هذه الحلقة يضربونها ويمسحون يضربون، قبل أن يفعل ما أحد جاءها، بعد أن فعل صارت الناس طابور، كل يريد أن يضرب يظن أن في الحلقة فيها إيش، فيها سر وفيها بركة ولا فيها ماذا. ما أسرع الناس إلى هذا الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب طلبة العلم، واجب من عرفه الله الحق أن يبين بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة سبع سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع، وهي أفقه النساء مطلقا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف. ماتت 57 على الصحيح. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. قد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. قوله: ومن نذر أن يعصي.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيح، قال: وفي الصحيح أي البخاري، وهو عند غيره أيضا يعني من أصحاب السنن وغيرهم. قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ووجه الدلالة في هذا من كونه عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوفاء به فقال فليطعه، وإيجابه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه عبادة، على أنه عبادة محبوبة عند الله عز وجل. ولا يخفى أن الواجب من أنواع العبادات، وما كان سبيله إلى تحقيقه يكون عبادة كذلك، أي تحقيق الواجب، لأن السبيل إلى الوفاء بالنذر هو النذر، بمعنى لولا النذر لم يأتي الوفاء به. واضح؟ ثم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لمن نذر معصية لله جل وعلا يعتبر معارضا، من نذر معصية يعتبر معارضا لأمر الله جل وعلا الدال على تحريم معصيته والنهي عن ذلك. فمن نذر العصيان فقد ألزم نفسه بما لا يجوز وعليه فلا يجوز له الوفاء به. واضح؟ نعم. ثم نقول ها هنا مسألة تتعلق بهذا في المعصية وما يتعلق بالطاعة، التفريق بين نذر الشرك ونذر المعصية. إذ إن النذر المشروع وهو نذر ماذا؟ الطاعة، لا بد أن يكون لله خالصا وأن يكون صوابا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي أشرت إليه غير مرة، كتاب نظرية العقد، قال رحمه الله: النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين المتقدمين. ما هو أو ما هما؟ قال: أن يكون المنذور لله، يعني خالصا لله، وأن يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أنه ليس لأحد أن يعبد أي عبادة لغير الله، فليس له أن ينذر عبادة لغير الله، صحيح؟ وكما أنه ليس له أن يعبد الله بما يخالف شرعه، فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه. فالأصلان المشترطان، انتبه، في جنس العبادات مشترطان في النذر باتفاق العلماء، باتفاق ايش؟ العلماء. فهمتم؟ ما هما الشرطان؟ أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا موافقا للحق والسنة والشريعة. ويقول في موطن آخر من الكتاب نفسه، والمقصود بهذا أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، صحيح؟ قد يكون لله وقد يكون لغير الله. فما كان لله ماذا يكون؟ طاعة. وما كان لغيره ماذا يكون؟ شركا. طيب، قال أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، وما نذر لله قد يكون طاعة وقد لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء إلا بما كان لله وكان طاعة، لأن هذا هو الذي يأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم به، وما ليس كذلك لا يأمر به. فإذا كان النذر لغير الله فهذا شرك. أضف هذا النص إلى النصوص التي سبقت في الرد على أولئك، فهذا شرك كالحلف بغير الله. ومثل هذا، يعني من يفعل هذا عليه أن يستغفر الله منه ولا ينعقد

0: غيره، كما لا ينعقد اليمين بالمخلوقات. وأما إن نذر لله ما ليس طاعة، نذر لمن؟ لله، لكن هذا النذر ليس بماذا؟ بطاعة. قال كذبح نفسه، نذر أن يذبح نفسه أو ولده، أن يذبح ولده، يتقرب بذلك إلى الله، فهذا هل عليه البدل؟ يعني لا يجوز له الوفاء قولا واحدا، لكن هل عليه البدل بمعنى يذبح كبشا أو نحو ذلك، أو عليه كفارة يمين، أو لا شيء؟ فيه نزاع، فيه ماذا؟ نزاع اختلاف. انتهى كلامه رحمه الله، وضح؟ نعم. بهذا تعرف التفريق بين النذر لله والنذر لغير الله، ومتى يكون النذر لله طاعة، ومتى لا يكون كذلك، ومتى يكون النذر لغير الله فهو ماذا؟ هو شرك قولا واحدا. نعم.
1: قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. تقدم قد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل.
0: نعم. ثم شرح رحمه الله ما يتعلق بالشق الآخر، وهو من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قال زاد الطحاوي وليكفر عن يمين، يعني زاد في حديث الباب. هذا حديث عائشة عند من؟ عند البخاري وأبي داود والترمذي وجماعة. زاد الطحاوي في لفظه ماذا؟ وليكفر عن يمينه. يقول الحافظ ابن القطان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام عن هذه اللفظة التي زادها الطحاوي، قال عندي شك في رفع هذه الزيادة، عندي شك في رفع هذه الزيادة، والحديث محفوظ بدونها. الحديث انتهى كلامه، أقول الحديث محفوظ بدونها، وضح. ثم قال وقال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم، أي تقدم الكلام عليه، وقد مضى أيضا التعليق في الباب الذي مضى، في الباب الذي مضى. قال وقد يستدل بالحديث على صحة النذر المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه أو في السنن، ومن طريقه البيهقي في الكبرى، وهو حديث حسن. أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني نذرت أن أذبح بمكاني كذا وكذا، فكان في مكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أو يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال لصنم

0: قال الشارح: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه واعتصم به واستجار والتجأ إليه. وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاضطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا باب جديد، وهو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الباب السابق أبان فيه المصنف رحمه الله حكم النذر بغير الله تعالى وأنه شرك بالله تعالى، وكأن الناذر لا ينذر إلا لمن يستعيذ به، لذا ناسب أن يأتي بهذا الباب عقبة لما بينهما من العلاقة المشار إليها. وهذا الباب فيه بيان نوع من أنواع الشرك، وهذا الباب وما قبله وما سيرد بعده فيه تنويع للشرك، أو ذكر أنواع للشرك وتنويع لجملة من أنواع ماذا؟ الشرك. لكون المذكورات في هذه الأبواب كلها عبادات وقرب لله تعالى لا يستحقها أحد سواه، فمن صرفها لغيره فقد أشرك به. وكيف تحققنا أنها عبادات؟ في هذا الباب وفيما قبله وفيما سيرد؟ نعم، تحققنا من ذلك بأمرين: كونه جل وعلا أمر بها، وثانيا امتدح أصحابها أمر بهذه العبادة وامتدح أصحابها. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة طلب العوذ، والمعنى معنى الباب يعني أن من الشرك بالله طلب العوذ من غيره جل وعلا. من الشرك بالله طلب العوذ من غيره تعالى والشكاية إلى غيره سبحانه وتعالى. حقيقة الاستعاذة من حيث اللغة هو الهرب من شيء تخافه. الاستعاذة حقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. ولهذا أيضا يقال عائذ من الشيء أي هرب منه، وعائذ

بالشيء أي هرب إليه، هرب إليه. وفيما نقله المشارح رحمه الله من كلام الإمام ابن القيم وما سيرد من كلام الإمام ابن كثير ما يدل على هذا. متى تكون الاستعاذة بغير الله شركا ومتى لا تكون، ومتى لا تكون كذلك؟ الجواب: تكون الاستعاذة بغير الله شركا إذا صرفها العبد لمخلوق، إذا ما صرفها العبد لمخلوق ونحوه في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ولا تكون شركا إذا ما كانت من مخلوق حي حاضر قادر على فعل المطلوب منه، كقوله جل وعز: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الآية. وكما تقول لسيد وله عبد: أنا أستعيذ بك من شر غلامك، أو نحو ذلك. وتكون شركا أيضا إذا طلبها المرء من ميت أو غائب أو جني أو شجر أو حجر ونحو ذلك. ومن طلبها فيما يقدر من مخلوق، فيما يقدر عليه المخلوق، من طلبها من مخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وكان هذا المخلوق حيا وحاضرا، إلا أنه غير قادر لعجز فيه، إلا أنه غير قادر لعجز فيه، فطلبها منه دليل على ضعف العقل، دليل على ضعف إيش؟ العقل. انتبه، هذه لا تكون شركا، لا تكون، لكنها تكون دلالة على ماذا؟ على ضعف في العقل، إلا إن اعتقدت فيه مع عجزه على قدرته وأن له قدرة ونفوذ وتصرف، هنا خرجت عن كونها كذلك إلى كونها ماذا؟ من الشرك بالله جل وعز. وعليه نقول: الاستعاذة أنواع، استعاذة تعبدية وهي عبارة لله، والتي تتضمن الافتقار إليه والالتجاء إليه والضراعة له سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه. ومن ذلك الاستعاذة بصفة من صفاته جل وعز ككلامه، مما سيرد في حديث الباب. هذا قسم، نوع. والنوع الثاني من أنواع الاستعاذة: الاستعاذة الشركية، وهي الاستعاذة من مخلوق ميت أو غائب، جني أو إنسي أو حشجر أو حجر أو نحو ذلك، فتطلب منه

هذا من ماذا؟ استعاذة شركية. والنوع الذي يليه الاستعاذة الجائزة، وهي ماذا؟ الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وكان حيا حاضرا قادرا على ذلك. والدليل على هذا على جوازها كما مر في آية ذكرناها، وأيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال العلامة النووي في شرح مسلم: قوله عليه الصلاة والسلام ومن وجد معاذا، أي عاصما وموضعا يلتجئ إليه، يلتجئ إليه ويعتزل فيه، فليعذ به، أي فليعتزل فيه. انتهى كلامه رحمه الله. ومنه أيضا ما جاء في صحيح مسلم ومعناه هو كذلك يدخل في هذا الباب، من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض، يعني ماذا يفعل؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ وهذا المراد بالعوذ، فليلجأ أي يذهب إلى أرضه أو إلى غنمه أو إلى إبله. وما يدل عليه ما جاء في صحيح مسلم أيضا أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها إليه فعاذت، هذا اللفظ، فعاذت بأم سلمة، فعاذت استعاذت بأم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث المشهور: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت إيش يدها. وضح؟ إذن هذه استعاذة ماذا؟ جائزة. انتبه، لا يعني أنها جائزة يعني أنك تفعلها في كل حال، فالمستعيذ نعم له حالتان: الحالة الأولى أن يستعيذ المرء بمخلوق حي قادر حاضر من شر ظالم، من شر ظالم، فهنا تجب إعاذته كل بحسبه وقدره واستطاعته، هنا يجب إعاذته للمستطيع قدر إمكانه. وحالة ثانية أنه يستعيذ ولكن ليتوصل إلى محظور أو إلى محرم.

0: فهنا يحرم إيواء وإعاذة من كانت حاله كذلك، تحرم إعاذته وإيواء من كان ماذا كذلك. عرفتم إذن أنواع، منها التعبدي ومنها الشركي ومنها ماذا الجائز على ما ذكرنا، بارك الله فيكم. نعم. ثم يقول في كلام الإمام ابن القيم: فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، ولهذا تقول: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وقل أعوذ برب الفلق، إلى آخره الآيات. قال: واعتصم به واستجار، ولهذا يقال فيها أيضا استجارة، والتجأ إليه، وهذا تمثيل. طيب سؤال: ما المراد بالتمثيل؟ لما يمثل لك، هل التمثيل يراد لمجرد التمثيل، أم التمثيل يراد للتفهيم؟ أما يقال أن بالمثال يتضح المقال؟ إذن هذا تمثيل وتفهيم، تمثيل وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، أي تضيق باحتوائه العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله في البدائع. نعم.
1: وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. انتهى.
0: نعم، هذا كلام أيضا مهم من الإمام ابن كثير، ولعله لما فرق بين العياذ واللياذ، هذه من الألفاظ لعلها، أقول لعلها من الألفاظ التي إذا ما اجتمعت افترقت، وإذا ما افترقت اجتمعت، كالإيمان والإسلام وما شابه ذلك.
1: قال رحمه الله: قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك.
0: نعم، هذه أيضا يعني ما ذكره المصنف الشارح هنا رحمه الله فيه تأكيد وبيان لما سبق أن ذكرنا في أول الكلام عن المناسبة، كيف تحققنا من كونها عبادة لأمرين اثنين: أن الله أمر بها وامتدح إيش أصحابها. نعم.
1: فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره ويكون عابدا لغير الله، ولا فرق كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح: قال ابن كثير: أي كما نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا.
0: أعد الأول من أول. قال ابن كثير:
1: قال ابن كثير: أي كما نرى أن لنا فضلا.
0: كنا نرى. ألا أقول كما نرى. كما هم. أيوة. نعم. أيوة.
1: كما نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء. وذلك أن الرجل من العرب

0: كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا. قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. كما قال الشدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك، انتهى.
1: نعم. ثم ذكر الشارح رحمه الله وعلق على إيراد المصنف الإمام المجدد رحمة الله عليه آية الجن، وهو قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول أهل العلم: الواو في قوله فزادوهم، الواو فيها قولان: القول الأول أنها للجن، والهاء للإنس، والهاء ضمير راجع للإنس، فيكون المعنى: زاد الجن الإنس رهقا، أي ذعرا وخوفا وإغواء وإضلالا. واضح؟ هذا قول. والثاني: أي زادوهم طغيانا، فتكون الواو هنا القول الثاني فيها أنها ترجع إلى الإنس، ترجع إلى الإنس، والهاء للجن، والهاء زادوهم للجن. والمعنى: أي زاد الإنس الجن طغيانا وتكبرا واستعلاء عليهم. وضح؟ إذن هما قولان ومعنيان ذكرا فيما ذكرنا. وبكل حال، هي في مساق إيش؟ المدح أم الذم؟ هي في مساق الذم. أقول بكل حال، سواء كان على القول الأول أو القول الثاني، أنها في مساق الذم، في مساق الذم لهذا الفعل. هل يبعد احتمال الآية للمعنيين؟ لا يبعد. فلا يبعد، الخلاصة أنه لا يبعد احتمال الآية لماذا أو اشتمالها على المعنيين، اشتمالها على المعنيين المذكورين. ما وجه الاستدلال بالآية على الترجمة؟ وجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله جل في علاه حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ذكروا جملة من الأشياء الشركية كانوا يعتقدونها في الجاهلية.

0: الجاهلية، كانوا يعتقدونها إيش في الجاهلية، أعني من الجن، كانوا يعتقدونها في الجاهلية من جملتها الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة بغير الله. هذا وجه الاستدلال بالآية على الترجمة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية، وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربكم حكيم عليم.
2: إن ربك حكيم.
1: فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا.
0: نعم، هذا بيان من العلامة ملا علي القاري الحنفي. نعم، في بيان معنى الاستمتاع في آية الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. الآية، فما هو الاستمتاع؟ ليس بالضرورة الاستمتاع أن يكون ماذا؟ أن يكون استمتاع مؤانسة ومؤاكلة ومشاربة، هنا استمتاع تعبد. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات. وها هنا سؤال: هل يمكن للجني أن يمتثل أمرك إذا ما أردت أن تستمتع به وأنت لم تقدم له شيئا؟ لا يمكن أن تستمتع به قبل أن يستمتع بك، لا يمكن. قرب ولو ذبابة، لا يمكن. ومن هنا نقول: لا يجوز الاستعانة بالجان، الذين يقولون بالاستعانة ماذا؟ بالجن، فيما يدعونه من القراءة على من؟ على من؟ على الممسوسين والمعيونين وغير ذلك. أما ترى أن بعضهم يجلس وينشئ عيادة كما يقول، عيادات، جالس عاطل باطل، لا شغلة ولا مشغلة، لا عمل، لا، هذا مال يأتيه إلى عنده، يفتح عيادة، يقول ولا محل ولا مقر رقيا بالكتاب والسنة، يجعلون هذا هو الغطاء، وما في جيوب الناس وأعراض الناس هو المقصد، ولو قالوا ما قالوا. فإن نجا من أن يكون من المستمتعين بالجان فلم ينجو من هذه القذارات. ولئن كان يدعي أنه لا ينفع ولا يتتبع هذا، وإنما غايته ماذا؟ نفع الناس، وقد يستعين بالجان، فقد استمتع به الجان قبل أن يستمتع

لازم، ولو أنك تغمز بعينيك، ولو طلب منك ألا تلتفت يمينا التفت فقط للحين شمالا فالتفت، هذا إذعان منك لطلبه. لا يمكن ولا يجوز بحال أن يطلب منك هكذا. قد يستدل بعض الناس أو يستأنس بعض الناس بأن هذه الاستعانة بالجان يعني نص عليها بعض أهل العلم، فيذكرون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص على الجواز وقاس هذا باستعانة الإنسي المسلم بالإنس المسلم. ومن كذلك نقول نعم ذكر هذا شيخ الإسلام، ولكن القياس هنا قياس مع الفارق، مع إجلالي وتعظيمي وتقديري ومعرفتي بمقام شيخ الإسلام، فهو الهامة رحمه الله العليا، لكن ليس على هذا القول دليل، ليس على هذا القول إيش دليل. فكل يستدل له لا به، لا به، القياس هنا مع الفارق، قياس هنا مع الفارق. ومما يدل على هذا قد تكلمت في هذا الجامع على أن التجربة في هذا الباب لا تصح، مما يدل على مفارقة القياس هنا، مما يدل على مفارقة القياس هنا أننا نحن الإنس عالم شهادة، والجان عالم غيب، عالم إيش غيب. يقول الله جل في علاه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم، فكيف تقول لي بربك أنه ماذا، أنه تصح التجربة مع أمثال هؤلاء وأني أستعين به؟ كيف يمكن أن تتوصل إلى أن هذا الجان الذي استعنت به هو مسلم؟ أثبت نعم في الجان المؤمن والكافر، البر والفاجر، كما قال الله جل وعلا وحكى ذلك في كتابه العظيم سبحانه وتعالى، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآيات. هذا في إثبات أن في الجان مؤمنين وفيهم أيضا غير مؤمنين. تقول هذا الجان نطق على لسان الممسوس فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جميل، أثبت أنه صدق، تستطيع؟ ما تستطيع، لأن هذا يترتب على أمر متقدم، أذية الإنس المؤمن لأخيه الإنس المؤمن تجوز؟ لا تجوز. أن تؤذي أخوانك المؤمنين ما يجوز. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحل ترويع المؤمن، كيف وقد وهو يتلبس به ويغيب، قد يغيب عقله، وقد يمشي في الطرقات والأزقة بلا إيش، بلا عقل، يهيم كالبهيمة، تأتي الصلوات وقد لا يصلي ويفعل الأفاعيل، أليس كذلك؟ بل يقول كلمات كفرية ممكن. أليس هذا الصنيع من هذا الجان لو كان مسلما على فرض إسلامه أنه بأذيته للإنس المسلم وتلبسه به، ألم يفسق هذا الجان بهذه الأذية؟ فسق، ورب الكعبة إنه من الفاسقين. الأحكام التي علينا أحكام عليهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مخاطبون كما نحن مخاطبون.

وضح هذا، فهو بتلبسه للإنس قد فسق لو كان مسلما. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كيف نتبين أنه صدق وهم عالم غيب ونحن عالم شهادة؟ لا يمكن. هذا ملخصا، وقد كتبت في هذا كتابة مطولة تعليقا على أحد الكاتبين وهو أقرب إلى الشعوذة، كتابه ينتشر هنا وهناك، علقت عليه على طرة الكتاب في ذكر أوجه عدم الجواز. لا يمكن أن هذا الجان الذي تستعين به إلا ويطلب منك طلبا، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. وقد قال هذا وكتب هذا بعض الذين كانوا يتعاطون هذا الصنيع، يعني الرقية الشرعية، ويستعينون بالجان. ولما تابوا حدثوا بهذا وكتبوه، حتى إن أحدهم قال: لما طلبته الإعانة وأن أستعين به في أن يخبرني هذا وهذا وكذا وكذا، قال لي: لا بأس، لكن قل نعم. طلب منه أن يقول نعم بس قبل أن يبدأ، قال: فقلت نعم. أجابه، خضع له، أليس كذلك؟ هذا الذي يريد، هذا الذي يريد، أنك أجبته وخضعت له ففعل هذا. بعدين هذا يقول: يفيدني أن هذا ممسوس وهذا معيون وهذا مسحور وهذا كذا. تبني بعد هذا على قوله: وقلنا بفسقه لو كان إيش؟ مسلما. أنت مسحور، سحرك زيد وعمر وفلان وعلان، والسحر في المكان الفلاني، ها؟ تصدقه وتبني أحكاما، سحرك جارك، سحرك أختك، سحرك فلان، فتمزق بين الأرحام والأصهار والجيران والإخوان، ثق تماما، ما يخبرك بشيء إلا هو يستعين بقرينه، بالقرين الذي مع صاحبه. ها؟ كيف عرف؟ لأنه يتكلم معه كما تتكلم أنت مع أخيك، هو يتكلم مع أخيه، هو يراه أنت لا تراه. ما منكم إلا معه قرين، ما منكم من أحد إلا معه قرين، أليس كذلك؟ لماذا عندما نأتي إلى هذا نعطل ونتعطل؟ ونظرا لأن الكلام في هذه القضية، قضية الجان وأنواع السحر وموضوع السحرة وموضوع المس، موضوع جذاب، صحيح؟ ما أن يجلس إنسان دجال فيحدث الناس بالقصص والحكايات والروايات وغير ذلك إلا كلهم هكذا كأنه إيش؟ لا يقول إلا حقا. العقول تتعطل، الأسماع ما شاء الله كالميكروفون، والعيون محدقة تسليم. وقلت له وقال لي وفعلنا وذهبنا وأتينا، فأخرجته. من أين أخرج؟ من الظفر، لا من الإذن، لا من الكلى، لا من العين. لو خرج من العين قالوا فقعها، لو خرج من الأنف ممكن يفعل. سبحان الله، هل لا سألت نفسك كيف دخل؟ كيف دخل؟ لما لم يفقع ولم يكثر ولم ولم ولم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على إيش؟ فإن الشيطان يدخل. أما جاءت بهذا السنة؟ وجاء ماذا؟ بيان ذلك بأن الإنسان إذا ما جاء للتثاؤب يضع يده على إيش؟ على فيه. قال: فإن الشيطان يدخل. تقول: كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يدخل، أنت تقول كيف؟ الله أعلم كيف دخل، الله أعلم، كيفية غير معلومة. لما؟ لأنهم عالم غيب. هذا باختصار، فهمت بارك الله فيك؟

هذا تجد أن هؤلاء الذين يشعبذون على الناس ويضحكون المرد والنهاية جيوب الناس. يقول هو لا يأخذ لكنه يضع عند الباب صندوقا وإذا أعطيته يأخذ، هو لا يطلب لكنه يأخذ. طيب إذا ما أخذ يقول لك خذ زيتا برا يباع، زيت ولا عسل ولا كذا، المحله هذا زيت مقروء عليه. كأني بهؤلاء الدجالين حصروا قول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به فقط في قضية الجان والممسوسين، النبي عليه الصلاة والسلام أطلقه كلوا الزيت وادهنوا به، هل خصه بالممسوسين والمجنونين؟ لماذا تحصره أنت في هذا؟ وما الذي أدراك أن هذا نافع؟ وما الذي أدراك تقول جربت غيرك من الدجالين جرب فلم ينتفع؟ أنت تقول زيت زيتون، جاء الثاني بزيت الخروع، إيش الفرق؟ لماذا هذا نافع وهذا ضار؟ تقاطع المصالح، تقاطع إيش؟ المصالح. التجربة في هذا الباب صفر، لا تصدق. افهم هذا، لا يخدعنكم أولئك الدجالون أو اللعافون الكذابون، ولو انتسب إلى ماذا؟ إلى طلب العلم زورا. هل كان من هدي السلف رضوان الله عليهم أن الواحد منهم يتفرغ لمثل هذا؟ هل كان الواحد منهم يفتح بيته للقراءة وللفعل هذا؟ ليس هذا الممول به في بعض الأماكن، ليس هذا من هدي وسنن أئمة السنة ولا سلف الأمة الصالح. لا تقل أن أفتح حتى لا يذهبون إلى الدجالين، لأنهم ذاهبون ذاهبون، ولعلك أنت أحدهم. ولو كتبت قراءة بالكتاب والسنة لو فحصنا ودققنا لما وجدناك سليما. وضح هذا. كان مما يقال في هذا، يعني الشيء بالشيء يذكر، أن أحد هؤلاء الدجالين اللعافين التقيته يوما وقال قرأت وكذا وكذا، يتكلم هذا الكلام له أكثر من 25 سنة، ما هو الآن، قال قرأت على ما أدري من وكذا وكذا وأخرجت منه الجان فأسلم ما شاء الله. ثم ذهبنا إلى استراحة ودعوت هذا الرجل الممسوس الذي خرج منه الجان، فإذا أردنا الصلاة قلت لهذا الجان تعال، ينادي الجان ادخل، يعني صلي بنا إمام، فيدخل في الإنس هذا ويصلي، يقول قراءته ما شاء الله حسنة. قلت له ما حكم إمامة الجان؟ الآن الفرض سقط عن من؟ عن الإنس ولا عن الجن؟ جعلته إماما صحيح؟ حكم إمامة الجان، ما في جواب. الفرض سقط عن من؟ عن الجن الإمام ولا عن الإنس الممسوس؟ عن من سقط الفرض؟ من الذي برئت ذمته بأداء الفريضة؟ ما في جواب. وكان مما قال أنه قرأ على أحدهم فأراد أن هذا الجان كان عاصيا، قرأت حتى دققت هنا في ساعده، اجتمع الدم هنا فأتيت بالسكين وقطعت هكذا، قتلت الجان، موته. قلت ما حكم قتل الجان؟ ما حكم قتله؟ هل دخوله في الإنس موجب للقتل؟ أما في حدود عندنا شرعية ولا ما في حدود؟ رأيت الكذب هذا الذي يلعب به هؤلاء، يتعلاعبون به بعقول الناس؟ انتبه انتبه بارك الله فيك. بعض الإخوة في بعض البلدان الغربية الشرقية يجلس يقول يا شيخ أنا أقرأ أنا أفعل. لا تقرأ ولا تفعل، اقرأ على نفسك وارقها، اشتغل بنفسك وعالج نفسك. غير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب

0: يداوي الناس والطبيب عليله، ما يصح هذا. عالج أول شيء نفسك، لأنه بعد هذا تنساق الأمور، وما أكثر الفضائح والقبائح التي تولدت من تصدر هؤلاء. بارك الله فيكم. فالاستعانة بالجن لا تجوز، ولا يمكن أن تستمتع بالجان قبل أن يستمتع بك، ما يمكن. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال الشارح: هي خولة بنت حكيم، هي خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى، كان من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، وتوكل في ذلك عليه، ويحضر ذلك في قلبه. فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه.
0: نعم. ثم ذكر المصنف الإمام المجدد حديث خولة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صحيح كما قال: رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا، نزل منزلا، هنا كما ترون هذه الكلمة نكرة في سياق الشرط، فهي تعم سواء نزل بيتا أو أرضا أو فلاتا أو غير ذلك، أي منزل نزله. فقال من نزل منزلا فإيش؟ فقال، هذا توجيه منه عليه الصلاة والسلام بما يجب أن يقوله المؤمن بدلا مما كان يقوله من؟ أهل الجاهلية: نعوذ بكبير هذا الوادي، أو نستعيذ بكبير الجان في هذا الوادي، أو نحو ذلك مما سبق من عبارات بعضهم وغيرها. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات، ذكر المصنف رحمه الله كلاما للقرطبي. هل المراد بكلمات الله هنا الكلمات الكونية النافذة، أم الكلمات الشرعية؟ هل المراد بها الكلمات الكونية النافذة أم الكلمات الشرعية؟ نقول بارك الله فيكم جوابا على هذا الإيراد: كلمات الله جل وعلا الكونية نافذة لا راد لها، والكلمات الشرعية كلمات القرآن وما صحت به السنة كلمات عظيمة شريفة، كلاهما حق سواء الكونية أم الشرعية، فكلماته الشرعية والكونية كلها إيش؟ حق، وهي وصف له سبحانه وتعالى، لأن كلامه جل وعز الكوني نافذ. قال الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش؟ كن فيكون. وكلامه الشرعي أفضل كلام وأشرف كلام وأحب الكلام إليه. فبكل حال أنت تتوسل إلى الله جل وعلا بصفة من صفاته، بصفة من صفاته جل وعز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: التامات. إيش؟ التامات، لأن كلامه الكوني تام نفاذه، كلامه الكوني إيش؟ تام نفاذه. وكذلك كلامه الشرعي تام لشرفه وعظمته والتعبد لله تعالى به، فكانت كاملة شافية تامة لا نقص فيها ولا عيب، لا نقص فيها ولا عيب. كلام القرطبي رحمه الله الذي نقله الشارح رحمه الله هنا ينتهي أين؟ ينتهي إلى قوله: ومغفرة ذنبه. هنا ينتهي كلام من؟ القرطبي. وهذا قاله في كتابه المفهم، في كتاب المفهم. لكن فيما بين يدي من هذه النسخة تتم لكلام القرطبي، يعني ما يبدو أن النسخة التي نقل منها الشارح أو غير ذلك، الله أعلم. على كل حال تتم لا بأس بذكرها. قال: ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى. ها، رأيتم الموقع الموطن؟ استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه. كما قلنا أن الاستعاذة التعبدية فيها التجاء، فهنا قال: استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه. ثم في قوله: فحق المستعيذ بالله. هكذا عندي. فالذي في المطبوع من المفهم: المتعوذ بالله، المتعوذ بالله. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك.
0: هذا كلام دقيق وجميل في رد أهل السنة على الجهمية والمعتزلة ومن قال بقولهم بأن القرآن مخلوق، أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. تقرير: ما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بإيش؟ بكلمات الله، ولو كان كذلك لما جاز. لو قلنا بأنه ماذا؟ يتجوز الاستعانة بالمخلوق، لما جاز أن يستعيذ عليه الصلاة والسلام بكلمات الله التي ادعوا أنها ماذا؟ مخلوقة. وهذا كلام باطل. نعم.
1: وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة

0: ويسميه استخداما
1: ويسميه إيش؟ أو استمتاعا أو إيش؟ أو استمتاعا.
0: وخدق هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم فيصير من
1: من خدمه
0: فيصير من خدم الشياطين من من عفوا فيصير من خدم من خدم الشيطان فيصير من خدم الشيطان وعابديه وبذلك يخدمه الشيطان.
1: شفت كيف؟ لا يمكن أن يخدمك الشيطان إلا بعد أن إيش؟ تخدمه. فلا يمكن أن تستمتع به قبل أن يستمتع به. نعم.
0: لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة.
1: نعم. أيوة.
0: فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو.
1: كما يفعل هو به. كما يفعل هو إيش؟ به. فهو عندما يخدمك لا يتعبد لك وإليك، هو يريد منك أن تقنع أنه فعلا يستطيع وأنه قادر على هذا فتتعلق به إيش؟ أكثر. فإذا ما جئت لتطلبه مرة أخرى طلب منك أمرا أكثر من الذي مضى. ألا ترى بارك الله فيكم أن بعض الذين يتعاطون السحر ويأتونه من أوائل وأضعف ما يفعلون حتى ينفذون لهم طلباتهم؟ أجاركم الله وأعزكم أن الواحد منهم يطأ بقدمه المصحف الشريف، أليس كذلك؟ هذا من أهول ما يفعلون، إلى غير ذلك من أنواع الكفريات والضلالات والزندقات. ثم يطلب منه أن يفعل يفعل، لكن لا يفعله الشيطان لهذا تعبدا، ليزداد به تعلقا. فهمت؟ نعم. كلام الإمام ابن القيم هذا مهم ونفيس. نعم.
0: قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنية أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة.
1: أي شر كان من مخلوق قام به هذا، سواء كان حيوانا إنسيا جنيا، أليس هذا الجان الذي تلبس بالإنس أما هذا من الشر العظيم الذي ألحقه بهذا المسلم، سواء كانت امرأة أم كان رجلا، صغيرا كان أم كبيرا؟ الله المستعان. نعم.
0: وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل المراد التقييدي الوصفي.
1: هذا هو، ليس المراد بقوله يعني من شر ما خلق العموم الإطلاقي، وإنما المراد التقييد الوصفي، بمعنى أنه عام يراد به الخصوص، عام يراد به إيش؟ الخصوص. والمعنى نعم،
0: والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله
1: هنا ينتهي كلام الإمام ابن القيم. نعم.
0: قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.
1: نعم. قال قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذا

وقول صادق علمنا صدقه دليلا أي لثبوت الدليل، وكذلك إيش تجربة أي بالتجربة علمنا صدق هذا أنه قد ثبت دليلا، وكذلك بالتجربة حكى عن نفسه وما جرى معه. قال فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، يعني ما تركته، ما أن أنزل منزلا إلا ذكرت هذا الدعاء واستعذت بالله جل وعلا، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، يعني تركته يوما. قطعا أنه ترك هنا نسيانا، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله يتسلط الشيطان بسبب أمرين، إما النسيان أو الغفلة، النسيان أو الغفلة، إذا ما نسيت هجم عليك، إذا ما غفلت هجم عليك. أترى الإنسان الذي هو في غفلة دائمة ونسيان دائم كيف يكون معه الشيطان؟ جاثم على قلبه وعلى أذنيه، صحيح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه يعمل به في كل مرة، لكن تركه إيش؟ مرة تسلل إليه الشيطان أو تسلل إليه شيء، قال فلدغتني عقرب بالمهدية، مكان ومنزل وموضع، فتفكرت في نفسي، يعني إيش؟ كيف أصبت؟ ولماذا أصبت؟ هكذا يجب أن يكون المرء رجاعا متفكرا يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، لعله غفل، لعله نسي، لعله كذا، لعله فوت، لعله ولعل، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. لا تقل لماذا أصاب بمثل هذا وأنا أصلي، لماذا وأنا كذا، لا، ليس العزيز على القنا بمحرم، انتبه، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء جل وعز، فالواجب عليك أن تراجع وأن تتفكر وأن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، ما كان من غلط وخطأ، تبت إلى الله ورجعت وأنبت، نعم العبد إنه أواب، وتفكرت، تحلل يا أخي من الناس قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. قال فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، راجعت ما الذي اقترفت، ماذا فعلت، فوجد أنه إيش؟ أنه نسي أن يقول هذا الذكر، فما بالنا ننسى أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار دخول الخلاء والخروج وغير ذلك، صحيح؟ ثم لا تريد أن يتسلط عليك شياطين الإنس ولا شياطين الجن، والله هذا مؤلم ويدعو إلى البكاء المرير والاضطراح بين يديه جل وعلا وصدق اللجأ إليه بأن يرفع هذا الران الذي نزل على قلوب بعضنا، نسأل الله العافية والسلامة. الحافظ القرطبي رحمه الله لكلامه تتم في المفهم أيضا المجلد السابع منه الصحيفة 37، قال فقلت لنفسي، هنا يقول نسيت، قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، قال فقلت لنفسي، قلت إيش؟ يكلم نفسه، ما أحد حاسبه، هو الذي يحاسبها. قال فقلت لنفسي ذاما لها، قلت لنفسي إيش؟ ذاما، ذاما لها وموبخا ما قاله.

الله عليه وسلم للرجل الملدوغ وقد لدغ قرطبي قديش لدغ قال فقلت لنفسي ذاما لها وموبخا ما قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الملدوغ أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك أي تلك اللدغة أي تلك إيش اللدغة هكذا يذكر نفسه بالحق وبالسنة لا إله إلا الله هذا درس عملي هذا درس فراجع وقلب بارك الله فيك هذا الحديث العظيم يدلنا بارك الله فيكم على فقه عظيم وهو فضل الاستعاذة بالله جل وعلا فضل الاستعاذة بالله جل وعلا وبكلماته التامات وأنها من أسباب العافية وأنها من أسباب العافية وأن الاعتصام بالسنة نجاة أن الاعتصام بالسنة إيش نجاة من المهلكات الحسية والمعنوية الحسية والمعنوية فمن نزل منزلا يستحب له أن يقول هذه أو هذا الدعاء نزلت بيتا نزلت فندقا نزلت شقة نزلت قاعة دراسة ودخلت كلية ونزلت مكانا قلها قلها بارك الله فيك فمن نزل منزلا فليقل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقف عند هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم نتوقف الأسبوع القادم لا يوجد درس الخميس أعني الأحد إن شاء الله العمدة موجود ثم أتوقف بعد ذلك الخميس الذي بعد الخميس القادم لا يوجد والخميس الذي يليه لا يوجد نتوقف قرابة الأسبوعين قد تزيد وقد لا تزيد فلا تنسونا من الدعاء بارك الله فيك هذا يقول بعض الإخوة من طلبة العلم من أهل السنة تفرغوا للرقية ليمنعوا أهل البدع في هذا الباب الجواب مضى ولا ما مضى انتهى هذا فيما مضى من سنوات قبل يعني سنوات والله عقدين من الزمان كان هناك رجل في الحي الذي أسكن فيه قديما في عام 1417 تحديدا كان هذا الحي فيه رجل يدعي القراءة وهو مشعوذ حقيقته أنه مشعوذ فجاءني بعض الناس يقول يا شيخ كذا ويا شيخ كذا قلت معقول أين هذا الرجل قالوا في المكان الفلاني فذهبت إليه يوما وجلست معه وإذا بهذا الرجل خواء لا علم عنده بشرع الله ولا بحرف واحد قال يا شيخ أنا هذا العلم يعني القراءة أخذته عن أبي ورثه قلت شوف كل شيء ممكن تورثه إلا العلم ما يتوارث يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي لا تقل لي أنك ورثته من أبيك هذا ما يورث فقال لي قلت كيف تفرق بين الممسوس والمعيون والمسحور قال يا شيخ كذا وإذا أعطينا كذا يخرج منه كذا ويعطي يعني ماذا خلطات ولا أشياء قلت يعني المسحور ماذا يخرج منه

يعطيه شيئا يأكله ويخرج من جوفه إذا فيه سحر جرو، تعرف الجرو؟ كلب الصغير. قلت أنت تخرج من جوفه جروا، وذياك واحد ثاني كان في الضفة الأخرى في المدينة أيضا يعطي، يقول يخرج أخطبوط، تعرف أخطبوط الذي في البحر هذا؟ قلت أنت أخطبوط ذاك أخطبوط وأنت كلاب، جعلتم بطون الناس حدائق حيوانات، لماذا أنت صادق وهذاك كذاب، ولماذا هذاك كذاب وهذاك صادق وأنت كذاب؟ ليش؟ لا تقل لي جربت، استدرجكم الشيطان فأوقعكم فيما وقعتم فيه فصدقتموه، فعقدت كل أربعاء درسا في مسجد الحي وبمسمع منه حول السحر وما يتعلق به وكيفية علاج المسحور بالسنة الشرعية، السنة المطهرة والطرق الشرعية، تكلمت قرابة شهرين كل أربعاء ليسمع العوام والدهماء وغيرهم الذين قد يقتنعون. فجاءني يوما في آخر درس، كنت أتكلم عن أخطاء الرقاة وضربت به مثلا وهو جالس، بعضهم يقول وما ذكرت اسمه، ذكرت جملة من أخطاء الرقاة سواء شعبذة ولا غيرها، وأخطاء من الفسوق وأنواع الكبائر وغير ذلك، قلت بعضهم يعطي كذا يخرج جروا ويخرج كذا، ذكرت ما يفعله. بعد أن خرجنا قال شيخ أنت ماذا تريد مني؟ قلت أريد أن أكف شرك المسلمين، أما يسعك أن تجلس في بيتك وتبكي على خطيئتك وتستغفر ذنبك، تستغفر من ذنبك، تستغفر ربك جل وعلا من هذا الذنب، وتعلم شرع الله، هذه أعراض. قال يا شيخ أنا فتحت حتى لا يذهبون إلى المشعوذين. قلت أنت تظن نفسك أنك لست مشعوذا؟ أنت منهم، أو تظن أنهم ما ذهبوا؟ قد ذهبوا معك وقبلك وفي أثنائك، اترك هذا اللعب، اترك هذا إيش؟ وكذلك يفعلون. لا تقل حتى لا يذهبوا إلى البدع، لا تفعل هذا، ليس هذا من هدي السلف. هذا يسأل ما حكم الخوف من الجن؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا يجوز أن يرتقي ذلك إلى خوف ماذا؟ الخوف الشرك والعياذ بالله. لا يعني ذلك أنك تترك نفسك هكذا لا تستعيذ ولا تأخذ بماذا؟ بالأسباب الشرعية من أذكار الصباح والمساء وغير ذلك، ولكن كن على يقظة، كن على يقظة، كن قريبا من الله جل وعلا. هذا يسأل عن كتاب ذاك شخص ما نريد أن نسميه، كتاباته وقاية الإنسان وما أدري إيش وبعض الكتب، هذا الذي كتبت على طرة كتابه، وإما في هذا الكتاب من المضحكات المبكيات، انظر الشيطان كيف يستدرج هذا الجان، يستدرج الناس حتى أن الواحد منهم يظن نفسه أنه تقي نقي صادق بدرجة أن هذه الشياطين كلها تخاف منه، يعني يظن في نفسه أن فيه من التقوى والصلاح ما ينخدع ويأمن بذلك مكر الله، فيقول هذا في كتابه هذا في موطن منه أنه ذهب في إحدى المناطق دعي إلى القراءة على مريض، فبينما نحن نسير يقول في الزقاق في الطريق يعني في المنطقة اللي هو فيها، وإذا بشخص في البرندة بهذا اللفظ. إيش يعني برندة؟ لا مو صالة، يعني مثل الشرفة في لغة قوم، أن البرندة هذه شرفة يعني مرادهم، بس باللغة العامية يقول وهو يمشي إلى

0: الرجل ما هو يقصد هذا؟ هذا في البرندة يقول ما أن رأيته إلا خر مغشيا عليه سقط، قلت هذا أكيد أن فيه مس. هكذا ما شاء الله، كاشف عنده كشاف، هذا مسحور هذا ممسوس هذا انظر كيف انخدع في نفسه وأمن مكر الله وظن أنه كذلك ورمى الرجل بمثل هذا. قد يكون هبط عليه السكر، قد يكون جاءته أزمة قلبية، قد يكون صحيح. ولو كان مسحورا ولو كان ممسوسا جدلا، هل يعني هذا أنك تقي الشياطين تخافك؟ يا أخي بسم الله اركب طيارة تدور على البلد على البلدان، خلي الشياطين كلها تطلع برا، اركب الطيارة يا أخي. كما فعل أحدهم يقول فتح عيادة في إحدى البلدان وهو فاسق حليق، لا إذا رأيته في الشارع لا ترى إلا رجلا ممسوخا. يقول أنا عندي طريقة اكتشفتها، هذا في محاضرة ألقاها هنا في المدينة في مستشفى للصحة النفسية كمان، وحضرها بعض المنتسبين إلى العلم مع الأسف، بل قال الرجل كفرا، قال أنا رأيت أني لما أرقي بعض المرضى لا أقرأ عليه قل أعوذ برب الفلق ولا قل أعوذ برب الناس، ما أقول له أعيذك برب الفلق، أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس، يسقط قل، لأنها يقول هي خطاب لرسول الله ليس لنا، ثم يحور أعيذك، يحذف ويضيف، يقول وجدتها نافعة. شفت كيف استدرج الشيطان حتى أقنعه بالكفر أنه نافع من الإيمان. ثم وجدت يقول أني أسمي لما أدخل العيادة، يسمي على رب الهوى في العيادة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم على الهوى يعني، فما أن يفتح يأتي المرضى وكذا يدخلوا العيادة والمحل معالجة يفتح الباب يختنق لأن هذا الهواء مسمى عليه، يقول الهواء سمى عليه فيه تسمية، فما الشيطان ينصرع. معقول يا جماعة وصلنا إلى هذه السذاجة نصدق أمثال هؤلاء المرتزقة الغوغاء الذين ينطقون بالكفر وهم لا يعلمون أو يعلمون، يسمي على الهواء فما يفتح الباب إلا ينصرع لأنه هوى مسمى عليه. طيب أنت هذا سمي على الهواء ونفس القضية، هذاك يطير بالطيارة وأنت تطير طيارة، سمي على هواء الدنيا كلها، ما يصير فيه مريض في العالم ممسوس ولا معيون ولا مجنون. استخفاف بعقول الناس، استخفاف، تعرف معنى الاستخفاف؟ يرى أن الذين يسمعون أو يجلسون حمقى ومغفلين، فهمت هذا؟ ثم يقول والله أني جربت وجدت حقا، يبغى الناس تصدق. لا يستخفنكم الذين لا يوقنون، بارك الله فيك. هذا يسأل عن يعني الجان يتشكلون، هل أننا لا نراهم مطلقا أم أننا لا نراهم على خلقتهم الحقيقية، لا سيما أن سمعنا قصصا في هذا الباب من بعض المشايخ. الله جل وعلا يقول إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه، فهل المراد هذا النفي لا ترونهم على خلقتهم؟ لو رأيته على حقيقته لعلك لا تستطيع، لكنهم يتمثلون ببعض الحيوانات وغير ذلك، يتمثل ما في ما يمنع من ذلك. فالنفي هنا يبدو عن أن على الخلقة الحقيقية، على الخلقة الحقيقية. أما أنه سمع قصصا من بعض المشايخ فلا أدري، أخاف هذا من الترويج للذي قلنا وحذرنا منه، هذا كما أسئلة كلها
1: يا عين صاد، ذكر رحمة ربك.

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر

0: اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة وحي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 21 من شهر رجب عام 45
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله سبحانه وتعالى
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نتذكر فيه هذه المسألة وهذا الأصل العظيم الذي سمعتم عنوانه عقيب الصلاة. وأقول إن من أصول أهل السنة والجماعة، وهي من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم خيرة خلق الله، واصطفاهم الله جل وعلا لهذه المهمة العظيمة والرسالة النبيلة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، أرسلوا عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم خاصة مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن أطاعهم، ومنذرين بالنار لمن عصاهم. ودعوتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام واحدة، وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واختار الله جل في علاه

واصطفى لخاتمة رسالاته محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأرسله سبحانه وتعالى للناس كافة جنا وإنسا. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نقل الحافظ أبو موسى المديني في الغريبين والعلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: العالمون الجن والإنس. دليله قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، هذه الآية. ثم قال: ولم يكن نذيرا للبهائم، انتهى. أنزل الله جل وعلا على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير كتبه، وهو القرآن الكريم، القرآن المهيمن على الكتب التي قبله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا الكتاب العظيم من خصائصه وخصائصه جمة ما قال الله جل وعلا فيه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ألا وإن مما جاءت به نصوص هذا الكتاب المبارك التي تحث وتأمر بطاعة النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحذر كل الحذر من مشاقته ومخالفة أمره صلى الله عليه وآله وسلم في آيات تتلى. وهذه المحاضرة التي عنونا لها بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسنة وحي، قدرت الكلام فيها على نقاط: الأولى في بيان كمال هذه الشريعة المحمدية، النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيان نواقض ذلك، النقطة الثالثة في بيان وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرابعة التذكير بجملة من نصوص الوحيين في الحث والأمر على طاعته والأمر باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الخامسة: هل السنة محفوظة كالقرآن؟ وهل السنة وحي؟ النقطة السادسة: جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الخاتمة: فأتي على أولى تلكم النقاط، وهي بيان كمال الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. يقول الله جل في علاه:

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى من الله نور يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به يبين الحق، ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. وقوله وكتاب مبين، قال يقول جل ثناؤه: قد جاءكم من الله تعالى النور الذي أنار لكم به معالم الحق وكتاب مبين، كتابا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم من توحيد الله وإجماع من توحيد الله وحلاله وحرامه وشرائع دينه، وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس جميعا ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويوضحه لهم حتى يعرفوا حقه من باطله، حتى يعرفوا حقه من باطله. انتهى كلامه رحمه الله. لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على القوم بمتهم على قول بمتهم. روى الإمام البخاري في الصحيح أن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان له علم بالتوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. فهو عليه الصلاة والسلام نعمة عظمى، وأي نعمة أنعم الله بها على عباده. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شريعته صلى الله عليه وسلم الطاهرة التي أرسل بها وأمر بتبليغها تتصف بصفات ثلاث. هذه الشريعة تتصف بصفات ثلاث: صفة الكمال، وصفة العموم، وصفة البقاء. يدل على هذه الصفات ما يلي: أولا صفة الكمال، فإن الله تعالى يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه شهادة
من رب العالمين جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم على تبليغه لما أرسل به أتم البلاغ وأكمله عليه الصلاة والسلام، وبهذا جعله الله تعالى خاتم النبيين. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مما قاله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في يوم عرفة، قال لهم: قد تركت فيكم ما لن تضلوا ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا رضوان الله تعالى عليهم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. الحديث مطولا. هذه شهادة أيضا من خير القرون، وهو القرن الذي هو فيهم عليهم الصلاة والسلام وهم صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكانوا في هذا الموقف المهيب وهم بالألوف المؤلفة يشهدون له عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ وأدى ونصح صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذه النصوص الصحيحة الصريحة وغيرها مما جاء في معناها تدل دلالة لا شك فيها على كمال هذه الشريعة وتمامها، وأنها تستوعب كل ما يحتاج إليه البشر والناس والأمة إلى قيام الساعة، بل حتى آداب القضاء والتخلي والنوم وغير ذلك. ثانيا من الصفات كما قلت صفة العموم، ومما يدل عليها قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتقدم قول ابن عباس آنفا وأثره رضي الله تعالى عنه. فهذه الرسالة عامة للثقلين الإنس والجن، لأنهم مكلفون كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهم أمة الدعوة، هم أمة الدعوة، من أجابه كان من أمة الإجابة، ومن لا فهو من أمة الدعوة.

علينا. قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني في أمة الدعوة، والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وجاء في تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله من طريق الإمام أيوب السختياني عن الإمام سعيد بن جبير أنه قال عقب أن روى الحديث المتقدم آنفا، قال رحمه الله سعيد يقول: فجعلت أقول أين مصداق ما في كتاب الله، أي مصداق ما جاء من هذا الوعيد في كتاب الله. قال: وقلما سمعت، يقول سعيد رحمه الله، وقلما سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجدت له تصديقا في القرآن، حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، الملل كلها تدخل تحت هذا، يعني الملل كلها تدخل تحت هذا الوعيد. ومما يدل على هذا العموم قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالروض مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. تقدم بيان معنى الناس هنا في أثر ابن عباس آنفا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة. لفظ الصحيحين آنفا: أرسلت إلى الناس كافة. حديث أبي هريرة هذا الأول حديث جابر، وهذا حديث أبي هريرة: إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون. ثالث الصفات كما قلت صفة البقاء، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأدلة الكمال التي تقدمت، وأدلة العموم التي سبقت، كلها تدل على هذه الصفة، صفة البقاء والديمومة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مما يدل عليها أيضا قوله جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الإمام ابن كثير في التفسير: معلقا على قول الله تعالى

الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. ثم قال: وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جماعة من الصحابة، ثم ساق جملة منها وقال: وهذه الأحاديث، والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به، وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام، مقام النبوة أو الرسالة، أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضل، ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم إلى أن قال: فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله تعالى سبحانه على يد الأسود العنسي أو العنسي باليمن، ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة، ما علم كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله. وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال، انتهى. فقوله حتى يختموا، وكذلك كل مدع إلى يوم القيامة، أي أن هذه الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة، لا تقبل هذه الادعاءات الزائفة والآراء الكاذبة الباطلة، ومن ادعى خلافها فهو كاذب ضال، كاذب ضال. مما يدل على الاستمرار والبقاء ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، واللفظ للبخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. مما يدل على البقاء حتى آخر الزمان وخروج الدجال ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل رقاب المدينة، بعض الصخاب التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ، يخرج إلى الدجال، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس في زمانه، هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول هذا الرجل للدجال، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حد

حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه والله فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ للأتباع يقول فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله يقول الرجل والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه لا يستطيع أن يقتله مرة أخرى. هذا لفظ حديث أبي سعيد. وجاء الخبر عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. هذه الخيرية التي في اللفظ الأول. فيخرج ويتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له وما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال شوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هؤلاء المغرر بهم الذين انساقوا وراءه يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فاحذروه ولا تؤمنوا به. قال فيأمر الدجال به فيسبح فيقول خذوه وسجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول أما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار ينشر من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم أنت الدجال بين القطعتين ما يقول له قم فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس لا يستطيع أن يفعل هذا بأحد بعدي من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا مما يدل على بقائها إلى آخر ما ذاء الزمان. قال الإمام ابن القيم في الإعلام مبينا كمال الشريعة المحمدية هذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها

مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عليه الصلاة والسلام عموما محفوظا لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به عليه الصلاة والسلام إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا. فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، لا إنس ولا جن، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. وقد توفي عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي العين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم بينهم. وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، إلى أن قال: وبالجملة فجاءهم عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة برمته، في كلام في غاية من المتانة والقوة والبيان. رحم الله هذا الإمام وأسكنه فسيح جناته. النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونواقض ذلك، يختصر لك بيان المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. فقال مبينا معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال: الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته. انتهى كلامه. لهذا مما ذكر أهل العلم

في مسألة تصديقه عليه الصلاة والسلام أنه يتعلق بها أمران. الأمر الأول إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وصدقه فيما بلغ عن الله تعالى. الأمر الثاني تصديقه فيما جاء به وشرعه، وأن ما أتى به حق يجب اتباعه، قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد وهو يتكلم عن عظم شهادة التوحيد، قال رحمه الله: وهي حق على جميع العباد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال هي حق على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وأنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدماها العبد يوم بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. انتهى. من حقق هذا أجاب عن السؤالين بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى. أما نواقض الإيمان به عليه الصلاة والسلام فهي على النقيض مما تقدم في الإيمان به، والنواقض المتعلقة به عليه الصلاة والسلام على قسمين: القسم الأول الطعن في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني الطعن فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دين الله تبارك وتعالى، إما بإنكاره وإما بانتقاصه أو الاستهزاء به. فالأول وهو الطعن في شخصه يدخل فيه كل من طعن فيه عليه الصلاة والسلام بأن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام شيئا مما يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى خلقه. فكل من طعن في صدقه عليه الصلاة والسلام أو في أمانته أو في عفته أو في صلاح عقله ونحو ذلك فإنه يكفر كفرا أكبر، كما يكفر من سبه عليه الصلاة والسلام أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو في نسبه أو في دينه أو عرض به أو ازدراه أو حقره أو غض من مكانته. كل هذه تلحق بالسب، والحكم فيها كحكم الساب والعياذ بالله. وأما القسم الثاني وهو الطعن فيما أخبر به فأمره ظاهر، وقد فصلت الكلام في هذه المسألة وأبنته في شرح الناقض الرابع من نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فليراجعه من شاء التفصيل. النقطة الثالثة: ما هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قبل أن أجيبك عن وظيفته اسمع إلى ما قاله أحد أئمة الدين وأعلام السنة المبرزين، إمام من أئمة السنة والهدى والدين، الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة قال: الفرائض المنصوصة في كتاب الله، الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه، منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، يعني جاء بيانه في القرآن أتم البيان، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره، ومنها مثل آيات الخمر وآيات تحريم الزنا وأكل الخنزير ونحو هذا. قال: ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه أو كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب، ومنها ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب، وكل شيء منها بيان في كتاب الله. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسوله صلى الله عليه وسلم سننه. لماذا؟ قال: بفضل الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه، ومن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الله قبل لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما، كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى. فعودا على جواب السؤال، وهي: ما هي الوظيفة، وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول: تدبر معي قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وتأمل أيضا قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآيات المباركة تبين لك وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كلفه الله بها، وهي البلاغ والبيان والدعوة إلى دين الله تعالى. إذن هذا يشمل

القيام بواجب التبليغ والبيان والدعوة إلى دين الله وشريعته الطاهرة. هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام كلها تؤدي إلى ماذا؟ البيان والبلاغ والدعوة كلها تؤدي أو إلى تحقيق غرض واحد، وهو أو هذا الغرض هو دلالة الخلق أجمعين إلى الطريق الموصلة إلى تحقيق العبودية لله رب العالمين. فهو يبين لهم كيف يحقق العبادة لله، ويدعوهم ليحققوا العبادة لله، ويبلغهم ضرورة عبادة الله وأن لا يشركوا معه أحدا في عبادته. هذه هي وظيفته عليه الصلاة والسلام. فإذا ما قام العباد بتحقيق العبودية لله فإن ذلك يصحبه ويستصحب معه تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وهنا أبين بيانا وأزيد إيضاحا في مسألة البيان. اعلم بارك الله فيك أن البيان في آية النحل وما جاء في معناها على قسمين: بيان لفظه ونظمه، وهو تبليغ القرآن الكريم، وبيان ألفاظه وتبليغه إلى الناس وعدم كتبه وأداء ذلك كما أنزل عليه، وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فاستدلت بهذا أو بهذه الآية على كذب من قال أنه قد كتم شيئا عليه الصلاة والسلام. البيان الثاني أو القسم الثاني بيان معنى اللفظ أو الجملة من الآية التي تحتاج الأمة إلى بيانها، وهذا يظهر في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة. فتأتي السنة المطهرة النبوية الصحيحة الثابتة توضح المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق وتظهر الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من أنواع البيان التفصيلي. وذلك إنما يكون بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ البيهقي في معرفة السنن والآثار: ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معنى ما أراد خاصا أو عاما ناسخا ومنسوخا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله. فمن قبل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعن الله.
قبل. فعن الله ماذا؟ قبل. قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح والتعديل: أما بعد، فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله موضع الإبانة عنه، فقال: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه ما عني ما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعنا فيه وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث عليه الصلاة والسلام بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض، يسن السنن ويسن السنن، ويمضي الأحكام، ويحرم الحرام، ويحل الحلال، ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل. فلم يزل على ذلك عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأذكاها وأتمها وأوفاها. فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين، وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه، وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى كلامه رحمه الله. عرفت إذن وظيفته عليه الصلاة والسلام؟ وكم ينقسم أقسام البيان. النقطة التي تليها وهي الرابعة: في التذكير ببعض النصوص الواردة من الوحيين تحث وتأمر باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. اعلم وفقك الله لرضاه أن الأصل في أعمال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الاتباع والتأسي، إلا ما جاء الدليل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله تعالى الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. انتهى كلامه. جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله أن الإمام أحمد قال: ذكر الله تبارك وتعالى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن في غير موضع، يعني في مواضع عدة. وروى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الفضل بن زياد أن الإمام أحمد قال: نظر

في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في مسائل عبد الله سرد الإمام عبد الله بعد أن نقل كلام أبيه جملة من هذه الآيات. من الآيات في هذا الباب المشار إليها التي ذكرها الإمام أحمد قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. في آيات عدة كما قال الإمام أحمد رحمه الله كلها وكثرتها يؤكد على أمر واحد، وهو وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفته أو معاندته والخروج عن سنته صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما السنة النبوية فجاءت النصوص الكثيرة فيها وأذكر ببعض منها. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله. طيب،

في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. الحديث كما لا يخفى عليكم وفيه طول، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم إلى هؤلاء الثلاثة النفر وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقب وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من هذا أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى. وأيضا من النصوص ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق بين الناس. ومن الأدلة أيضا حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليرة ذرفت لها الأعين وعجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا

فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ له وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. وهذا الحديث صححه جماعة كبيرة من أهل العلم وهو حديث صحيح وإن رغمت ألوف. فالقول فيه ما قاله الحافظ أبو نعيم رحمه الله: حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الأربعين بعد أن أسند هذا الحديث، قال: هذا الحديث أو في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين بلا استثناء، العامة والخاصة، العلماء والعوام، يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهلها. ثم قال ومنها أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود أو غير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأنه أعلمهم أنه ستكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين أصحاب الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد أن لا يفلت منه. فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمل أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. ومنها أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم، فهو بدعة وهو ضلالة وهو مردود على قائله أو فاعله. انتهى. أنت ترى هذا الحديث العظيم قد رسم النبي عليه الصلاة والسلام ركيزتين أساسيتين: الركيزة الأولى وجوب الاتباع، والركيزة الثانية النهي عن الابتداع، النهي عن الابتداع. هذه جملة من النصوص الواردة في الوحيين، والنصوص في الباب كثيرة، والمؤمن الموحد يكفيه منها دليل واحد، يكفيه منها دليل واحد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. النقطة الخامسة: هل السنة النبوية محفوظة كالقرآن؟ وهل هي وحي؟ بين يدي الجواب أقول: اعلم، زادك الله بصيرة وفقها في الدين، أن السنة النبوية المطهرة المشرفة هي السن والقرآن.
القرآن الكريم، ذلك أنه لا يعرف نبي غير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحيطت سيرته وسنته باعتناء كبير، فقام أئمة الدين وحراس الشريعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فمن جاء بعدهم قاموا بجهد عظيم وبذلوا النفس والنفيس لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وصيانته، صيانة سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام من الدخيل. قال الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في مقدمة المجروحين: فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهداهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاعز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إنهم أو حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين. انتهى كلامه رحمه الله. احصيت سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته الطاهرة احصاء دقيقا، ودونت بأدق ما يكون. هيأ الله جل وعلا لحفظ السنة عامل عدة قدرها وشعب سبحانه وتعالى لحفظ ذكره وحفظ بيان الذكر، لحفظ الذكر وحفظ بيان الذكر. ارتبطت السنة النبوية المباركة بالقرآن الكريم العظيم ارتباطا لا انفكاك عنه، ذلك أن القرآن الكريم نزل على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن الله ما أوحى به الله إليه، هو الذي بلغ عن الله أوامره ونواهيه وآيات الله تعالى، فبلغ ذلك أتم وأكمل البيان والبلاغ. فمن فصل بين القرآن والسنة المطهرة فقد طلب محالا، ويمكن الفصل بينهما البتة، فكل محاولة بائسة للاستغناء بأحدهما عن الآخر فإنما هي كما يقول أهل العلم ضربة لاذب وسير في عماية وخروج عن الصراط المستقيم. فالسنة أيها الأحبة سن القرآن وقرينته في الاستدلال والاحتجاج، والله تعالى جل في علاه تكفل بحفظهما، بحفظ الذكر وبيانه، لأنهما ذكر والذكر يشملهما، وأوامر جمة وتاريخية وهي واقعية تدل على هذا أو على هذه الإحاطة وهذا الإحصاء، نجملها في أربعة

من غير تفصيل، وإلا فالمقام أكثر من هذا. أولها الحفظ في الصدور، ثانيها المذاكرة والمراجعة، ثالثها الكتابة والتدوين، رابعها الرحلة في الطلب والحفظ، في طلبه وحفظه. يقول الله جل جلاله: نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه آية صريحة في أن السنة النبوية محفوظة، في أن السنة النبوية محفوظة. ووجه الدلالة أن الله تعالى تكفل بحفظ الذكر الذي أنزله، والذكر الذي أنزله يشمل الكتاب والسنة، فكلاهما منزل من عند الله بنص الآية، وكلاهما محفوظ. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في النبذ: وضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثل إقامة شيء جاء ها دقيقة نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا أدخله هنا. وبعد، نتمم بارك الله فيكم بقية الجوانب المتعلقة بهذا اللقاء وهذه المحاضرة. بناء على ما سبق فأقول جوابا: نعم، بعد أن بينا أن السنة محفوظة نقول نعم، فإن السنة النبوية وحي، السنة النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي. ولهذا أدلة عدة، من ذلك قوله جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. ووجه الدلالة فيه أن الله جل وعلا حصر نذارة النبي عليه الصلاة والسلام لقومه فيما أوحى إليه، ونذارته صلى الله عليه وسلم كما يعلمها الجميع، أقول كما يعلمها الجميع من المسلمين علماء وعامة، أن نذارته عليه الصلاة والسلام لقومه كانت بالقرآن الكريم وبالسنة يقينا، فقد دعاهم بقوله عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإيمان وعرض على القبائل والأمم في أدلة كثيرة، فدل ذلك على أن السنة وحي. وبدلالة قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دل ذلك على أنه وحي وأن الوحي محفوظ. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال العلامة الحافظ ابن حزم في الإحكام: لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه فوجدنا فيه

وسلم إلى قسمين، أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء، لكنه مقروء وهو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل مراده. قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم قال: والقرآن والخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض وهما شيء واحد في أنهما من عند الله تعالى، وحكمهما حكم واحد، إلى أن قال: ثم أخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن، بنص ماذا؟ القرآن. ومن أدلة ذلك أعني أن السنة وحي، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالله جل في علاه أعطى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وحيا، والوحي هنا وحي القرآن المطهر ووحي السنة المشرفة، ووحي السنة المشرفة. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في إبطال الاستحسان في كتابه أو في كتاب إبطال الاستحسان، قال: ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي، فمن الوحي ما يتلى ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستن به. ثم أسند حديث المطلب ابن حنطب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب. قال الإمام الشافعي: وقد قيل: ما لم يتلى قرآنا إنما ألقاه جبريل في روعه عليه الصلاة والسلام بأمر الله فكان وحيا إليه، وقيل جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسنى، وأيهما كان هذا أو هذا فقد ألزمهم الله تعالى خلقه ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم.

فيما سن لهم وفرض عليهم اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، انتهى. سواء كان قرآنا يتلى أو سنة تقرأ. وقال في كتابه الأم، وقد ذكر حديث مالك قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة تكلم الإمام الشافعي هناك حول هذا الحديث وعن المسألة، ثم قال: سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقول إنه لم يقضي فيها، يعني في هذه المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه لم يقضي فيها ولا في غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى. قال: فأمر الله إياه وجهان، أحدهما وحي ينزله فيتلى على الناس، والثاني رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن افعل كذا فيفعله عليه الصلاة والسلام، انتهى. ولهذا أيضا مما سطره أهل العلم النابهين ما قاله الحافظ الحازمي في الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار: كل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولاً يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. فمعنى التنزيل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه، ثم إنك يا طالب العلم ستجد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أنه قد ذكر جملة من الأحاديث تحت باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. هكذا تجد هذا الباب في الصحيح، ذكر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث أي الدالة على أنها ماذا؟ وحي. ومن أدلة السنة أيضا الثابتة على أن السنة وحي ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقالت آية، يعني آية في السماء الخسوف، فأشارت برأسها أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي، وإن إلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء

لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا. حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فهنا عليه الصلاة والسلام يثبت أنه أوحي إليه، وقد حذر أمته فتنة ماذا؟ المحيا والممات، وفتنة عذاب القبر، وفتنة المسيح ماذا؟ الدجال. وفي الصحيحين أيضا، واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما غرت على خديجة، لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. تقول: وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وثمة أحاديث في الصحيحين وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت وأعطيت، فإن الآمر هو الله والذي أعطاه هو الله. إذن أمر بوحي وأعطي بوحي عليه الصلاة والسلام. ثم لتعلم أن يهداك الله لطاعته، أن السنة النبوية المباركة هي الحكمة الواردة في القرآن الكريم في آيات عدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كل هذا أورده الإمام الشافعي. ثم قال: فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الآيات، وهذا يشبه ما قال. ثم قال: لأن القرآن ذكر واتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وسلم لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه، ثم طعن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه ولم يجعل لأحد من خلقه غير رسوله، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. النقطة السادسة في ذكر جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر بهذا لأننا في زمان أضحى أن كثيرا من الناس مع الأسف ينكرون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا ينكره لكنه يتهاون في القيام به إلا إما لجهل أو إما بجهل أو بهوى، ومنهم من يرد السنة والعياذ بالله، وهذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا، ومنهم من يشكك في السنة، ومنهم من يهون من أمرها، فالخطب خطير. ولم تأتي هذه المحاضرة إلا بعد أن ذر قرن أولئك الضلال وكثر الناعقون بهذه الضلالات والعياذ بالله، فوجب البيان ووجب التحذير، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من ذلك والآثار في الباب كثيرة، ما جاء في الصحيحين أن الصديق أبا بكر الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتد من ارتد من العرب وامتنع البعض من أداء الزكاة، قال فيما جرى من حوار بين الصديق والفاروق عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو منعوني عقالا، ما يعقل به البعير يعني، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، لقاتلتهم على منعه. وجاء في الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا الخليفة الراشد ذي النوري أبي السبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما بلغه أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ينهى عن متعة الحج، أهل علي رضي الله تعالى عنه بالعمرة والحج معا وقال: ما كنت لأدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد، أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. وهذا الإمام الحبر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. يحذرك من التجاسر على المخالفة أو الإيقاع لأمر لم يرد فيه كتاب أو سنة، أخرجه الإمام الدارمي في السنة أو في السنن وغيره. وعنه أيضا عند الدارمي وابن بطة في الكبرى قال رضي الله عنه: عليك بتقوى الله والاستقامة

ولا تبتدع، واتبع ولا تبتدع. وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف أن طاووسا اليماني سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر أصليهما يعني، فنهاه فقال طاووس لا أدعهما، يعني سأصليهما لا أدعهما. فقال ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فتلا هذه الآية إلى قوله تعالى مبينا، هكذا تسليم وانقياد وطاعة وتحذير من المخالفة، وتحذير من المخالفة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت المرأة هذه أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فأتته أتت ابن مسعود فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، كأنها تنكر عليه. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا الذي لعنت يعني، فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال اذهبي فانظري. قالت فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فقالت ما رأيت شيئا. فقال ابن مسعود أما لو كان ذلك، يعني لو وقع منها ذلك لم أجامعها. وضح؟ هكذا انتصار للسنة وبيان لها والتزام بها. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن أن تخالف. وأخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني كنت أنا وصاحب لي في سفر، في سفر فأتممت

فأتممت أنا وقصر هو، يعني الصلاة. فقال ابن عمر: بل أتم هو وقصرت أنت، يعني هو أوقع السنة وأنت لم توقع ماذا؟ السنة. وأخرج أيضا عبد الرزاق ومن طريقه الإمام أحمد في المسند بسند قوي عن أمية بن عبد الله أنه قال لابن عمر: نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة المسافر. فقال ابن عمر: بعث الله نبيه ونحن أجفاء الناس، بعث الله نبيه ونحن أجفاء الناس، فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقياد، ما في حذلقة ولا فلسفة، نصنع كما صنع، نفعل كما فعل. هل فعلك كما فعل عليه الصلاة والسلام ينجيك؟ نعم ينجيك إذا صدقت وأخلصت لله تعالى، ينجيك. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ قلنا تحقيق الثانية بتجريد إيش؟ الاتباع كما مر. وجاء نحوه أيضا عند النسائي في المجتبى. في الصحيحين كان أبو طلحة الأنصاري في هذا المكان المبارك في غزوة أحد. كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بيديه، ويدفع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تصيبه نبال القوم. وكان يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف، لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. انظر كيف بذلوا كما قلت النفس والنفيس في حمايته عليه الصلاة والسلام وحراسة سنته صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الدارمي في السنن بسند صحيح عن الإمام محمد بن مسلم الزهري أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبيدة السلماني أنه قال: وقد سأله ابن سيرين، ابن سيرين سأل عبيدة فقال: أدركت ركعة من المغرب أشفع إليها أخرى ثم أستقبل صلاتي، فأجابه قائلا: السنة خير، صل ما أدركت وأتمم ما فاتك. قال: قلت أقرأ؟ قال: نعم. والشاهد قوله السنة ماذا؟ خير. وهذا الإمام النخعي إبراهيم فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه سئل رحمه الله عن الإمام إذا سلم، أن الإمام إذا سلم من الصلاة يقول: صلى الله على محمد لا إله إلا الله. يعني ما رأيك يا إمام في قول هذا الإمام عندما يصلي بالناس يقول عقب الصلاة هكذا: صلى الله على محمد لا إله إلا الله. فقال الإمام النخعي إبراهيم: ما كان قبلهم يصنع

هكذا. وأسند عن عقبة عن الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف عن عقبة أن أبا البختري قال عن هذه المسألة وقد سئل عنها قال هذه بدعة. وهذا مراد النخعي، ما كان قبلهم أو من كان قبلهم يصنع هذا. هذا الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف أن الإمام سعيدا رأى رجلا يكرر الركوع بعد صلاة الفجر، يقوم يصلي يصلي بعد أن صلى الفريضة، فنهاه وفي لفظ جذبه، فقال الرجل يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة أنا أصلي؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة الخاتمة. يا باغي الخير أقبل، أقول يا باغي الخير والنجاة أقبل بصدق وجد في اتباعك ومتابعتك وتمسكك بسنة سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم بصدق، تمسك بها بصدق، فإن فعلت غمرتك بحول الله تعالى تحقيقا، غمرتك بحول الله تحقيقا المنافع الدينية والدنيوية، غمرتك المنافع الدينية والدنيوية. قال الحافظ ابن حبان البستي في مقدمة الصحيح قال إن في لزوم سنته تمام السلامة، شوف يعدد لك الفوائد، تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تضحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد، فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل، آجلا وعاجلا المتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في ماذا؟ في العاجل. انتهى. هذه جملة من الفوائد، ومنها ما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله في اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب عز وجل ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وتلغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. وأخيرا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد أقرب الوسائل إلى الله، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة، أقرب الوسائل لا بالخرافات ولا بالخزعبلات ولا، أقرب الوسائل ملازمة السنة، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله.

0: الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، وما انقطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. وفقني الله وإياكم للتمسك بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحيينا عليها حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
1: ذكر رحمة

لم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مِتُّ لَسَوْفَ يُحْيَى أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرحا.

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن ابن آج الروم في علم النحو، والذي ينعقد إلى غرفة أو على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وقد انتهى بنا الكلام إلى الفراغ من علامات النصب التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله، ولأهمية هذه الأبواب سيعيدها بعد الفراغ منها والانتهاء منها بأسلوب آخر، وسنذكر خلاصة مهمة لهذا المقام ينتفع بها إن شاء الله تعالى من وقف عليها، لأن هذا الباب من أهم أبواب علم النحو، ألا وهو ما يسمى بالأحكام الأفرادية. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر علامات النصب، ذكر علامات الخفض ليختم بها الأحكام الإعرابية التي تدخل على الأسماء. فقال رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. وهذه العلامات الثلاث كما مر معنا في الأبواب المتقدمة تقسم قسمين: القسم الأول العلامة الأصلية

القسم الثاني العلامات الفرعية، وذكرنا في أول هذه الأبواب أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، فالعلامة الأصلية لا يعلل دخولها على شيء من الأسماء أو الأفعال، وإنما تعلل العلامة الفرعية. وتقدم معنا أن التعبير الجاري في كتب الكوفيين أنهم يعبرون بالخفض، والبصريون يعبرون بالجر، والمصنف رحمه الله تعالى استعمل الاصطلاحين، استعمل الخفض وهذا الأكثر، واستعمل الجر في موضع واحد ستأتي الإشارة إليه. قال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. ولن نطيل الكلام على الكسرة والياء لأن أمرها سهل، وإنما سنتكلم بمزيد تفصيل على نيابة الفتحة عن الكسرة، وهو ما يسمى بباب الممنوع من الصرف، لأنه يعتبر من أصعب هذه الأبواب، يعني من أصعب أبواب علامات الإعراب، لكننا إن شاء الله تعالى سنجمل القول فيه بما يكون إن شاء الله تعالى فيه منفعة. لما ذكر هذه العلامات إجمالا رجع إليها بالتفصيل فقال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، يعني أنه لا رابع لها، فلا تتطلب شيئا زائدا تتعقب فيه النحويين في ثلاثة مواضع. ما هذه المواضع؟ قال: في الاسم المفرد. والاسم المفرد قد تقدم معنا مرارا بيانه، وبه بدأ المصنف رحمه الله لينهي الكلام لك وتضبطه على أن الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة فيتحيز هذا النوع. قال: لكنه هنا قال في الاسم المفرد المنصرف. قلنا بأن المفرد ما دل على واحد مذكرا كان أو مؤنثا، نكرة كان أو معرفة، لكن هنا اشترط المصنف رحمه الله تعالى أن يكون منصرفا، وقوله هنا أن يكون منصرف يعني قوله هنا المنصرف يعني الذي يقبل الصرف، والصرف كما يقول في الخلاصة تنوين أتى مبينا، فالصرف ها هنا عند النحويين هو التنوين، فالكلمة أو الاسم المفرد الذي يقبل التنوين هذا هو الاسم المنصرف، أما ما لا يقبل التنوين فهذا كما سيأتي بيانه هو الذي لا ينصرف. فإذا قلت في قوله تعالى مثلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قل هذا كما هو معروف فعل، بالله هنا الباء حرف جر، والله الاسم الأحسن واقع هنا يعني واقع عليه الجر بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قل أبالله وآياته هذا ليس فيه شاهد، ورسوله ورسول هذا الواو عاطفة على ما قبلها، ورسولها هنا أيضا اسم مفرد وعلامة جره الكسرة، وهذا كثير في كلام العرب في القرآن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

فرق بين الاسمين، يعني بين رسوله مثلا وبين موسى وبين عيسى، أن الحركة هنا تظهر وهنا تقدر. وهذا يذكرك بقول المصنف في حد الإعراب لما قال لفظا أو تقديرا، فلا تغفل هذا، كونك لم ترى الكسرة، كونك لم تسمعها في نطق المتكلم بها، هذا لا يدل على عدم وجودها. ما دام هذا اسم، ما دام اسما مفردا، فإن علامة جره الكسرة. هذا بالنسبة للاسم المفرد الذي المنصرف. قال والموضع الثاني رحمه الله هنا قال وجمع التكسير المنصرف، ويقال في المنصرف في هذا القيد الذي قيده المصنف به ما قيل في الذي قبله، ألا وهو أنه الذي يقبل التنوين. فجمع التكسير، جمع التكسير المنصرف، هذا أيضا علامة جره الكسرة. فإذا قلت كانت همته كالجبال، يعني عالية كالجبال، الكاف هذا حرف جر، والجبال ها هنا اسم مجرور، بأي شيء مجرور؟ بالكاف. ما علامة جره؟ الكسرة الظاهرة على آخره. انظر إلى قوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إذا نظرت إلى قوله تعالى في صدوركم، في هذه حرف الجر، في صدوركم مجرور بفي، وعلامة جره ما هي؟ الكسرة. لماذا هنا؟ لا نقول بأنه لماذا، وإنما جمع التكسير هكذا جرته العرب وعلامته أصلية. وكذلك في الصدور، الصدور جمع الصدر، وهو هنا جمع تكسير. فهو هنا جمع تكسير كما مر معنا. الموضع الثالث، إذن تحصل لك هنا أيضا في جمع التكسير أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، وهذا إن شاء الله سنجمل تلخيصه عند الانتهاء من هذه الأبواب. ثم ذكر العلامة الثانية من العلامات عموما، وهي العلامة الأولى من العلامات الفرعية في مخفوضات الأسماء. فقال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. في الأسماء الخمسة التي سبق معنا بيانها في أول الكلام على المرفوعات، وأيضا تقدم الكلام على شروطها من كونها تكون مكبرة ومفردة ومضافة، وأن تكون إضافتها إلى غيرها المتكلم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تخلو فو من الميم. فالموضع الأول هو الأسماء الخمسة، كما تقول مررت بأبيك، أو سلمت على أبيك، سلمت على أخيك. وكذلك في قوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. فقوله تعالى إلى أبيكم، إلى هذا حرف الجر، يعني العامل، العامل في الكلمة الجر، ما الذي عمل فيها؟ لأن الجر لا يمكن أن يقع بدون عامل له. ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم، إلى حرف الجر. وأبي هنا هذا هو المجرور بإلى، وهو من الأسماء الخمسة، وعلامة جره الياء كما قلنا لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف

مضاف إليه، والميم علامة للجمع إذا أردنا التفصيل. كذلك إذا قلت مررت بأخيك لا يفرق وأكرم ومررت بذي علم إلى آخره، وسلمت على ذي علم وتمنيت لقاء لا ترك هذه. قال الموضع الثاني، ما هو الموضع الثاني؟ قال وفي التثنية، في التثنية، والمراد بالتثنية كما مر معنا أن المراد بها المثنى، المراد بها المثنى. فإذا قلت سلمت على رجلين كريمين ومررت بعالمين وتمنيت أن ألتقي بعالمين وهكذا، حيثما جاء عامل الجر وكانت الكلمة من المثنى ثنيتها، فإن العلامة تكون والحالة هذا أو الإعراب يكون والحالة هذا هو الياء. في مثل قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فقوله تعالى هنا تحت عبدين، عبدين هنا مثنى، مثنى عبد، والجر هنا حصل بسبب الإضافة عند طائفة من النحويين أو بسبب المضاف عند طائفة أخرى من النحويين، المهم هو أنه هنا مجرور بالإضافة بالمضاف، لا يهم الآن، لا يهم هذا، المهم أن تدرك أن علامة جره هي الياء. طيب، وكذلك إذا كما سبق معنا في الأمثلة الماضية. الموضع الثالث الذي تكون فيه الياء علامة للخفض أو الجر هو ما عبر عنه المصنف بقوله والجمع، وقد مر معنا أنه حيث أطلقه أراد به جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم يعني ما سلم بناء مفرده، مسلم، مسلمون، فتقول سلمت على المسلمين وأكبرت جهاد المجاهدين، وفي قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقوله من هذا هو العامل حرف الجر، والمؤمنين مجرور به يعني بمن، وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، وهذا كثير أيضا في القرآن، وكان بالمؤمنين رحيما، فالباء حرف جر بالمؤمنين والمؤمنين مجرور به وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. ويبقى معنا الموضع الأخير أو العلامة الأخيرة، وهي العلامة الثالثة، وهي الفتحة. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التثنية تبين لك أن المثنى بماذا يرفع؟ بالألف. وبماذا ينصب؟ بالياء. وبماذا يجر؟ بالياء. فالمثنى يرفع بالألف ويجر وينصب ويجر بالياء، وجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم هنا يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وكذلك الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتجر بالياء وتنصب بالألف، وتنصب بالألف، فافترقت عن المثنى وعن جمع المذكر السالم في باب النصب. انتهى من هذه العلامات، ويبقى معنا العلامة الثالثة من علامات الخفض من جهة العموم، وهي العلامة الثانية من العلامات

الفرعية وهي الفتحة. وأنتم تتذكرون أن الكسرة نابت عن الفتحة في جمع المؤنث السالم في نصبه، نابت عنه، وهنا نابت الفتحة عن الكسرة. قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. عرفنا المنصرف وهو الذي يقبل التنوين ويقبل أن يجر بالكسرة، وهذا يعرفنا بما لا ينصرف في الاسم الذي لا ينصرف. الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. والممنوع من الصرف من أدق أبواب النحو، ولكن العمدة فيه وفي غيره من الأبواب ما سمع عن العرب وقاسوا عليه غيره، فيقال فيه الممنوع من الصرف ويقال فيه ما لا ينصرف إلى غير ذلك. إذا عرفنا هذا وعرفنا أن التنوين هو الصرف كما في الخلاصة، والصرف تنوين أتى مبينا، فإن الصرف له أسباب. ما هي هذه الأسباب التي تمنع الكلمة من الصرف؟ نظمها ابن النحاس في قوله: اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل، أو كمل أو كمل، والأولى أفصح الفتح. ونظمه غيره بقوله: موانع الصرف تسع كلما اجتمعت، منها اثنتان، فما في الصرف تصويب، عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب. هذه الأبواب التسعة من جهة الإجمال. أما إذا أردنا التفصيل في المانع من الصرف فيما تكلمت به العرب، فيما جاء في كلام الله عز وجل، أنا أضرب لكم الآن مثلا في القرآن حتى تتبينوا أهمية معرفة هذا الباب. كلمة واحدة جاءت في القرآن على الجهتين، في قوله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وفي قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لاحظ أن كلمة أحسن هنا في كلا الموضعين جاءت مجرورة، يعني حكمها الجر، والعامل الذي دخل عليها مفترض عليها الجر، لكنها في آية النساء قال الله عز وجل فيها: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. علامة الجر هنا الفتحة، لا شك أنه هنا نيابة عن الضمة لأنه ممنوع من الصرف. لكن جاءت في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. لماذا؟ لأنها جاءت هنا مضافة، في أحسن تقويم، أحسن أضيف إلى تقويم، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف كما قال في الخلاصة. إذن معرفة هذا الباب مهمة جدا في قراءتك للقرآن، في قراءتك لأشعار العرب، لكلامها، في خطابتك، في مخاطبتك للناس، في تدريسك، هذا شيء مهم. الكلام على الممنوع من الصرف يطول ولن يتسع به ما بقي من الوقت، لكن سنقسم الممنوع من الصرف قسمين.

ما يمنع من الصرف أو ما يمنع من صرفه وجود علة واحدة تغني عن علتين، وهذه العلة يقولون هي علة فرعية. وهذه والنوع الثاني ما يمنع من صرفه وجود علتين، وجود علتين فرعيتين، وهذا النوع أيضا نوعان، ما يمتنع صرفه مع العالمية وما يمتنع صرفه مع الوصفية، سيأتي تفصيل هذا. فنبدأ بما فيه علة واحدة أغنت عن علتين نضبطه، ثم نرجع إلى ما هو أكثر. فإذا عرفنا أن الممنوع من الصرف يمنع من صرفه علة فرعية واحدة أغنت عن علتين، نقول إن هذا النوع في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء حتى يسهل علينا تبيانها. النوع الأول ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع، وضابطه أنه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان وله صيغتان، مفاعل ومفاعيل، مفاعل ومفاعيل. فمثلا إذا قلت أعجبت بمصابيح كثيرة، لاحظ أن مصابيح هذه ما وزنها إذا عملنا بالوزن؟ مفاعيل. وإذا ضبطناها قلنا بأنها كانت بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، فمصابيح، أعجبت بمصابيح كثيرة، كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الباء هذا هو العامل، حرف جر يطلب مجرورا، والذي عنده ضحالة في النحو ولا يعرف إلا أن علامة الجر هي الكسرة يقول إذا لماذا لم يكسر، لماذا لم تأتي الكسرة مع أن علامة الجر هي الكسرة، مثل ما يتلقى في المدارس علامة الجر هي الكسرة، ويمشي على هذا طيلة سنين عمره أو أكثر سنين عمره. فبمصابيح هنا الباء حرف جر، ومصابيح هذا مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. وكذلك الوزن الثاني أو قل الأول، وهو كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، وهو صيغة مفاعل مثل صوامع ومساجد، فتقول صليت في مساجد كبيرة أو كثيرة، وتقول نستحضر آية، نترك في قوله تعالى، في قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدوده،

معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. دراهم، دراهم هنا مدخولها الباء، والباء حرف جر، ودراهم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه على صيغة منتهى الجموع. مفاعل دراهم، دراهم فهو من صيغ منتهى الجموع، وهذا النوع الأول ولا يحتاج إلى علة أخرى. ومن ذلك أيضا قوله تعالى فقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة مفاعل. الثاني مما يقع فيه علة واحدة ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة، ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة، وهذه الألف يعبرون عنها بأنها مفردة، وكل ما دخلت عليه فإنه ممنوع من الصرف، نكرة أو معرفة، جمع أو إفراد، جمع أو صفة. ومثله قولك، مثله قولك أعجبت بهذه، أعجبت بالذكرى، أعجبت بالذكرى، الذكرى، وأشفقت على الحب، أشفقت على حبلى. نحن لا نريد أن ندخل عليها الأل ولا أن نجعلها مضافة ليصدق عليها الشاهد. وإذا قلنا بأن الصرف هو التنوين كما في قوله تعالى وما هو إلا ذكر، وما هي إلا ذكرى للبشر، فإن ذكرى هنا لم تنون، لم تنون. وكذلك إذا قلت مررت برضوى أو بجرحى في حرب، أسأل الله أن يدفع عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، فهذا النوع هو النوع الثاني مما تقع فيه علة واحدة تغني عن علتين، وهو ألف التأنيث المقصورة. النوع الثالث ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة، وهي عبارة عن ماذا هذه الألف الممدودة؟ هي عبارة عن ألف قبلها ألف فتقلب هي همزة، تقلب هذه الألف التي نريدها همزة ويمتنع صرفها، كانت نكرة أم معرفة، جمع أم صفة. مثل ماذا؟ مثل حمراء وصحراء وزكريا وأصدقاء وما أشبه ذلك، هذه هي الألف الممدودة. في قوله تعالى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، ولو قلنا بأن لازم نوع من الصرف لقلنا صفراء، فصفراء وصف، هذا مفرد ومختوم بألف التأنيث الممدودة وهو ممنوع من الصرف ولهذا لم ينون. فإذا قلت مررت ببقرة صفراء هذا على نفس الحكم، الشاهد أن هذا النوع تكفي فيه، في الألف الممدودة تكفي فيه علة واحدة كما سبق. قال تعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. من أولياء، من هذا هو العامل حرف الجر، أولياء مجرور به، ما حاله؟ هو جمع مختوم بأي شيء بألف التأنيث الممدودة، ما علامة خفضه؟

قالت هذا الفتحة الظاهرة على الهمزة، كما أنه لم ينون. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، والعلة أن آخره ألف ممدودة. وهكذا هذا إذا تكلمت في كلام العرب فإن هذا شيء كثير. لهذا نكون قد انتهينا مما فيه علة واحدة، وهو ثلاثة أبواب كما سبق تفصيله. أما النوع الثاني فهو ما يمتنع صرفه بسبب علتين فرعيتين، وهذا قلنا هو هذا نوعان كما سبق، ما يمتنع صرفه مع العالمية وما يمتنع صرفه مع الوصفية. ونبدأ بما يمتنع صرفه مع العالمية، وهو ستة أنواع. ما اجتمع فيه العالمية وزيادة الألف والنون، وهذان يشبهان ألف التأنيث الممدودة، وهذا أنواعه كثيرة، مثل في أسماء الصحابة وفي أسماء غيرهم، مثل عمران وحطان وحسان وما أشبهه، ما أشبه ذلك، كل هذا مختوم بألف ونون، وهي أيضا هذه أعلام، هذه أعلام، وهذه الأعلام إذا أدخلت عليها العامل الذي هو حرف الجر فإن جرها يكون بالفتحة نيابة عن الكسرة، فتقول وعن عمران ابن حصين وعن عثمان ابن عفان وما أشبه ذلك، وعن حسان ابن ثابت، عن حسان ابن ثابت، فهذه كلها مجرورة، ومع هذا فإن علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ للعالمية وزيادة الألف والنون، للعالمية وزيادة الألف والنون. الثاني ما اجتمع فيه العالمية هو التركيب المزجي، مثل بعل بكة، فإن فيه العالمية، وهذه العالمية فرع عن التنكير، وفيه التركيب، والتركيب وهو فرع الإفراد، فبعل بكة هذا أيضا ممنوع من الصرف، وإذا عللته قلت للعالمية والتركيب المزجي، ومثل حضرموت، مثل حضرموت أيضا. والثالث ما اجتمع فيه العالمية هو التأنيث لفظا ومعنى، والتأنيث اللفظي والتأنيث المعنوي تعرفونه إن شاء الله. فلفظا ما اجتمع فيه العالمية والتأنيث لفظا ومعنى، أو لفظا لا معنى، أو معنى لا لفظا، مثل فاطمة تقول وعن فاطمة، ومثل طلحة، ومثل زينب، وزينب هذا هو التأنيث المعنوي. وقالوا بأنه يشترط أن يزيد على ثلاثة، وكذلك إذا تحرك الوسط، مثل سقر، ما سلككم في سقر، وأنا يعني أقرأ بالتشكيل مع عدم الوقف، مع أن الأصل في قراءة القرآن ألا يكون هكذا، لكن من أجل التعليم. والكلام على هذا يطول. والرابع ما اجتمع فيه العالمية هو وزن الفعل، وشرطوا فيه هذا الشرط أنه مختص بوزن الفعل، مثل شمر، وهذا شمر قالوا بأنه علم على قول ركبت

لا شمر بفتحة. وشمر إذا أردنا أن نعربه عامله حرف الجر، وعلامة جره يعني علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف. ما المانع له من الصرف؟ العلمية ووزن الفعل، العدمية ووزن الفعل. وكذلك إذا قلت آمنت بأحمد عليه الصلاة والسلام وهو من أسمائه وما أشبه هذا مما فيه وزن الفعل مثل يشكر وما شابه ذلك. لكن إذا كان على من لابد أن يكون على من. والخامس ما اجتمع فيه العلمية والعدل. والعدل قالوا بأن العدل يكون تقديريا مثل عمر رضي الله عن الفاروق عمر. أنتم تقرؤون الأحاديث وتقولون وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي الله عن عمر بن الخطاب. وذكروا في هذا الباب ما هو معدول عدلا تقديريا مثل عمر وزفر وثعل وقثم وزحل وقزح ومضر وما أشبه ذلك. وبعضهم يحصرها يصلها إلى 30 وبعضهم لا يحصرها إلى غير ذلك. فرضي الله عن عمر. والعدل هنا واقع من أي شيء؟ من عامر، لنزيل الالتباس الواقع في الوصف في الصفة. السادس وهو الأخير ما اجتمع فيه العالمية، يعني مما تجتمع فيه العالمية. ما اجتمع فيه العالمية هو العجمة. والعجمة شرطوا أن تكون عالمية في اللغة الأعجمية، وشرطوا فيه أن يزيد على 3 من إبراهيم وفيروز، مثل إبراهيم عفوا بخلاف فيروز. فإبراهيم وفي القرآن أعلام أعجمية معروفة. فإذا قلت آمنت بإبراهيم أو صدقت بإبراهيم فإن هذا مجرور، علامة جره الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. ما المانع له؟ العالمية والعجمة. ولعلنا نريد اليوم أن ننتهي من الممنوع من الصرف حتى نربط به على رؤوسنا، وإن كان قد انتهى وقت درس الآية الرومية، لكن لعلنا نرجع الدرس الألبيري. قال والنوع الثاني من الممنوع من الصرف الذي لا بد وأن يجتمع فيه يعني أن تجتمع فيه أن يجتمع فيه علتان. وهذا 3 أنواع ليس 6 كالأول، يعني ما يمنع صرفه مع الوصفية، ما اجتمع فيه الوصف والعدل التحقيقي، مثل ما تقول أخرى بدل آخرين، من قوله في قوله تعالى فعدة من أيام أخرى في آيات الصيام. فعدة من أيام، من هو العامل؟ هذا حرف الجر. ما علامة جره؟ من أيام أخرى، طبعا من أيام هو المجرور بحرف الجر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لعدة، وأخر هذا نعت، والنعت يتبع المنعوت فهو من التوابع. ونعت المجرور مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف. ما المانع له من الصرف؟ الوصفية والعدل. فعدة من أيام أخرى.

الثاني ما اجتمع فيه الوصف وزيادة الألف والنون، مثل سكران، فإذا قلت مررت بسكران، الباء هو العامل حرف جر، وسكران هو المعمول فيه، وما علامة جره؟ الكسرة، الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ الوصفية ووزن الفعل، الوصفية ووزن الفعل. النوع الثالث ما اجتمع فيه الوصفية، عفوا الوصفية وزيادة الألف والنون، الوصفية وزيادة الألف والنون. الثالث ما اجتمع فيه الوصفية ووزن الفعل، وهو ما كان، قالوا بأنه يضبط بأنه ما كان على صيغة أفعل، أفعل التفضيل يعني، مثل أحمر، فتقول مررت بأحمر، مؤنثه ما هو؟ حمراء. فإذا أعربت مررت بأحمر، الباء هو العامل حرف جر، وعلامة جر حمراء هنا الفتحة نيابة عن الكسرة، كأنه ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ الوصفية ووزن الفعل، الوصفية ووزن الفعل. هنا يذكر بعض النحويين كلمة أشياء، وهذه هي التي كما يقول دوخت بعضهم، وأحسن ما يقال فيها أنها مسموعة ولا يقاس عليها. هذه هي الأبواب التي، وابن عاق الروم لم يذكرها، لكن الضرورة داعية إلى معرفتها، لا بد من معرفتها ولا بد من العلم بها، لأن المرور عليها بأنك تقول مثلا الممنوع من الصرف والطالب ما هو الممنوع من الصرف، هذا ليس بجيد، وإلا فإن المقصود هو أن نفهم المتن الذي ذكره ابن آج الروم. وتلك الأزمان كانوا يعرفون الصرف وعدم الصرف، أما اليوم فطلاب العلم يعرفون النقود التي تصرف والنقود التي لا تصرف إلا ما رحم الله جل وعلا. وبهذا يعني على كل حال ينتهي التقرير على متن الآج الرومية، فإن كان هناك من سؤال يقول هذا السائل، السلام عليكم، هل الأسماء المنتهية بألف التأنيث الممدودة يشترط فيها شروط لتمنع من الصرف؟ يعني أنا أجد مثلا كلمة أسماء وأعداء هم اشترطوا شروطا كما قلت لكم قبل قليل، لكن نحن لا نريد أن نستفصل زيادة تذهب عنا ما في الكتب المتوسطة والمطولة من المعلومات. وقلنا بأن الألف الممدودة ما قبلها ألف فتنقلب هي همزة، ويمتنع صرف مصحوبها، صرف مصحوبها. يقول القصة التي جرت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وثعلبة رضي الله عنه، عندما بعث الرسول ثعلبة إلى أحد مدن الأنصار إلى آخر القصة، هل هي مزيفة أم حقيقية؟ يعني تقصد في سبب نزول قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، لا، هذه قصة باطلة موضوعة ولم تصح، والله عز وجل قال ومنهم، وثعلبة من أفاضل الصحابة، وقد تكلم أهل العلم على هذه القصة وبينوا بطلانها، وصنفت فيها الكتب يعني فيما يتعلق بثعلبة بن حاطب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. نقول أحسن الله إليكم، حبذا لو تعيدون لنا التفصيل في اشتراط النحات للتأنيث الذي هو أقل من ثلاث.

0: هو مطلب الإعادة؟ يعني الإعادة أمرها سهل لمن حضر ويحتاج إلى أن يراجع إلى الشرح، لكن على كل حال السائل سؤاله عن التفصيل في اشتراط النحاة للتأنيث الذي هو أقل من ثلاث. يعني نحن مر معنا أنه ما اجتمع فيه العلمية هو التأنيث لفظا ومعنى، أو لفظا لا معنى، أو معنى لا لفظا. وقالوا شرط تحتم منع المؤنث معنى من الصرف الزيادة على ثلاثة، مثل الأمثلة التي مرت، أو تحرك الوسط كما مثلنا بقوله تعالى ما سلككم في سقر، أو العجمة كما في قولك حمص، أو النقل مثلا من المذكر إلى المؤنث كزيد لامرأة. فإن تخلفت جميع هذه الشروط جاز الصرف، وعدمه مثل ما ذكروا في دعد وهند وجمل، فتقول مررت بهند ودعد، فمن صرفه نظر إلى أنه خفيف، ومن لم يصرفه نظر إلى وجود الفرعيتين في الجملة. والنحويون مختلفون في هذا الباب. سيبويه رحمه الله يقول يقول بأن الأولى هو المنع من الصرف، الأولى المنع من الصرف، والكلام يطول على هذا، وأنا عرضت على عن بعض الأشياء لأن الكلام مناسب للآية الرومية. نعم. وأسأل الله إليكم وإليكم، إذا حدث اختلاف في تقويم شهر محرم بين دولة الحرمين الشريفين وبين غيرها من الدول، أي تقويم يتم عن طريقة الصيام التاسع والعاشر من المحرم؟ بارك الله فيكم. والله هذه مسألة راجعة إلى مسألة اختلاف المطالع، وهي من حيث الواقع العملي مختلفة، كما حكى شيخ الإسلام الإجماع رحمه الله، وكذلك اللجنة الدائمة. أما من الناحية الشرعية فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فعلى كل حال صم على مقتضى بلدك ما دام لم تتعلق بها عبادة كالحج أو رمضان، والحمد لله. نعم. في شهر الله المحرم. يقول ما رأيكم في طبعات دار الإمام مالك بالجزائر؟ لا أعرفها، لم يمر علي كتاب من كتبهم حتى الآن، ولا أدري بشيء عن هذه الدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.
1: يا عين صاد، ذكر

بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

يمكن سوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بمسجد سعد العيدان بحي القرينية بمدينة جدة في اليوم 22 من شهر محرم عام 48 و400 ألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. ونبدأ من هذه الليلة، هي هناك دورة علمية بإذن الله في هذا المسجد تبدأ من الغد إن شاء الله، واليوم ستكون محاضرة في سيرة الإمام البخاري رحمه الله. ولا شك يا أحبة أن في قراءة سيرة الأئمة والعلماء وسيرة السلف الصالح وسماعها، لا شك أن فيها تربية للنفوس، تربية للنفوس، وكذلك فيها تقويم للأخلاق، وكذلك فيها معرفة قدر الإنسان لنفسه. فعندما يرى ذلك الجيل وكيف كان اجتهادهم، كيف كانوا يجتهدون في العبادات وكذلك في الجهاد وكذلك في العلم، في كل أمور العبادات، فإن الإنسان يحتقر نفسه عندما يسمع أو يقرأ لمثل هؤلاء. فإن القراءة في سير السلف الصالح لا شك أن فيها أخذ العبر، وكذلك أخذ الدروس، وكذلك الاقتداء بهم، كذلك فيها تثبيت للقلوب، فإن القلوب تثبت بإذن الله عز وجل على السنة، وكذلك فيها أو كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فينبغي للمرء أن يكثر من القراءة أو من السماع لسير السلف الصالح، وفي مقدمتها لا شك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة معنا إن شاء الله في هذه الدقائق الكلام عن سيرة الإمام، سيرة من سير أعلام الهدى، وهو الإمام البخاري رحمه الله. ولعلها تكون بداية لمثل هذه السلسلات، فتكون بين فترة وأخرى نتكلم عن إمام من الأئمة، من أئمة السلف. ولا شك أن هذه السيرة التي سنتدارس معكم فيها، أي سيرة الإمام البخاري رحمه الله، ستكون أكثرها قد أخذتها من هدى الساري لابن حجر أو هدي الساري لابن حجر، فهذا أكثرها كما ذكرت. الإمام الجهبذ الورع أمير المؤمنين في الحديث هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي. وقبل أن أذكر هذه السيرة أحببت أن أقول أنها ستكون مختصرة، وإلا سيرة مثل سيرة الإمام البخاري تحتاج إلى أكثر من يوم ولا أبالغ فيها، ولكن سنأخذ منها لمحات، وإن كان هناك تعليق على بعضها علقت بشيء يسير إن شاء الله. إذن هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي. ولد الإمام البخاري رحمه الله يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 94، وولد ببخارى، ولد في

في بخارى، ووالده والده محمد أو والد محمد ذكرت له ترجمة، ذكرت له ترجمة في كتاب الثقات لابن حبان، وقال عنه وهو في الطبقة الرابعة، وهو إسماعيل ابن إبراهيم، وهو والد البخاري، ويروي عن حماد بن زيد ومالك، وهو من المحدثين وهو من أهل العلم. والد البخاري هو من المحدثين وهو من أهل العلم. وروى عنه العراقيون، وذكره البخاري، ذكر في التاريخ الكبير، فقال أي ذكر عن أبيه البخاري محمد، ذكر عن أبيه فقال إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة سمع من مالك وحماد بن زيد وصافح بن المبارك. فالبخاري لا شك أنه طبعا نعلم أنه مات، والد البخاري والد الإمام البخاري وهو إسماعيل مات ومحمد صغير، أي محمد أي البخاري صاحبنا في هذه السيرة، مات والده وهو صغير، فنشأ في حجر أو في حجر أمه، يعني من التي ربته؟ الأم. مثله مثل بقية الأئمة، لما تقرأ في سيرة الإمام أحمد، في سيرة الشافعي، في سيرة الإمام مالك، في سيرة أبي حنيفة، وهكذا كثير من الأئمة العلماء قد تربوا على أيدي أمهاتهم. إذن فنشأ في حجر أمه، ثم حج مع أمه وأخيه، حج البخاري مع أمه وأخيه، وكان أسن منه، فأقام هو بمكة مجاورا يطلب العلم. لما ذهب البخاري رحمه الله وأمه وأخيه ذهبوا إلى الحج، رجعت الأم والأخ، وبقي البخاري لأخوه أحمد، رجع مع أمه إلى بخارى، وأما الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري فبقي في مكة لطلب العلم. ولا شك أن أمه من الصالحات، أمه كانت صالحة ولها كرامات، لها كرامات. فروى غنجار في تاريخ بخارى واللالكائي في شرح السنة في باب كرامات أولياء الأولياء، قال أن محمد بن إسماعيل صاحبنا البخاري أنه ذهبت عيناه وهو صغير، أي عمي وهو صغير، البخاري وهو صغير ذهبت عينه وصار أعمى، فكانت أمه تدعو تتعبد وتدعو الله عز وجل، فرأت في المنام الخليل إبراهيم عليه السلام، أتاها في المنام فقال لها يا هذه، أي قومي قد رد الله على ابنك بصره، فقال لها قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك، فقال فأصبح وقد رد الله عليه بصره. وهذا والله يعني الدعاء، الإنسان يدعو الله عز وجل والله عز وجل قادر أن يستجيب لك وأن يعطيك ما تتمنى، فإن الله هو الغني ونحن ماذا؟ الفقراء. ووالله لو أعطانا الله عز وجل، لو أعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولكن الناس قد تركت الدعاء، تركت الناس الدعاء، ولا تدعو إلا إذا أصبح في ضيق أو في مصيبة يدعو الله عز وجل، لكن إذا كان في رخاء ما يدعو الله، لا، يدعو الله عز وجل في كل أوقاتك. فانظر إلى أم البخاري رحمهم الله كيف أنها كانت تدعو الله عز وجل وتصر بالدعاء وتلح بالدعاء، فرد الله عز وجل بصر هذا الإمام. كان شديد الحفظ البخاري

أنا شديد الحفظ ومتقن ومتقن لحفظه. فقال محمد بن أبي حاتم، تعرفونه أهل الحديث، محمد بن أبي حاتم الوراق، الوراق تسمعونه كثيرا، ستسمعونه في سيرة البخاري كثيرا الوراق. فإذا سمعت الوراق فهو محمد بن أبي حاتم، وإذا سمعت عن أبي حاتم فهو محمد بن أبي حاتم، وهو من الوراق. وسمي الوراق هو لأنه هو الذي كان ينصف مع البخاري، وهو كان ملازم للبخاري رحمهم الله عز وجل. يقول الوراق: سمعت البخاري يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، وأنا في الكتاب، أي وهو صغير في السن، وألهم الحفظ. قلت، أي الوراق قال: قلت وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: 10 سنين أو أقل. ألهم الحفظ والإتقان في الحفظ وهو في 10 سنوات، وقد يكون حتى أقل من ذلك. يقول: خرجت من الكتاب، يحفظ القرآن، يقول: خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي، وهو من أول شيوخ البخاري، ذهب إليه يطلب العلم عنده في الحديث وغيره. قال يوما، أي الداخلي، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس، أي علم الحديث، يقول: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت، أي البخاري وهو صغير 10 سنوات، قال: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني الشيخ، هذا صغير في السن، كيف تقول هذا؟ فانتهره وشد عليه. فقلت له، أي البخاري قال لهذا الشيخ: ارجع إلى الأصل إن كان عندك، لأن الشيخ كان يحدث من حفظه، فقال له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل إلى بيته الداخلي، دخل إلى بيته فنظر فيه، ثم رجع فقال: كيف هو يا غلام؟ يسأل البخاري، كيف هو يا غلام؟ قال البخاري: فقلت: هو الزبير، وهو ابن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي: صدقت. قال، فقال له إنسان: ابنك ابن كم حين رددت عليه؟ فقال: ابن 11 سنة. يقول البخاري عن نفسه: فلما طعنت في 16 سنة، أي بلغ في سن كم؟ 16. يقول: حفظت كتب ابن المبارك، حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي، ثم خرجت مع أمي وأخي إلى الحج. وذكرت قبل قليل ذهب مع أمه وأخيه إلى الحج، فرجعا وهو ماذا؟ وهو بقي يطلب العلم. فهذه أول بداية رحلته في طلب العلم، أول بداية رحلته في طلب العلم، كما قال الحافظ ابن حجر، يقول: فكان أول رحلته على هذا 120، حتى إن ابن حجر علق وقال: لو كان أو لو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه، يعني لأدرك شيئا عظيما، ولكنه ما رحل إلا بعدما يعني قد طالب 16. ولو نقرأ في سير أهل العلم فتجد أنهم، وخاصة أهل الحديث، أنهم قد رحلوا وأمضوا أوقاتهم وأعمارهم في طلب العلم. يقول أيضا البخاري رحمه الله، يقول: فلما طعنت في 18، يعني وصل في عمره كم؟ انظروا إلى أعمارهم كيف مباركة، من الكتاب إلى حفظ الحديث إلى الرحلة في طلب العلم. ثم قال: فلما، أي وصل إلى 18، يقول: صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، صنف، ثم صنفت التاريخ في المدينة، يقول هو، يقول: عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. وكان بعض المصنفين قديما إذا أرادوا أن يصنفوا يجلسون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تبركا أو كذا، لا، وإنما يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصنفون،
وهذا

فعل أيضا البخاري مثل ذلك. قال: وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة. هذا يدل على توسع علمه رحمه الله. إلا أني كرهت أن أطيل في الكتاب، يعني ما في شيء ذكره في التاريخ إلا ويعرف له فيه قصة، ولكن لم يذكر أكثرها حتى لا يكون الكتاب طويلا. فيقول أيضا عن نفسه رحمه الله: يقول دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، رحلة مرتين، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. فانظر إلى هذه الرحلة، ما شغله إلا ماذا؟ إلا العلم. ما شغله إلا العلم. وهذا هو حال أهل العلم قديما وحديثا. وقال حاشد بن إسماعيل: كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، يعني صغير، فلا يكتب، يقول فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، يعني كان غلام وهؤلاء أكبر منه سنا، فكانوا لما رحلوا إلى البصرة وذهبوا إلى مشايخ كانوا يكتبون، والبخاري لا يكتب وهو غلام، فلاموه، يبدأون يلومونه ويسدون إليه النصائح. وهذا لا شك أنه شيء طيب، يتعاهد الناس بعضهم بعضا. يقول: فلمناه بعد 16 يوما، يعني مكث معنا 16 يوما لا يكتب، فقال: قد أكثرتم علي، يعني أكثرتم علي النصيحة، فأعرضوا علي ما كتبتم. أنتم كتبتم؟ نعم. أعرضوا علي ما كتبتم. يقول: فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث كتبوا. يقول: فقرأها كلها عن ظهر قلب. ما كان يكتب، لكن كان ماذا؟ يحفظ. هو حافظ ومتقن للحفظ. يقول: حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، يعني نحن الذين نكتب ولمناه لما أكثره، لم يريد أن يخبرهم، لكن لما أكثروا عليه قال: أعرضوا علي كتبكم، فعرضوا عليه فقرأها حفظا، فأصبحوا هم الذين يكتبون يصححون ما عندهم على حفظ البخاري. وقال: أما بداية التحديث، يقول أبو بكر بن أبي عتاب الأعين، يقول: كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد، يعني لم يخرج له الشنب ولا الشارب ولا اللحية. يقول: على باب محمد بن يوسف الفريابي. وكان ابن حجر قال: كان موت الفريابي 212، وكان سن البخاري إذ ذاك نحوا من 18 عاما أو دونها. فهو ما كان رحمه الله إماما حافظا كما سيأتي معنا إن شاء الله. يقول محمد بن الأزهر السجستاني، يقول: كنت في مجلس سليمان ابن حرب، والبخاري معنا يسمع ولا إيش؟ ولا يكتب، يسمع ولا يكتب. يقول: فقيل لبعضهم: ما له لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه. يعني قد يكون في الكوفة مثلا ويسمع ولا يكتب ما يريد إلا في البصرة، من قوة ماذا؟ من قوة حفظه. ويقول محمد بن أبي حاتم، من هو؟ الوراق. محمد بن أبي حاتم عن البخاري يقول: كنت في مجلس الفريابي فقال: حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان، فقلت لهم: أبو عروة وهو معمر بن راشد، وأبو الخطاب وهو قتادة بن دعامة، وأبو حمزة وهو أنس بن مالك. يعني هذا يدل على حفظ هذا الإمام، وهذا مثال على حفظه. روى محمد بن أبي حاتم عن البخاري، يعني عن مشايخه، لن أذكر المشايخ.

مشايخه هم كثر، ولا أريد أن أطيل عليكم في هذه السيرة، وإلا والله هي من خير المجالس أن نكون مع هذا العالم الإمام المحدث. ولكن يقول الوراق رحمه الله عن البخاري أن البخاري قال: كتبت عن 1080 نفسا، يعني كم مشايخه؟ 1080. وهل هذا جمعها، أو هؤلاء المشايخ جمعهم وكتب عنهم وهو نائم أو في بيته؟ لا والله، كان يرحل في طلب العلم. فالرحلة في طلب العلم هذه من صفات أهل العلم ومن صفات طلبة العلم. الآن بعض طلبة العلم من يقول عن نفسه أنه طالب علم، لا نقول له يرحل، لا ترحل، لكن احذر في بلدك، احذر في بلدك لمشايخ بلدك، احذر مجالس العلم، وهو لا يحذر. فمن باب أولى هو لن يرحل، وإن رحل قد لا يرحل من أجل طلب العلم، وإنما يكون من ماذا؟ لأمور أخرى، والله المستعان. فمشايخه كثر. ويقول أيضا: لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. وقال ابن حجر: وينحصرون في 5 طبقات، أي مشايخه ينحصرون في 5 ماذا؟ في 5 طبقات. لكن لا أريد أن أتوسع في هذا الأمر، لأنه سيطول إن تكلمنا على مشايخ البخاري وعند من رحل وكذا وكذا، سيطول. وكذلك كما ذكرت لكم كان زاهدا رحمه الله. وكذلك المال الحلال يا أحبة، المال الحلال له أثر في الصلاح والإصلاح. الإنسان إن بحث عن المال الحلال وابتعد عن الحرام يصلح والله به نفسه، وليس فقط هذا، بل يصلح به حتى أبنائه. يصلحون لك الأسرة، يصلح لك البيت، تصلح لك الزوجة، تصلح لك الأولاد، تصلح حتى في نفسك، تصلحها بهذا المال، ويبارك الله لك في مالك وفي بدنك وفي أولادك، ويستقبل أيضا ويقبل منك دعائك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه: يا رب يا رب، وماذا؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي إلى ما قال النبي أنى له ذلك. فلهذا يقول، قال وراقه أي محمد بن أبي حاتم يقول: سمعت محمد بن خراش يقول: سمعت أحمد بن حفص يقول: دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته، والد البخاري، فقال: لا أعلم من مالي، هذا والد البخاري يقول: ما أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة، يعني ليس حراما خالصا، حتى شبهة قد يكون حراما أو لا. واليوم نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، يأتي شخص ويقول: سوف أتعامل مع كذا وكذا، فيقول له هذا ربا، هذا حرام، أفتى العلماء، هيئة كبار العلماء أنه حرام، أنه ربا، لكن يقول: لا، لكني سمعت شيخا في السناب يقول كذا، أو شيخا شخص طالب علم يقول في تويتر كذا. انظر، هذا هو يريد أن يبحث الحرام، لكن يريد أي شيء حتى يصل إليه، نسأل الله السلامة. والبخاري رحمه الله قد ورث من أبيه مالا كثيرا، وكان يعطيه مضاربة يشتغل فيه، فقطع له غريم 25,000، فقيل له: استعن بكتاب الوالي، فقال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا، قال كلمة: ولن أبيع ديني بدنياي، لن أبيع ديني بدنياي. فهذا هو من زهده في هذا المال. كذلك قال غنجار في تاريخه: كان حمل

محمد بن إسماعيل بضاعة، أتته بضاعة من أبي حفص، فاجتمع بعض التجار إليه، قيل أنها حرير أو كذا، فاجتمع إليه التجار إليه بالعشية وطلبوه منه بربح 5000 درهم، يعني أعطوه ربحا 5000 درهم، فقال لهم انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10000 درهم، فردهم ما أعطاهم، وقال إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين، فدفعها إليهم وقال لا أحب أن أنقض نيتي. انظر، قالهم انصرفوا وانصرف إلى بيته ونوى أن يعطيهم اليوم الثاني، مع أنه لو باع من هؤلاء لجاز البيع، لكن يقول لا أحب أن أنا نويت انتهى. وهذا يدل على زهده في المال، زهده في المال. يقول وراق البخاري، يقول سمعته أي البخاري يقول خرجت إلى آدم ابن أبي إياس فتأخرت نفقتي، تأخرت نفقتي، المال الذي يأتي تأخر، يقول حتى جعلت أتناول حشيش الأرض، ما وجد شيئا يأكله فأكل من حشائش الأرض. يقول فلما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير. رزق من الله، رزق من الله عز وجل. طلب العلم ليس سهلا، طلب العلم ليس سهلا. ولو تقرؤون في سير السلف وعلماء الحديث وكيف طلبوا، كانوا يرحلون على طلب الحديث مشيا على الأقدام، بل إن البعض يقول قد بلت الدم لأنه مشى حافيا في حرارة الشمس، مشى حافيا لم يجد ما ينتعل به إلى أن بال الدم من شدة الألم، وهو ماذا يريد أن يطلب؟ ماذا؟ أن يطلب العلم. فيقول أيضا الوراق قال وسمعته أي البخاري يقول كنت أشتغل في كل شهر 500 درهم، أو أستغل في كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب، وما عند الله خير وأبقى، ما يبقي شيء له، كلها أنفقها في ماذا؟ في طلب الحديث. وقال عبد الله ابن محمد الصيارفي كنت عند محمد بن إسماعيل في منزله فجاءته جارية، جاريته الأمة التي عنده، وأرادت دخول المنزل، أرادت أن تدخل المنزل، فعثرت على محبرة بين يديه، المحبرة الحبر، علبة الحبر اللي يكتب فيها، كانت ولا بد أن نعلم كيف عثرت فيها، لأن كتب أو مجالس أهل العلم دائما تجد مجالس أهل العلم ما هي مرتبة، طلبة العلم وأهل العلم قد تذهب إلى مكتبته قد لا تجدها مرتبة، قد تجد هنا كتاب وهناك كتاب وعلى الأرض كتاب وفي الرفوف كتب، يعني لا لم يتفرغ بعد لا إلى ترتيبها، وهذا يدل على أنه منشغل بالكتابة ومنشغل بماذا؟ بالاطلاع وبالقراءة. فدخلت عليه الجارية فعثرت على محبرة بين يديه، فعثرت على محبرة بين يديه فقال لها كيف تمشين، يعني بمعنانا أي ألم تر الطريق، الطريق المحبرة ليست سهلة، قديما من أين يأتي الحبر ومن أين يأتي الأوراق ومن أين، كيف تمشين يعني ألم تري هذا؟ فقالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي، يعني أنا إذا لم أرى طريق كلها أحبار وأقلام وكتب كيف أمشي. فبسط يديه، بسط يديه وقال اذهبي فقد اعتقتك. فقيل له من كان في المجلس يا أبا عبد الله أغضبتك، يعني غضبت، قال فقد أرضيت نفسي بما فعلت، رضيت، أرضيت نفسي بأني اعتقتها لله عز وجل. فانظر إلى ذلك. أيضا البخاري رحمه الله كان ماهرا في الرمي، كان ماهرا في الرمي بالسهام، وقال وراقه كان يركب إلى الرمي كثيرا، يخرج كثيرا إلى الرمي، التدرب على الرمي. يقول فما أعلم

أني رأيته في طول ما صحبت أخطى سهمه الهدف إلا مرتين، بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق، ومن أراد أن يسابقه في ذلك لا يستطيع. فكذلك ورعا، ومن ورعه لما خرج إلى الرمي، فمرة جعل إلى مكان مرسى السفن، ذهب إلى مكان فيه مرسى السفن، مكان ما تبقى السفن أو تربط فيها، فأصاب سهم البخاري وتد القنطرة التي على النهر السفينة، فانشق هذا الوتد مع سهم البخاري، انشق هذا. فلما رأى ذلك البخاري نزل من على دابته فأخرج السهم من الوتد، وكذلك ترك الرمي وقال ارجعوا، فرجعوا، وأبقى معه رجلا، فقال اذهب إلى صاحب الوتد، إما أن نعطيه مكانه مالا أو أن نصلح له أو كذا. فلما ذهبوا إليه فقال الرجل وهو حميد بن الأخضر، فقال أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك. انظر، ونحن اليوم نسأل الله السلامة قد يؤذي الجار جاره، أو قد يأتي بمركبته ويؤذي مركبة أحد الناس ويذهب دون أن يعرف، ينظر هل رأني أحد؟ لا، لم يرك أحد، يذهب. فانظر إلى ورع هؤلاء الأئمة، وكيف لا يكون عنده الورع وهو من علماء الحديث. وأيضا البخاري رحمه الله كان ممن إذا دعا استجيب له، كانت دعوته مستجابة. يقول البخاري رحمه الله، يقول وهو الوراق يقول عنه، يقول سمعته يقول دعوت ربي مرتين فاستجاب لي، يعني في الحال دعا ربه مرتان أو مرتين فاستجيب في الحال، يعني ما انتهى من الدعاء إلا واستجاب. فيقول فلن أحب أن أدعو بعد، فلم يدعو بعد، يقول فلعله ينقص من حسناتي. كان كذلك حافظا لسانه من الغيبة والنميمة، فكان حافظ نفسه لا يكون حتى هو، كان يقول أسأل الله ألا يكون لي خصم في الآخرة. قال له الوراق وإن الناس تنقم عليك في كتاب التاريخ، يقولون أنك تغتاب الناس، يعني الجرح والتعديل. فقال إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. فكان حريصا فكذلك، واستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، وكذلك هو قال عن نفسي ما اغتبت أحدا قط منذ أن علمت أن الغيبة حرام، يقول منذ أن تعلم أن الغيبة حرام، يقول ما اغتبت أحدا قط. فانظروا إلى هذا. والآن يا أحبتي، بعض طلبة العلم نسأل الله السلامة تجد مجلسه كله فلان وفلان، ويلبسه لباسا شرعيا، يقول جرح وتعديل، لا هذا مو جرح وتعديل، هذه غيبة، هذه إيش؟ هذه غيبة، وسيحاسبك الله عز وجل عليها. وإلا الجرح والتعديل له أهله وله مكانه وله زمانه، وهو مستمر إلى قيام الساعة، ولكن ليس بمن يلوك أو يلوك إخوانه بلسانه، نسأل الله السلامة. وكان في عبادته خاشعا، كان من أهل العبادات رحمه الله. فهو ذات يوم قام يصلي بحضرة جماعة معه، فقام يصلي نافلة، فلسعه الزنبور. الزنبور تعرفونه مثل النحلة لكنه لا يخرج عسلا، هو مثل النحلة وأكبر قليلا، فلسعه 17 مرة وهو يصلي. فلما قضى الصلاة قال لإخوانه وأصحابه انظروا أي شيء هذا الذي أذاني في صلاتي، في شيء أذاني في الصلاة. فرفع من لبسه فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه 17 موضعا ولم يقطع صلاته. وحتى أنه قيل بعض الرواة قال أنه قال كنت في آية

كيف أحببت أن أتمها. وهذا من أهل الخشوع، وكان متواضعا وكان كريما وكان زاهدا حتى في الطعام، وكان يكثر قيام الليل، كان مكثرا لقيام الليل، وكانوا في رمضان يجتمعون أصحابه إليه، يجتمعون إلى البخاري فيصلون معه، كان في أول ليلة أو أول الليالي يستمعون له فيصلي كل ركعة في بداية الصلاة 20 آية، ويقرأ في السحر من النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال، كان يختم في كل 3 ليال. وحتى أن الوراق قال كان يصلي في وقت السحر 13 ركعة ويوتر منها بواحدة. وكان حتى أنه في نومه خفيفا، كان لا يكثر من النوم، بل إنه قد يقوم من نومه فزعا ويكتب ماذا؟ ويكتب حديثا ويرجع. وكذلك ذكر ثناء الناس أن العلماء ذكروا وأثنوا على البخاري كثيرا، ولو تكلمنا اليوم وغدا وبعد غد ما كفينا أو ما نقلنا كلام أهل العلم. ولكن سليمان بن حرب نظر إليه يوما، نظر إلى البخاري يوما وقال هذا يكون له صيت، لما رآه قال سيكون لهذا الغلام صيت، وكذا قال أحمد بن حفص. وقال البخاري كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول بين لنا غلط شعبة، يعني حتى يسألونه وهو في طلب الحديث. فهذا الذي ذكره أهل العلم وهو كثير، ولكن لا أريد أن أطيل في هذا. بل سئل قتيبة مرة، سئل عن طلاق السكران، فسئل عن طلاق السكران، فإذا بالبخاري قد دخل، فقال قتيبة للسائل هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني، يعني جماعهم كلهم في من؟ في البخاري. قال وقد ساقهم الله إليك، وأشار إلى البخاري. وهذا يعرفون قدر أهل العلم، ولا يعرف قدر أهل العلم إلا أهل العلم. فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يأخذ من مما سمع وقرأ من هؤلاء. فالبخاري رحمه الله كان يحضر في مجالسه، قال أهل العلم كانوا يحضرون في مجالسه قرابة عشرين ألفا. وكذلك سئل العباس أو الحافظ أبو العباس الفضل ابن العباس المعروف بفضلك الرازي أيهما أحفظ، سئل أيهما أحفظ، محمد بن إسماعيل البخاري أو أبو زرعة؟ فقال لم أكن التقيت مع محمد بن إسماعيل، يعني لم ألتقي به، وفي يوم استقبل أن التقيت به بين حلوان وبغداد، يعني التقيت في هذا المكان، فرجعت معه، أي مشيت معه مرحلة، يقول فذكرت كثير من الحديث التي عندي يحفظها من أجل أن ينظر البخاري هل يمر عليه حديث عندي ليس عنده؟ يقول فكل الأحاديث التي عندي يعرفها البخاري. يقول وكذلك أما أبو زرعة، هو الآن قال أما أبو زرعة فعدد، يعني عندي من الأحاديث التي ليست عنده مثل عدد شعر رأسه، يعني بمفهوم كلامه أن البخاري هو أحفظ من أبي زرعة. والأئمة أثنوا على البخاري كما مر معنا، ولعله يمر بعض الثناء المختصر التي سأذكر منها. كذلك من الأمثلة على سعة حفظ البخاري، من الأمثلة على سعة حفظ، يقول أبو أحمد بن عدي الحافظ يقول سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، يعني سافر إلى بغداد، فسمع به أصحاب

أصحاب الحديث، أصحاب الحديث سمعوا عن البخاري ويعرفون البخاري، اجتمعوا ودبروا أمرا بليل وأرادوا أن يمتحنوا حفظ البخاري، فأتوا إلى 100 حديث، أتوا بمئة حديث وقلبوا الأسانيد مع المتن، أسانيد الحديث الأول وضعوها للحديث الثالث، ومتن الحديث الثالث وضعوها للأول، يعني يريدون أن، ثم أتوا بعشرة أشخاص وكل شخص عنده 10 أحاديث سيقول للبخاري، ثم لما وصل البخاري وجلس فقاموا رجل من 10 فسألوا عن حديث كذا وكذا وكذا، ثم الثاني 10 أحاديث، ثم الرابع، وهو لا يجيب، إنما كلما أتوا بحديث قال لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. طبعا أهل العلم وأهل الحديث هنا سيعرفون أنه ماذا؟ أنه حافظ. وأما أهل الجهل الحاضرين سيقولون ما إيش هذا البخاري، كلما سألوا قال ما أعرف. فلما انتهى فرغوا، الآن انتهوا 10، التفت إلى الأول وقاله أما السند الأول فلان عن فلان عن فلان عن فلان فهو للحديث الثالث، وبدأ يعيد لهم كل هذا. ابن حجر رحمه الله علق على هذه القصة قال ليس العجب أن البخاري رد الخطأ، هذا ليس عجبا لأنهم يعرفون أنه حافظ، قال العجب أنه حفظ الأسانيد التي أعطاه خطأ ثم بعد ذلك ردها، وهذا يدل على أنه آية في الحفظ، آية في الحفظ. وكذلك عنده حافظ عجيب رحمه الله عز وجل. فعن أبي بكر الكلوذاني قال ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعا فيحفظه عامة أطراف الحديث من مرة واحدة، يعني لو أخذ الكتاب ونظر إليه وأخذ أطراف الحديث حفظه من مرة واحدة، وهذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه آية من الآيات في الحديث، وهو ليس عربي، وهو ليس عربي، ولكن هذا يدل على أن الله عز وجل ينصر بالدين، ليس نصر الدين يكون عربي أو غير عربي أو شريف أو كذا أو من أبيض أو أسود أو أحمر أو أخضر، لا لا، إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. انظروا إلى أصحاب الكتب الستة، أكثرهم ليسوا بعرب بل هم من العجم، وكان يستعمل الأشياء المعينة على الحفظ. وقال وراقه، الوراق قال وبلغني أنه شرب البلاذر، والبلاذر هذا نوع من الأشجار، وقالوا أنه يشبه نواة التمر، ولبه مثل لب الجوز إلى آخره. فقلت له مرة، أي الوراق قال له، قلت له مرة في خلوة هل من دواء للحفظ؟ فقال لا أعلم، ثم أقبل علي وقال لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر، الجد والاجتهاد. وتعرفون الشافعي وهو الذي قيل أنه حفظ موطأ الإمام مالك في كم وعمره كم؟ 10 سنوات قيل عن الشافعي، ولما مالك قال إني أرى كذا النور وكذا عليك فلا تطفئه بالمعاصي، وهو القائل شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، فالمعاصي أحبة تزيل النور من القلب، ولهذا يصبح الحفظ شديدا. فمن أوائل الحفظ أو من أوائل ما يعينك إلى الحفظ طبعا الدعاء الله عز وجل وكذا وكذا، ومن ضمنها أيضا من الأسباب قال ماذا؟ إلا هو ترك المعاصي. وحتى هو دعا رحمه الله، دعا لكتبه، قال أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه التصنيفات، فهو دعا لكتبه بالبركة. فهذا من الأمور. أيضا حدثت هناك

مدارسة بين الإمام البخاري وبين مسلم أيضا وفي بعض الأحاديث، حتى أن مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقبله بين عينيه، مسلم الإمام مسلم قبل البخاري بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطيب الحديث في وطبيب الحديث في علله. انظر كيف يعرفون قدر أهل العلم، هذا مسلم وهذا البخاري، لما حصل بينهم في بعض الأمور وبعض ماذا الأحاديث. أما هو صاحب ماذا، ما اسم كتابه، ما اسم كتاب البخاري؟ الجامع. لما كثير منا ما يحفظ اسمه الطويل، لكن طيب بارك الله فيك الشيخ، كثير منا ما يعرفه لكن عرفوه بماذا، بصحيح صحيح البخاري. يقول صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله، حتى أنه يقول صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين. يعني ما في حديث دخل في صحيح البخاري الآن إلا وصلى عليه كم ركعتين. انظر كم صلى، انظر كم صلى الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري الآن. رؤية منامات في البخاري، كثير من أهل الفضل وأهل الخير رأوا المنامات في البخاري. يقول الفربري سمعت محمد بن حاتم وراق البخاري يقول رأيت البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه من الأرض وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. وهذا يدل على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا سمعت نجم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خرج من قبره والبخاري يمشي خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأى أيضا قال لي أين تريد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي أين تريد، فقلت أريد محمد بن إسماعيل، فقال اقرئه مني السلام. وكذلك قال المروزي كنت نائما بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جامع محمد بن إسماعيل. فهذه نعمة وكرامات وفضل لهذا الإمام. سئل النسائي رحمه الله عن العلاء وسهيل فقال هما خير من فليح، ومع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل، يعني يثني على كتاب البخاري. والبخاري رحمه الله لم يصنف هذا الكتاب حتى ماذا، حتى عرضه على مشايخه، على المشايخ، يعني عرضه عليهم هذا الكتاب، عرضه على علي بن المديني، على أحمد بن حنبل، على يحيى بن معين وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا 4 أحاديث، يعني قالوا كتابك طيب وفيه خير إلا 4 أحاديث يرون أنها ضعيفة. فالبخاري يرى أنها ماذا، أنها صحيحة وتركها في صحيحه. قال عقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. فانظروا إلى هذا. طبعا حصلت هناك له فتنة، وهذا هو حال أهل العلم، لا بد من البلاء والابتلاء والفتن. حصلت له فتنة بينه وبين الذهلي،
وهو من مشايخه في مسألة اللفظ وما حصل له من المحنة بسبب ذلك، وأنه اتهم بأنه يقول أن القرآن ماذا؟ أن القرآن مخلوق وذلك. ولكن لا أريد أن أذكر هذا الذي حدث بينهم وكذا حتى لا أطيل عليه، ولكن سأذكر شيئا قليلا فيما بعد. والبخاري رحمه الله كان حريصا على تلامذته من الخوض في الفتن، لا يحب من طلبته أن يدخلوا في هذه الفتن أو ما حصل بين أو ما حصل بين بينه وبين غيره. وحتى أنه قال حافظ أبو عبد الله بن الأخرم قال: لما قام مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة من مجلس محمد بن يحيى بسبب البخاري، لأنه تكلم في البخاري، فقام مسلم وأحمد بن سلمة من المجلس، قال الذهلي: لا يساكن يعني لا يكون معي يسكن هذا الرجل أي البخاري في بلد. فخشي البخاري وسافر، فخرج البخاري بنفسه ولا يريد أن يدخل طلبته أو التلاميذ الذين عنده فيما يحدث بينه وبين غيره. وأما البخاري رحمه الله فقد كذب ما نسب إليه من أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، أن لفظي بالقرآن مخلوق. قال أبو عمرو أحمد بن نصر النيسابوري قال: كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول أي البخاري: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خاض الناس في هذا فأكثروا الكلام عليه. فقال: ليس إلا ما أقول لك. قال أبو عمرو: فأتيت البخاري فذكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت: يا أبا عبد الله، ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: يا أبا عمرو، احفظ عني من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلادا كثيرة أنني قلت لفظي بالقرآن مخلوق، قال: فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. وأما تصانيف البخاري فهي كثيرة، ومنها ما مر معنا الجامع، وكذلك الأدب المفرد ورفع اليدين في الصلاة، وكذلك التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير وخلق أفعال العباد والضعفاء والمسند الكبير والتفسير الكبير والأشربة، وكثير من مؤلفات الشيخ أو الإمام البخاري رحمه الله، كثير من المؤلفات، ولكن أشرت إلى ذلك إشارات فقط. ثم بعد ذلك رجع إلى بخارى إلى موطنه إلى بخارى، ووقع بينه وبين أميرها أمرا. وذكرت لكم يا أحبة أن أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير لا بد أن يبتلوا بابتلاءات. فلما رجع أبو عبد الله البخاري إلى بخارى نصبت له القباب، يعني الناس خرجوا يستقبلونه، بل قالوا أنها نثر عليه الدراهم والدنانير، يعني حتى الناس نثرت الدراهم الأموال فرحا بقدوم من؟ بقدوم البخاري. فقال غنجار في تاريخه: سمعت أحمد بن محمد بن عمر يقول: سمعت بكر بن منير يقول: بعث الأمير خالد، هذا أمير الذي صارت بينه وبين البخاري شيء، الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن أحمل إلي كتاب الجامع والتاريخ لأسمع منك، يعني أتي بكتبك لأنظر إليها وأسمع في منزلي. فقال محمد البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل لرسوله: قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليأتي إلى المسجد. مثله مثل من؟ عامة الناس. العلم يا أحبة يؤتى أو يأتي إليك، العلم يؤتى
أنت تذهب إلى العلم، أنت تذهب إلى مجالس العلم.

الآن وصل الأمر إلى بعض طلبة العلم أنه قد يتصل على شيخه ويقول له: يا شيخ، لما لا تأتي إلى منزلي حتى أقرأ عليك؟ سبحان الله، قد يلبي البعض، لكن سبحان الله، انظر كيف وصل جرأة الطلبة إلى هذا. أما المجالس العامة وهذا، إن شاء الله أن هذه ليس فيها بأس. فهذا الكلام لم يعجب هذا السلطان، فكذلك فقال له: إن لم ترد ذلك فامنعني، يعني أمنعني من أن أدرس في المسجد، وحتى يكون لي حجة عند الله عز وجل. فكذلك فارق البخاري هذا البلد. كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن هذا الحاكم لما أمره أن يأتي إلى منزله ويقرأ عليه كذا وعلى أولاده، فالبخاري رفض ذلك. لا، السماع ليس للناس دون الناس، احذر مع أن أراد أن يستمع. فاستعان خالد الحاكم برجل يسمى حريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى، حتى يتكلمون في مذهب الإمام البخاري، يتكلمون ويطعنون في مذهب البخاري. ثم لما تكلموا نفاه الأمير من البلد وأخرجه، فدعا عليهم البخاري، دعا عليهم، وذكرت لكم أن دعاه ماذا؟ مستجاب. فدعا عليهم فقال: اللهم أريهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. قال الراوي: فأما خالد فلم يأتي عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الطاهري عليه، يعني أتوا إليه وغزوه وقتلوه، بأن ينادى عليه، ركبوه على بغلة أو على حمار وكان ينادى عليه، وأصبح عاقبة أمره إلى الذل والحبس. وأما حريث ابن أبي الورقاء فإنه ابتلي في أهله فرأى فيها ما يجل عن وصفه، وأما فلان فإنه ابتلي في أولاده فأراهم الله البلايا. وكيف لا يدافع الله عز وجل عن هذا الإمام وهو ولي من أولياء الله عز وجل، والله عز وجل قد تكفل بالدفاع عن أوليائه. فبعد هذا الذي شد عليه، وبعد الطعن فيه، وبعد ما أوذي البخاري رحمه الله، قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار يقول: خرج البخاري إلى خرتنك، قرية من قرى سمرقند، وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم، قال: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت. خلاص وصل، قال: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فأقبضني إليك. قال: فما تم الشر شهرا حتى قبضه الله عز وجل. قال الوراق يقول: سمعت غالي بن جبريل، وهو الذي نزل عليه البخاري قبل قليل في بخر تانك، يقول: إنه أقام أياما فمرض حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون الخروج إليهم، يعني يريدون البخاري أن يأتي، فأجاب، أراد أن يذهب يعلمهم ويسمعهم الحديث، وتهيأ للركوب على الدابة، ولبس خفيه ولبس عمامته، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها، يقول: وأنا آخذ بعضه، يعني يساعده في المشي، قال: اتركني فقد ضعف، يعني فتركناه. يقول: فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى، ثم سال منه عرق كثير، وهذا من حسن الخاتمة، المؤمن يموت بعرق الجبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قال لنا: كفنوني في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. فيقول: فلما أدرجناه في أكفانه وصلينا عليه ووضعناه في حفرته، أي في قبره، يقول: فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك، ودامت أياما، يعني بقيت الريحة، من أتى إلى قبر البخاري يشم الريحة. يقول: وجعل الناس يأتون إلى القبر ويأخذون ترابا من هذه الرائحة، يأخذون ترابا. يقول: فجعلنا عليه خشبا ومشبكا، يعني صوروا القبر حتى لا يعبث أحد بقبر البخاري. ويقول عبد الواحد بن

ليلة السبت، يعني اليوم الثاني كان ماذا؟ كان عيد الفطر. انظر إلى كيف هذا البلاء حتى في ليلة العيد، وهو من مكان إلى مكان. فمات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200، وكان عمره 62 سنة إلا 13 يوما تغمده الله برحمته. فعشنا معكم في هذه الدقائق ولو أطلنا قليلا مع سيرة من سير أئمة الهدى وهو الإمام البخاري، وإننا نستفيد منها ونقتدي بمثلها. ولا شك أن طلبة العلم عليهم أن يقتدوا بمثل هذا الإمام، فأسأل الله أن يجازيه عن المسلمين خير الجزاء، فإن ما تجد، أو كما قال أهل العلم، فإن ما لا يوجد كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل إلا ماذا؟ إلا صحيح البخاري. فهذه سيرة مختصرة، وإلا فيها أمور ومواقف كثيرة للإمام البخاري لم أذكرها ولم أتطرق إليها، وهو كله حتى لا أطيل، ومع ذلك قد أطلنا في هذا المختصر. فأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

0: يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل له في غار حراء، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى أنزل عليه الآيات التي تأمره كذلك بالتبليغ يا أيها المدثر، وأنزل الله عز وجل عليه كذلك وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كل هذه الآيات لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قام مشمرا عن ساعد الجد صادعا بالحق، فدعا إلى هجر الأوثان وسفها عقول المشركين الذين كانوا يؤمنوا بها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وبين حقيقة

الإسلام. قريش لما رأت هذه الدعوة المباركة ورأت آثارها حاربتها وأخذت تمارس شتى الأساليب وشتى الوسائل في الصد عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وفي محاربة دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو الناس إلى التوحيد، وقريش اتخذت معه كل الوسائل الترغيبية والترهيبية لتصد عن هذا الطريق، لأن قريشا كما قد ذكرنا ماضيا أو آنفا في دروس ماضية كانت تسمي نفسها الحمص، فكانوا أهل الحرم، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قد سفه أحلامهم وعاب آلهتهم كان هذا من أعظم الأسباب التي جعلتهم يحاربونه ويقطعون الطريق الذي كان يسير عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام هدد مصالحهم التي كانوا يجنونها من الحرم وفي أرضهم، فبدأت بأساليب قذرة وبوسائل تريد أن تصد النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوته. فأول ما لجأوا إلى عمه أبي طالب: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. لأن أبا طالب كان سيدا في قومه وكان له مكانته وله وجاهته، فكانت قريش تحترمه وتقدمه، بل لا يستطيعون أن يتجرأوا عليه. ولعل هذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل الله عز وجل أبا طالب كافرا حتى لا تتجرأ قريش عليه، لأنه لو آمن وأسلم لما كانت له تلك المكانة عند قريش، ولا كانت له تلك الكلمة وتلك الوجاهة، ولا كانوا يهابونه ولا يحترمونه ولا تجرأوا عليه، بل ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء. لكن امتحن الله عز وجل قلب أبي طالب بحب محمد عليه الصلاة والسلام، كان يحبه، لكن هذا الحب كان حبا طبيعيا لا حبا شرعيا، لأنه لو كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأحب دينه، لو كان يحبه محبة شرعية لأحب دينه، لكنه لما كان يؤمن به أو كان ماذا يحبه حبا طبيعيا لم يؤمن بدينه. ولهذا سيأتي معنا في موته عندما مات وهو في آخر حياته والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على إسلامه وكان يعرض عليه هذا الدين: يا أبا طالب، يا عم، قل لا إله إلا الله. لو كان يحب دين محمد عليه الصلاة والسلام لقال هذه الكلمة في ذلكم الوقت، لا سيما والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلمة أشفع لك بها عند ربي، وسيأتي معنا هذا. إذن هو أحب محمدا محبة طبيعية، فكان من حكمة الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فجاءوا إليه واشتكوا له مما يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو طالب ودعا النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالخبر. فجاء الحديث المشهور أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته، يعني لن أترك هذا الأمر، ولو تحصل تلكم المعجزات من قريش لما صنعت هذا ولا ما تركت الدين. هذا الحديث أو بهذا اللفظ لا يصح، فإن قد رواه ابن إسحاق في سيرته وفيه انقطاع، لكن جاء الحديث من طريق آخر حسنه كثير من العلماء المحققين كالحافظ ابن حجر والإمام البصيري والألباني.

رحم الله الجميع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بكى أو عندما جاءه بكى عليه الصلاة والسلام فولى. فجاء في بعض الروايات أيضا هي عند ابن إسحاق هي من حديث عقيل ابن أبي طالب عقيل ابن أبي طالب أن أبا طالب أرسل عقيلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما حضر قال له عمه إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم. فحلق النبي عليه الصلاة والسلام ببصره إلى السماء فقال لعمه ولمن حوله أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبو طالب والله ما كذبنا ابن أخي فارجعوا لأن قريشا سمت الدعوة إلى التوحيد وسمت الدعوة إلى تسفيه الشرك الذي هم عليه سمته أذية فقالوا إنه يؤذينا في نادينا وفي مساجدنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الذي يدعونه أني أؤذيهم هذا هو الدين الذي أتيت به والتوحيد الذي أمرني ربي أن أبلغه. فإن كانوا هؤلاء يدعون ذلك فأنا أقول لكم هل تستطيعون أن تصلوا إلى هذه الشمس فتأخذون منها شعلة؟ فأنتم إذا كنتم لا تستطيعون أن تستشعلوا منها شعلة فأنا كذلك لا أستطيع ولا أقدر على أن أترك هذا الدين وأترك هذه الدعوة. فتركه أبو طالب وظل يحميه إلى أن مات. وقد قلت لكم هذه من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل عمه أبا طالب جعله كافرا لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان أعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين أدركهم الإسلام هم أربعة عمان كافران وعمان مؤمنان أبو طالب وأبو لهب عمان كافران لا كما تقول الرافضة أن أبا طالب أسلم وقال هذه الكلمة أبدا لم يصح في ذلك شيء بل هو كافر وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في النار وأنه في ضحضاح من نار. لكن بخلاف أبي لهب أبو طالب خفف عليه العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وهي شفاعة خاصة ليست إلا لأبي طالب وهو من الكفار. وأما أبو لهب فهو في الدرك الأسفل من النار وأنزل الله عز وجل فيه سورة في كتابه تتلى إلى يوم القيامة. وأما العمان المؤمنان فحمزة والعباس رضي الله عنهم وأرضاهم. بل أن بعض أهل العلم يرى أن قول الله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه أنها نزلت في أبي طالب. ينهون عنه أي يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى الناس عن إيذائه وينأون عنه أي أنه ينأى ويبتعد ولا يدخل في الإسلام. أبو طالب ما دخل في الإسلام لكن كان ينهى الناس عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الأساليب التي ابتدأتها قريش في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت تظن أن عمه سيؤثر عليه فلجأت إليه وقالت له يا أبا طالب اصنع كذا فإن ابن أخيك فعل كذا وكذا. وهناك بعض الأحاديث التي لا تصح وقد أعرضت عنها أنهم جاءوا إليه يهددونه وقالوا له قد استنهيناك عن ابن أخيك فما فعلت له شيء فإما أن تفعل كذا وكذا وإلا سنصنع به كذا وكذا وهددوا. هذه نعم رواها ابن إسحاق ورواها كثير من كتب في السير لكن لا يصح فيها شيء بل بعضها بإسناد معضل منقطع لا يصح. وفي بعض الروايات أنهم جاءوا إليه أرادوا أن يأخذوا محمدا ليقتلوه ويستبدلوا برجل آخر قالوا له خذ العمارة أو عمارة بن الوليد بن المغيرة خذه وهو من أجمل الشباب ومن أقواهم واعطينا محمدا حتى نتخلص منه ونتخلص من أذيته. فظنوا أن أبا طالب سيعطيهم محمدا لأنه قال بماذا أعجب بمحمد؟ بالشجاعة بالقوة بالذكاء كذلك عمارة بن الوليد عنده القوة عنده الشجاعة فخذ عمارة واعطينا محمدا. فرفض أبو طالب إلا أن هذه الرواية كذلك

صح. ثم بعد ذلك لجأت قريش إلى الاتهامات الباطلة للصد عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فاتهموه بالجنون، واتهموه بالسحر، واتهموه بالكذب، واتهموه بأنه يأتي أو ماذا، اتهموه بالإتيان بأساطير الأولين. ولهذا أخبر الله عز وجل فقال الله في القرآن: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا أيضا كما قال الله: ويقولون إنه لمجنون. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وهكذا استمروا في هذه الاتهامات الباطلة، وهذه الاتهامات بشتى أصنافها وأنواعها. اتهموه بالكذب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. بل زعموا أن القرآن ليس من عند الله عز وجل، قالوا إنما يعلم محمدا بشر، فأنزل الله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني رموه برجل أعجمي، قالوا هذا هو الذي يعلم محمد، هذا الذي يعلم محمدا عليه الصلاة والسلام. فرد الله عليهم هذه الفرية وهذا الاتهام الباطل، وقال: إن الذين اتهمتموه بأنه يعلم محمدا عليه الصلاة والسلام لسانه أعجمي، والقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام إنما هو لسان أو بلسان عربي مبين. حتى أنهم سخروا من النبي عليه الصلاة والسلام واستهزؤوا به، وكانوا يضحكون ويغمزون ويلمزون ويتعالون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين، بل أنهم قد رموا المؤمنين بالضلالة. فكما قال الله عز وجل: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي المؤمنين ضالون عن الطريق الصحيحة التي يزعم كفار قريش أنهم عليها. ولهذا يقول الله عز وجل وهو يخبر عن حال الكفار الذين غمزوا ولمزوا وحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام بشتى الأساليب: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. أي إذا رآك كفار قريش كأبي جهل وأشباهه إن يتخذونك إلا هزوا، يستهزئون بك يا رسول الله وينتقصونك، أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني هل هذا هو الذي يسب الآلهة ويسفه الأحلام؟ قال الله: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أي وهم كافرون بالله، ومع هذا يستهزئون برسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. قال الله في آية أخرى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ولهذا جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، جاءته ساخرة مستهزئة تقول له: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. لما فتر الوحي وانقطع جاءت هذه الكافرة الساخرة المستهزئة تقول له جبريل، وسمته شيطان والعياذ بالله، قالت له: شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين، تسخر وتستهزئ. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وكذلك في البخاري جاء إليه أبو جهل مستهزئا فقال وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام

بعد أن رآه وهو يدعو الناس إلى التوحيد قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت الآية وإذ قالوا اللهم قالوا أي المشركون يقصد المشركين ويعني المشركين لا سيما أبو جهل هو الذي كان يقول ذلك. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآيات. واستمرت قريش على هذه الأساليب والوسائل تصد عن دين الله، تصد عن التوحيد، تستهزئ أو يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يسخرون منه. لهذا جاء عند أحمد في مسنده بإسناد حسن ورواه كذلك ابن إسحاق أن أشراف قريش تجمعوا مرة في الحجر يتذاكرون أمر النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به، فبينما هم كذلك طلع عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ليطوف بالبيت، فمر بهم فغمزوه فتركهم فطاف بالبيت، فمر الثانية فغمزوه فتركهم، ثم الثالثة وغمزوه، غمزوه بالكلام يسبون يلقون الكلام السيء عليه. فلما كانت الثالثة قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، جئتكم بالذبح. ففزعوا فزعوا فزعا شديدا، حتى جاء في الرواية أنهم قالوا يا أبا القاسم ما علمنا عنك إلا كذا وكذا، فلست أنت بالإنسان، فلست أنت بالمرء الجهول، ولست. إذا بهم يمدحونه عندما قال جئتكم بالذبح، ألقى الله في قلوبهم الخوف والفزع، وهم كانوا من منطلق الاستعلاء ومن منطلق السخرية يغمزونه عليه الصلاة والسلام وهو يطوف بالبيت. بل من هذا المنطلق، منطلق الاستعلاء والتكبر والفخر، جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له لا نرضى أن نجالس صهيبا وبلالا وخبابا، وذكروا من كان من الصحابة فقيرا وليس له قبيلة تحميه، قالوا هؤلاء نحن لا نجالسهم، إذا أردت أن تجلس إلينا يا محمد وتعرض علينا ما عندك إياك أن تأتي بصهيب وبلال وخباب أو أن يجالسونا، فاطردهم عنا يا محمد اطردهم. النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك طمعا في إسلامهم، ظن أنهم جادين في قولهم وأنهم يريدون أن يعرض عليهم الإسلام حتى يسلموا، فأنزل الله عز وجل عليه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذا الاستهزاء والسخرية ليست هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كل الرسل كانوا على هذا. لهذا قال الله لنبيه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فكانت قريش من أقوى الأساليب التي اتخذتها أسلوب الاستهزاء والسخرية والغمز واللمز والتعالي على المؤمنين. ولم يكتفوا بهذا، بل من أساليبهم التي كانوا يستخدمونها أيضا التشويش، كانوا يشوشون على القرآن ويفتعلون الضجة العالية والصياح المنكر إذا سمعوا القرآن أو سمعوا إنسانا يقرأ القرآن. لماذا؟ حتى لا يسمعوا هذا الكلام، لأنهم يعلمون أن هذا الكلام له أثر، له أثر عظيم في عقل نقي وفي قلب طيب إذا سمعه. ولهذا قال الله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إياكم أن تسمعوا لهذا القرآن، ارفعوا أصواتكم وافتعلوا الضجة العالية والصياح المنكر حتى لا تسمعون ولا يسمع أحد، لأنهم يعلمون أن من سمعه وهو يريد الحق يوفقه الله تبارك وتعالى لهذا الحق. لهذا أبو بكر الصديق سيأتي معنا رضي الله عنه

أنه لما أراد أن يهاجر جاء رجل فأدخله أو أجاره من قريش، فكان يصلي في ثناء بيته رضي الله عنه، فكانت تتجمع النساء وكذلك الصبيان يسمعون لقراءة أبي بكر الصديق ويتعجبون من هذا الكلام، بل ويتعجبون من خشوع الصديق ومن بكائه رضي الله عنه. فقريش خافت عندما رأت الناس تقبل على الصديق وهو يصلي في ثناء بيته، فمنعت أبا بكر الصديق من أن يصلي في ثناء بيته، قالت له صلي في بيتك ولا تخرج إلى الفناء حتى لا يسمعك النساء والصبيان. فكانوا يشوشون ويفتعلون هذه الأفاعيل، وهذا من غريب ما يصنعونه. لماذا؟ أليس القرآن سحر عندهم وكذب وأساطير الأولين؟ فلماذا تمنعون الناس من السماع؟ فليسمعوا إذا كان هو الكذب والسحر الذي لا قيمة له، لكن لما كانوا يعرفون أنه حق وأن له تأثير كانوا يمنعون الناس ويشوشون. أيضا من الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم طلبوا المعجزات والمزايا والآيات التي هي ليست عند البشر، ولهذا أخبر الله عز وجل عن هذا، فقال سبحانه وهو يخبر عن قريش ما كانت تقول أنهم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. كل هذا ماذا؟ طلب معجزات وطلب أشياء ليست للبشر العاديين. وكذلك قال الله عز وجل عنهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله، يعني إذا كانت تقرأ عليهم الآيات البينات وإذا تتلى عليهم آياتنا أو إذا تتلى عليهم آياتنا نعم بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فرد الله عز وجل عليهم فقال قل أي يا رسول الله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما يكون لي أن أبدل هذا القرآن وليس لي ذلك. واستمروا على طلب المعجزات وطلب المزايا. قال الله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني هذه الأمور ليست لي ولست أنا صاحبها، هذه إنما هي لله تبارك وتعالى يصنع ما يشاء. هو الذي يفجر من الأرض الينابيع وهو الذي يأتي بهذه النخيل والعنب وهو كذلك الذي يسقط السماء، أما أنا بشر أرسلني الله عز وجل إليكم لأبلغكم رسالته. فكانوا يطلبون هذه الآيات والمعجزات. الله عز وجل على كل شيء قدير ويستطيع أن ينزل كل هذا الذي طلبوه، لكن كان طلبهم للتعنت وطلبهم للعناد، لا لم يكن طلبهم لمعرفة الحق. ما كان طلبهم حقيقة أنهم يريدون ما يدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا رأوا ذلك لكانوا ماذا؟ لدخلوا في دين الله. بل القرآن هو أعظم تلكم الآيات، وكانت قريش تعرف ذلك، مع ذلك ما آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن كانت هي من الأساليب التي تصد عن الدعوة وعن هذا التوحيد، لأنهم يقولون إذا امتنع محمد من أن يأتي لنا بهذه الآيات الناس سيقولون إذا محمد ليس بنبي، وإلا لماذا لا يطلب من ربه أن يأتي له بهذه الآيات. ولهذا جاء في مسند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا.

وطلبوا كذلك منه أن ينحي عنهم الجبال حتى يزدرعوا أي يزرعوا مكانها. فقيل له يقول الله عز وجل لنبيه إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، يعني الله خير النبي عليه الصلاة والسلام، قال له إذا أردت أن تصبر عليهم فاصبر، وإن أردت أن ننزل عليك تلكم الآيات التي طلبوها أن نجعل لهم الصفا ذهبا فعلنا يا محمد، لكن إن كفروا هلكوا كما أهلكت الأمم التي من قبلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بل أستأني بهم، يعني أصبر عليهم. فأنزل الله تبارك وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، ظلموا بها يعني الناس أو الأمم السابقة قد طلبوا الآيات وأنزلنا عليهم تلكم الآيات، ومن ذلكم قوم ثمود طلبوا من صالح عليه السلام أن يخرج لهم ناقة عشراء من تلكم الصخرة العظيمة، فأخرج الله هذه الناقة، وآتينا ثمود الناقة مبصرة رأوها بأعينهم وهي تخرج من هذه الحجر، وكذلك فيها ماذا عشراء في بطنها مولود، مع ذلك ظلموا وكفروا وقتلوا الناقة وعتوا عن أمر ربهم كما أخبر الله عز وجل. فالله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام إن كانت قريش تريد هذه المزايا وهذه الآيات سننزلها عليك يا رسول الله، لكن إن كفروا سأهلكهم كما هلكت الأمم، كما أهلكت الأمم السابقة التي ماذا قد أهلكتها. ثم بعد ذلك لهذا جاء في الصحيحين أنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشق، أو طلبوا انشقاق القمر من حديث ابن مسعود ومن حديث غيره، فانشق القمر في الفلقتين كما جاء في الصحيحين، طلبوا هذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يشق القمر له فانشق، انشق القمر إلى فلقتين، اقتربت الساعة وانشق القمر فكانت فلقتين كما جاء في الحديث. لكن هل أسلمت قريش وهل صدقت؟ بل كذبت واتهمت النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الذي فعله إنما هو سحر، إنما هو سحر، وقالوا سحر مستمر، إن شاء اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا كل آية، ماذا يقولون إذا رأوا هذه الآيات؟ يكذبون مباشرة، لا يؤمنون بها، بل يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام سحرهم، وهذه من الغرائب، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فانفلق القمر ومع ذلك ما آمنوا. بعد ذلك لجأوا إلى أسلوب المساومات، حاولت قريش أن يتنازل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور كما أخبر الله عز وجل، ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني تتنازل فيتنازلون. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا له اعبد آلهتنا يوما نعبد إلهك يوما، وفي رواية اعبد شهرا نعبد شهرا وإن كان فيه ضعف. فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون السورة، فساوموا وحاولوا وجاءوا إلى عمه كما ذكرت لكم وقالوا له اعطنا محمدا ونعطيك عمارة ابن الوليد بدلا من محمد حتى نقتله، لكن هذا لا يصح، لكن هي من المساومات. فعندما رأوا أن هذا الأسلوب لا ينفع قالوا لماذا لا نذهب إلى أبي طالب ونطلب منه أن نجلس مع محمد ونريد أن نسمع منه ماذا يريد هذا الرجل حتى ننتهي، ماذا يريد فنعطيه، ونحن كذلك عندنا بعض الأمور فيعطينا. فاشتكوا إلى أبي طالب، اشتكوا إلى أبي طالب، فجاءوا، لا سيما كما جاء في بعض الروايات أن هذا حصل بعد أن قويت شوكة الإسلام نوعا ما، وأسلم حمزة وأسلم عمر، فذهبوا إلى أبي طالب فأخبروه بالخبر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا محمد إن قومك جاءوني
وطلبوا أن يسمعوا منك وتسمع منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل وجاء، فقبلت كذلك أو أقبلت أشراف قريش واجتمعوا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أريد منكم كلمة واحدة. يقول لعمه: قل لهم يعطوني كلمة واحدة، وبهذه الكلمة سيملكون العرب وتدين لهم بها العجم، وفي رواية تدفع لهم العجم الجزية وتدخل أو تدين لهم العرب. ففزعوا لكلمته فتعجبوا، قالوا: كلمة واحدة؟ قال: نعم، كلمة واحدة لا غير. فقال أبو جهل: نعم وأبيك عشر كلمات. يعني ما نعطيك كلمة واحدة، نعطيك عشر كلمات، لكن ما هي؟ هات، ما هي هذه الكلمة التي تريدها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم، ظلوا يصفقون استهزاء وسخرية من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا: يا محمد، تريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب. يعني تريد منا أن نترك ما نعبد أو ما يعبد آباؤنا، وأن نترك هذه الأصنام، وأن نقول هذه الكلمة؟ لا أبدا، إن أمرك عجب يا محمد. إذن ما أعطوا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة وما قالوها؟ لماذا؟ لأنهم يعرفون حقيقة هذه الكلمة، ويعرفون أنهم لو قالوها لتركوا كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولهذا أخبر الله عز وجل عن هذا الموقف الذي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع كفار قريش، فقال الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال للكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يعني لما خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: ما هذا الرجل بمعطيكم شيء، ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دينكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. فخرجوا وتفرقوا، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات من سورة صاد. والحديث في مسند أحمد بإسناد صحيح، وكذلك رواه الترمذي. فإذا قريش امتنعت عن هذه الكلمة، لأنهم عرب أقحاح يعرفون معنى هذه الكلمة، ويعرفون أنهم لو قالوها لتركوا كل شيء يعبد من دون الله، لأن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وللأسف الشديد أن المسلمين في هذا الزمن كثير، بل أكثر من يقول هذه الكلمة ولا يعرف حقيقتها. يقول لا إله إلا الله ويقول أنا مسلم، لكن عندما تسأله عن هذه الكلمة وعن شروطها وعن مقتضياتها لا يعرف منها شيئا. بل منهم من يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله وتجده يذبح لغير الله، وتجده إذا نذر لغير الله، وإذا حلف بغير الله. بل والله منهم من يسجد ويركع للقبور لأن الولي الفلاني والولي الفلاني. فقريش امتنعتها عن هذه الكلمة في هذا المجلس الذي ذكرناه لأنهم يعرفون حقيقتها. وللأسف اليوم المسلمون لا يعرفون حقيقتها، وإن كانت لا تزال طائفة على الحق ظاهرة والخير موجود لا ينقطع، وليس المجتمعات كلها مجتمعات جاهلية كما يقول أهل التكفير وأهل الخروج، ولكن نقول أن المجتمعات فيها الشرك وفيها الكثير من عبادة غير الله والحلف بغير الله والنذر لغير الله. إذن كيف الإصلاح؟ كيف تصلح هذه الأمور؟ الذي ينشد الإصلاح عليه أن يأمر الناس باتباع الكتاب وب

اتباع السنة، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي حقيقة أو صلاح المجتمعات الأخرى كلها في هذه الدنيا، نقول له لن تصلح بغير الطريق وبغير الوسائل التي صلح بها الأولون. نعم، ومن قال أنه سيصلح المجتمع أو سيصلح جميع المجتمعات بطرق وبوسائل وبعوامل لم يكن عند السلف أو لم يكن عند الأولين فقد غلط، وقال كلام غير صحيح، وقال غير الحق. فليس إلى غير هذا من سبيل. السبيل إلى إصلاح الناس وإلى إقامتهم على الطريق السروي هو السبيل الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودرج عليه صحابته الكرام، ثم أتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا، بل إلى يوم الدين. العناية بالقرآن، العناية بالسنة، العناية والدعوة، أي دعوة الناس إلى التفقه في دين الله، وإلى نشر العلم الصحيح على علم وعلى بصيرة وعلى إيضاح لأصلين عظيمين، وهما الإخلاص لله ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الرسول أول ما جاء ماذا صنع كما ذكرنا في السيرة؟ أول ما عمل وصنع الدعوة إلى التوحيد، دعوة الناس إلى التوحيد وتسفيه أحلام المشركين وبيان ما هم عليه من باطل. ثم هذا الأصل العظيم الذي ينبني عليه الإسلام، هنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ به، ولهذا استقام أمرهم. وسيأتي معنا في السيرة كيف فتحت البلاد والعباد لما نشروا التوحيد وأمروا به، واستقام الناس على التوحيد علما وعملا ودعوة وصبرا. ولهذا قد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لهم؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإن كانوا قد استكبروا كما ذكرنا في هذا الأثر، واستنكروا ومشوا ومضوا على ما يعبدونه وكذبوا وفعلوا هذه الأساليب، لكن يجب علينا أن نفقه الناس بالتوحيد، لأن سبب التساهل الكثير الذي يحصل من بعض الناس أو من طلبة العلم هو ما يحصل الآن، سبب تساهلهم بنشر التوحيد. انتشر الشرك في كثير من بلدان المسلمين، عبدت القبور بزعمهم أنهم يحبون الأولياء، وانصرفت العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فهذا يدعو صاحب قبر، وهذا يستغيث بكذا، وهذا ينذر كذا، وهذا يطلب المدد. وهذا كانت تفعله قريش وغيرها في الجاهلية مع العزة واللات ومنات الثالثة ومع الأصنام. فحولت الآن العبادة إلى القبور. نعلم الناس التوحيد، فإن التوحيد هو الذي ستقوم به، ستقوم به هذه الأمة، أي ستجد العزة، ستجد التمكين، ستجد النصر. إذن الواجب على طلبة العلم، ولا شك أن الأمة طلبة العلم هم أملها بعد الله عز وجل في قيادة الناس وفي قيادة الأمة، أن يقودوا الناس بحكمة وبإخلاص وبصدق، وأن يعنوا بهذا الأساس، أن يعرفوا العامل الوحيد العظيم الذي عليه الارتكاز هو العناية بتوحيد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى، والعناية كذلك بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب اتباعه والسير في منهجه. وكذلك أصحابه الكرام، الصحابة رضي الله عنهم، سير على طريقتهم وعلى فهمهم. إذن هذه وقفة يسيرة مع هذا الحديث العظيم، عندما قام كفار قريش وأبوا أن يقولوا هذه الكلمة، بل أصروا على كفرهم وانطلقوا يعبدون آلهتهم ولم يقولوا هذه الكلمة، كلمة التوحيد. بعد ذلك قريش استمرت في محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد لجأوا إلى أسلوب آخر، وهذا الأسلوب هو أنهم كانوا يسبون القرآن، ويسبون كذلك من نزله، ويسبون من جاء به. لهذا جاء في الصحيحين أنه عندما نزلت الآية أو نزل قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، جاء من حديث ابن عباس قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون

وتسب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي جاء بالقرآن، بل وتطعن كذلك في من نزله وهكذا. لهذا الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر المسلمين فقال لهم أو نهاهم أن يسبوا أصنام الكفار، فقال لهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لماذا؟ لأن الكفار كانوا لما يسمعون المسلمين يسبون أصنامهم كذلك أخذ المشركون يسبون الله عز وجل عدوا بغير علم، فنهاهم الله عز وجل، نهى المؤمنين وقال لهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ حتى لا يحصل السب من المشركين فيتأذى المسلمون، يتأذى المسلمون من سب آله، من سب الله تبارك وتعالى، أي من سب قريش لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قريش أرادت أن تلجأ إلى قوة خارجية فاتصلت باليهود. جاء في بعض الروايات أنهم أرسلوا وفدا إلى اليهود إلى المدينة، قالوا اذهبوا إلى المدينة والتقوا بمن؟ باليهود، فإنهم أصحاب كتاب، اسألوهم، اسألوهم كيف نخاطب هذا الرجل وكيف نعجزه لا سيما وأنتم أصحاب علم. فلجأوا إلى اليهود، فقالت اليهود سلوه عن كذا، وسلوه عن أهل الكهف، وسلوه عن ذي القرنين، وسلوه، أعطوهم أسئلة حتى يعجزون النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث جاء عند ابن إسحاق في السيرة وذكره كذلك ابن هشام، لكنه بهذا السياق لا يصح، ضعيف. والصحيح ما جاء عند أحمد وعند الترمذي بأسانيد صحيحة، وحسنه كذلك الألباني عليه رحمة الله، أنهم فقط قالوا لهم اسألوه عن الروح. اليهود قالت للمشركين، أن اليهود قالت للمشركين اسألوه عن الروح، فذهبوا وسألوا للنبي عليه السلام، أو ذهبوا بهذا السؤال، فأنزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا لجأوا إلى الاتصال باليهود، وكانت هي أيضا من أساليبهم في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما نفع هذا الأسلوب كذلك، فلجأوا إلى أسلوب الترغيب، أرادوا أن يرغبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في حديث طويل ذكره الطبري في تفسيره، وكذلك ذكره ابن كثير في تفسيره عند تفسير آيات سورة الإسراء التي ذكرناها آنفا، أنهم عرضوا عليه، قالوا له يا محمد سنعطيك المال إن أردت مالا، سنعطيك الملك إن أردت ملكا، إن أردت الشرف سودناك علينا، إن أردت الطب طلبنا لك الطب وبذلنا لك الأموال حتى تبرأ، إن أردت النساء زوجناك من نسائنا أو من أجمل نسائنا، وهكذا. قالوا هذا أسلوب عجيب، وكأن قريش تجرب هذا الأسلوب وهو أسلوب الترغيب، أرسلت عتبة بن ربيعة. الحديث هذا رواه كذلك الحاكم في مستدركه، وحسنه بعض أهل العلم، حتى أن البيهقي عليه رحمة الله في كتابه دلائل النبوة ذهب إلى أنه يشتد وأن رواياته كثيرة فيعتضد. ففيه باختصار أن عتبة بن ربيعة قال يا محمد جئتك، جاء إلى أبي طالب فأخبره، ثم جاء إلى النبي عليه السلام فقال له عتبة بن ربيعة، يقول لمن؟ للنبي عليه السلام، قال له يا ابن أخي. وهذه غريبة، يعني قوله يا ابن أخي هذا فيه تلطف وفيه شيء من الترغيب، مع أنهم كانوا يقولون يا محمد، بل يسمونه مذمما كما سيأتي معنا. وكان الرسول يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون كيف يصرف الله عز وجل عني أذى قريش، فقال يقولون مذمما وأنا محمد، أو يقولون مذمم وأنا محمد. فعتبة جاء بهذا الأسلوب، يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب، يعني أنت عندنا فاضل في نسبك ومعروف ومن قبيلتنا من قريش، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت بهم جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا، حتى تكون

0: اكثرنا مالا وان كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع امرا دونك، وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وان كان هذا الذي ياتيك رئيا، يقصدون جبريل عليه السلام، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبدلنا فيه أموالنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتظر إلى أن انتهى عتبة من كلامه، فلما فرغ قال عتبة يقول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من كلامه قال عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، وقرأ عليه سورة فصلت إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: فوضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه، وعاد إلى قريش مخبرا إياهم بأن ما سمع من محمد ليس بشعر ولا بسحر ولا بكهانة، واقترح على قريش أن تدع محمدا وشأنه. ثم بعد ذلك لجأت قريش إلى أسلوب الترهيب، وهذا لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نتوسع فيه ونذكر كثيرا من الشواهد التي ذكرت في السيرة، كيف أنهم اعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام الاعتداء الجسدي، وكيف أنهم اعتدوا كذلك على أصحابه، وكيف عذبوا الموالي. إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن هذا وعن باقي الأساليب التي اتخذتها قريش. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.org/. ذكر رحمة

مت لسوف أبقى حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله، وكالعهد معكم في مثل هذا الوقت نتدارس بعض من سور كتاب الله عز وجل، وقد وصلنا هذه الليلة إن شاء الله إلى سورة العصر. نعم.

0: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: فتح الله عليك. هذه السورة التي استمعنا للقارئ الشيخ يونس جزاه الله خيرا، سورة العصر، هي سورة مكية، هي سورة مكية أي نزلت بمكة. وعدد آياتها كم؟
2: ثلاث آيات.
1: وهذه سورة عظيمة جدا، مثلها مثل جميع سور القرآن الكريم، الذي قال عنها الشافعي: لو لم ينزل الله عز وجل إلا سورة العصر لكفتهم، يعني لكفت الناس جميعا. إذن السورة مكية وعدد الآيات 3. وأما مناسبة هذه السورة لما قبلها، ما هي السورة التي قبلها؟ التكاثر، كانت معنا البارحة لما بين الله عز وجل في السورة المتقدمة سورة التكاثر أن الاشتغال بأمور الدنيا والتهالك عليها مذموم، أراد أن يبين الله عز وجل في هذه السورة ما الذي يجب الاشتغال به، ما الذي يجب الاشتغال به من الإيمان والعمل الصالح. والإيمان والعمل الصالح يعود إلى النفس، يعود إلى النفس، لأن فيه التواصي بالخير، وفيه كف النفس عن المناهي التي حرمها الله عز وجل وعن المعاصي، وكذلك يعود إلى المجتمع. إذن بعد أن قال الهاكم التكاثر وهدد بتكرار كلا سوف تعلمون، بيّن في هذه السورة حال المؤمن والكافر، حال المؤمن والكافر. أما أغراض

السورة ومقاصد السورة. افتتحت هذه السورة أو افتتح نعم بقسم الله والعصر، هنا قسم الواو واو القسم، والعصر هو الزمان الذي ينتهي إليه عمر الإنسان المشتمل على العجائب والعبر الدالة على قدرة الله عز وجل، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. أما أسماؤها، أسماء سورة العصر، تعرفون أن اسمها سورة العصر، وقد سميت هذه السورة باسم سورة العصر في المصاحف وفي معظم كتب التفسير، بل جاءت سورة العصر اسمها في كلام السلف، في كثير من كلام السلف. فعن أبي مدينة الدارمي قال: كان الرجلان، وهذه سنة مهجورة، يعني كلنا هجمنا نسأل الله السلامة، كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وهذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، بل وعلق عليه قائلا: وفي هذا الحديث فائدتان مما جرى عليه عمل سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا، أحدهما التسليم عند الافتراق، التسليم عند الافتراق، وهذا تركه كثير من الناس، تجد أنه يلتقي بأخيه أو يذهب يزور شخص، فإذا انتهى اللقاء يخرج. لا، أنت دخلت فسلمت السلام عليكم، وإذا خرجت أيضا سلم، فليست الأولى، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ فليست الأولى بأحق من الثانية. فكنت عند أخيك أو كنت معه في مكان في الشارع تتكلم معه، سلمت عليه كيف حالك كذا، ثم هممت بالانصراف، تقول له السلام عليكم. هذا هو الذي ينبغي على الناس، هذه الأولى. الأخرى نستفيدها من التزام الصحابة لها، وهي قراءة سورة العصر، لأننا نعتقد أنهم أبعد الناس عن إحداث بدعة في الدين، ما يأتون بشيء جديد الصحابة، فهم يتقربون إلى الله عز وجل بهذه العبادة، ولن يتقربوا به إلا إذا كان ذلك بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. إذا فعله الصحابة إذن هو عمن؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومر معنا كلاما مثل هذا في دروس هذه الدورة. وعن عمرو ابن ميمون قال: شهدت عمر حين طعن، يعني لما قتل وهو يصلي، فأي صلاة؟ صلاة الفجر. شهدت عمر حين طعن فأمنا عبد الرحمن بن عوف فقرأ بأقصر سورتين في القرآن بالعصر، هذه شاهد على أن اسمها سورة العصر، بالعصر وإذا جاء نصر الله والفتح في الفجر، كما عند ابن سعد في الطبقات. وكذلك سميت بسورة في بعض كتب التفسير سورة والعصر بالواو، بالقسم والعصر بإثبات الواو، وهذا عن تفسير الطبري رحمه الله والزمخشري والثعالبي وغيرهم. ونزل وكذلك في كلام ابن عباس نزلت سورة والعصر بمكة. إذن لها ماذا؟ اسمان، العصر وإيش؟ والعصر. أقسم الله عز وجل بالعصر، قال والعصر، أقسم الله عز وجل بالعصر، والله عز وجل أقسم به لما يقع فيه من اختلاف، ويقع فيه من تقلبات الأمور، ويقع فيه من الخير والشر، ويقع فيه من الأحداث. فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق، هذا الزمان العصر، هذا هو اسم لهذا الوقت العصر، والآن الناس تطلق على العصر

من متى إلى متى؟ من بعد صلاة العصر إلى صلاة إلى قرب صلاة المغرب يطلقون عليه اسم العصر. إذن هو هذا الزمان، والعصر يعني هو هذا الزمان. لماذا؟ لأن هذا الزمان هو الذي يكون فيه العمل، هذا. ولهذا الله عز وجل أقسم ليس فقط بالعصر، أقسم بالفجر، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بالعصر. والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. لماذا؟ لأن أعمالنا كلها دائرة في هذه الأوقات. إذن هي مهمة، هذه الأوقات، هذه الأوقات مهمة. فلماذا الناس تركت العمل فيها؟ فكثير من الناس غير موفق فيها، فتجد بعض، لا أقول الجميع، بعض وإن شاء الله قليل، تجدهم قد قلبوا الليل كله ماذا؟ سهرا، لعبا وسهرا على أمور تافهة، والنهار نوما، بل سبب السهر يضيع بعض الصلوات، قد ينام قبل الفجر ولا يقوم إلى العصر، ذهب الفجر وذهب الظهر وقد يذهب العصر. مصيبة. تخيل أن يموت، كلنا نموت، تخيل أن يموت ظهرا، يذهب إلى القبر سألوه أين أنت من الفجر والظهر، ما هي الإجابة؟ ما هي الإجابة لما أموت وأول ما يسأل عنه أو كذا؟ أنا مضيع في آخر، قبل أن أموت مضيع ماذا؟ الصلاة. وهذا موت الفجاءة، وهو في آخر الزمان. موت الفجاءة هذا في آخر الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه. كيف؟ يعني قد تكون مع شخص الليلة وتضحك معه وتسمر معه وتتكلم معه، اليوم الثاني يرسل لك رسالة ولا تسمع فلان مات. كيف؟ قالوا حادث. هذا فجاءة، يعني البارحة هو معك في كامل صحته، لكن خرج قدر الله عليه بحادث ومات. فنسأل الله السلامة. ثم قال الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، إن بني آدم، الإنسان كل بني آدم كلهم في خسر، والخسران هو ضد، والخاسر هو ضد الرابح، الخاسر هو ضد الرابح، والخسار والخسارة مراتب متعددة متفاوتة. قد يكون خسارا مطلقا، خسر مطلقا، يعني مثل مين؟ مثل الذي خسر الدنيا والآخرة، لا وفق في الدنيا ولا وفق في الآخرة، هذا خسر خسارة مطلقة، وفاته النعيم واستحق الجح. وقد يكون خاسرا في بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عمم الله عز وجل الخسارة لكل إنسان. كل إنسان خاسر إلا من اتصف بأربع صفات، هذا ليس خاسر، موجودة في سورة العصر. قال إلا، الآن استثنى، إن الإنسان لفي خسر، خسران، إلا استثناء. من هم؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا هؤلاء ليسوا في خسارة. الإيمان بما أمر الله، الإيمان، لا يكون الإيمان بدون العلم، لابد أن يكون هناك علم. والعمل الصالح هذا شامل لجميع أفعال الخير، أي فعل خير إذن هو عمل، هو عمل صالح. والناس تتفاوت أو ليس لا تتفاوت؟ تتفاوت. إياك أن تحتقر الناس، لا تحتقر الناس. أنت وفقك الله أن تصوم الاثنين والخميس، لا تقول فلان مسكين ما يصوم. طب يمكن هو وفق الله في قيام الليل، هو يقوم الليل، أنت تصوم، هذاك يقرأ يختم كل سبعة أيام، هذاك يساعد الفقراء، هذا بار بأمه، هذا يحسن إلى الناس، هذا. إذن كل يعمل إيش؟ العمل الذي فتحه الله عز وجل. ليس هناك شخص فتح الله جميع الأعمال له إلا ما ندر. فلهذا إذا عملت أنت العمل الصالح لا تحتقر الناس، لا. أنت فتح لك في الصيام، هذا فتح له في الصدقة، هذا فتح له في القيام، هذا فتح له في طلب العلم، هذا فتح له في الصدقة، في قراءة القرآن، في بر الوالدين، في مساعدة المحتاجين. فقط أن تحمد الله على العمل، وقدم العمل الذي عندك، واسأل الله عز وجل ماذا؟ القبول. إذن والتواصي بالحق هو الإيمان والعمل الصالح، أن نوصي بعضنا بعضا بالعمل الصالح ونحث

بعضنا بعض، أخي أو جاري لم أره في المسجد ليوم أو يومين، أسأل عنه، لعله مريض، لعله مريض، لعله الشيطان تمكن منه، الإنسان ضعيف. فتأتي يا أخي ما رأيناك في المسجد، يقول لك والله كنت مسافر، كنت كذا. هذا التواصي بالخير والتواصي بالصبر على طاعة الله. طاعة الله عز وجل تحتاج إلى الصبر. انظروا إلى صلاة الفجر، قد نصلي المغرب والعشاء عدد كثير، لكن ناتي إلى صلاة الفجر قليل، لأن صلاة الفجر تحتاج إلى الصبر. يعني الجو بارد والغطاء قد يكون دافئ، ويؤذن المؤذن وبعض الناس ما زالت النوم حلوة عنده، ما يبغى يقوم. فالصبر إني أنا قمت وتوضأت وذهبت، هذا صبر، يحتاج إلى صبر. الصيام يحتاج إلى صبر. الصدقة تحتاج إلى صبر، لأن نحن نحب المال ومع ذلك نخرج من هذا المال. كذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة، قد الصبر على أقدار الله المؤلمة. ما من إنسان إلا ويقدر الله عز وجل عليه بقدر مؤلم، مرض، حادث والعياذ بالله، مثلا موت قريب، هذه كلها أقدار. فنحن نصبر على مثل هذه الأقدار المؤلمة. فهذا الذي ينبغي للمؤمن أن يفعله. يقول الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه الصور لكفتهم. يعني كفتهم ماذا؟ كفتهم في الموعظة، وكفتهم في حسن التمسك بالإيمان، وكفتهم في العمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. ليس المقصود أنها كفتهم في جميع الشرايع، لا، هذا هو المقصود، لكن كفتهم موعظة. فكل إنسان عاقل لبيب يعرف أنه خاسر، يعرف أنه خاسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع، فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع، وتجده يريد أن يخلص نفسه من الخسران. فمن أراد أن يخلص نفسه من الخسران فليتصف بهذه الأربع: إلا الذين آمنوا وإيش وعملوا الصالحات وإيش وتواصوا بإيش بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين الموفقين، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم لفعل الخير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وبهذا انتهينا من التعليق على سورة العصر، وبعد قليل نأخذ شيئا من كتاب الإيمان إن شاء الله.

0: أين وصلنا في كتاب الإيمان؟ أخذنا باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان.
1: نعم، باب الحياة.
0: تفاضل هل الإيمان في الأعمال أخذناه؟ وأين وصلنا اليوم؟ الحياة. باب الحياة من الإيمان. طيب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. وهذا مجلس من هذه المجالس الطيبة المباركة، وهي التعليق على كتاب الإيمان من صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب الحياء من الإيمان. نعم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللخاري وللسامعين ولوالديهم ومشايخهم أجمعين.
0: آمين.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب الحياء من الإيمان. قال: حدثنا

0: عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان.
1: نعم، الحياء يا أحبة قد تقدم معنا في بعض الأحاديث أنه شعبة من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. والحياء خلق وعمل قلبي، الحياء خلق وعمل قلبي يمنع الإنسان مما لا يليق. الحياء قد يكون من نفسك، تستحي من نفسك وتستحي من غيرك، وأعظمها أن تستحي من ربك، هذا أعظمها. فالحياء عمل ماذا؟ قلبي، يمنعك من فعل ما لا يليق بك. والذي يرزقه الله الحياء، هذا نعمة عظيمة. من رزقه الله عز وجل الحياء فقد رزقه بنعمة عظيمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل إن وفقك إلى خلق الحياء فإنك ستمتنع بإذن الله عن جميع الرذائل. قد تقع في هفوة لا شك، لكن يمنعك هذا الحياء من الوقوع في الرذائل، ويجعلك تتحلى بالصفات الطيبة، يجعلك ممن يتحلى بالصفات الطيبة. إذن الحياء خير، وعدم الحياء ماذا؟ شر. وعدم الحياء شر. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يصنع ما شئت يعني يقع في العيوب والبلايا والرزايا، هذا هو. وهذا الحديث أو هذا الباب دليل على أن الأعمال من الإيمان أيضا، الأعمال من الإيمان، لأن الحياء عمل، فهو شعبة وهو خصلة، شعبة من شعب الإيمان. ومن قل حياءه قل إيش؟
2: إيمانه.
1: هذا هو، من زاد حياءه زاد إيمانه، ومن قل حياءه قل إيش؟ إيمانه. ومن فقد الحياء كثيرا نقص من إيمانه الشيء الكثير، نسأل الله السلامة. الإنسان مطالب بأن يتخلق بالأخلاق الطيبة، ومنها الحياء. ويحذر الإنسان من الحياء المذموم، الحياء المذموم قد يقع عند بعض طلبة العلم مثلا، فإنه لا يعرف مسألة في أمور دينه ويستحي أن يسأل، هذا حياء إيش؟
2: مذموم.
1: لا، يسأل عن أمور دينك، وإن لم تستطع أن تسأل فوكل من يسأل عنك. يجوز ولا ما يجوز؟
2: يجوز.
1: هل عندكم نص بهذا؟ ما هو؟
2: سأل علي رضي الله عنه في الحديث المزيد.
1: نعم، علي رضي الله عنه كان رجلا مذاء، واستحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته عندي، فوكل صحابي فسأل. وهنا فائدة، نخرج قليلا من الدرس وهو يدخل في الحياة. فائدة، فإن الرجل المتزوج أولا ما يحصل في البيت لا يجوز إخراجه، لا من المرأة ولا من الرجل، وفيه أحاديث ونهي عظيمة. ثانيا كذلك ينبغي على الزوج ألا يتكلم بما يحدث مع زوجته مطلقا، هذا لا شك، وخصوصا أن يتكلم عند أهل زوجته، فإن هذا مما لا يتكلم به. فكيف إن تكلمت بها عند أبيها أو عند إخوانها أو عند أقاربها؟ هذا ما ينبغي، هو منهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يفضي إلى زوجته فتخبر، والمرأة تفضي إلى زوجها فتخبر، حديث يعني فيه والنهي كثير وعظيم. ولهذا لا ينبغي لا للرجل ولا للمرأة أن يخرج ما في البيت، فإن البيت فيه ماذا؟

0: فإن كانت هناك شيء أو مشكلة أو كذا فإنها تحل فيما بينهم، أو إن أرادوا الاستشارة فليستشيروا الأمين من عرف بدينه وبأمانته. ليس كل من سمى نفسه مستشارا في تويتر أو في كذا نتصل عليه وماذا ونخبر به. وكثير من الطلاق حصل بسبب ليس فقط هذا، بل إن بعضهم قد طلق امرأة من زوجها ثم بعد العدة تزوجها، فنسأل الله السلامة. إذن الحياء أو الخجل هذا نقص، هذا مذموم. إذا كان سؤالا خاصا تسأل سؤالا خاصا لا بأس، تتصل على الشيخ في الهاتف وتخبره، يا شيخ وقع كذا كذا، أنا لا أعرف كذا كذا، ما حكم كذا كذا. أما أني أستحي ولا أحسن الوضوء وأستحي أن أسأل، أنا كبير أسأل هذا أصغر مني، فكل يوم صلاتك ليست صحيحة، قد تموت بعد هذا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. يعني رجل يلومه على ما في الحياء، يعني الرجل ينصح أخاه، يعني كأنه يقول أنت كثير الحياء، أنت كذا، لا بد أن تكون كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعه، يعني دعه على هذا الخلق، خلق الحياء، فإن أي اتركه فإن الحياء من الإيمان. هذا دليل على أن الحياء شعبة من شعب ماذا؟ الإيمان، كما في هذا الباب. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: الله.
1: نعم، وهذا أيضا يدل على أن الأعمال من ماذا؟ من الإيمان. فهنا في هذه الآية فإن تابوا أي رجعوا عن الكفر وعن الشرك إلى ماذا؟ إلى الإسلام، ونطقوا بالشهادتين، هذه توبة، ويقبل الله عز وجل التوبة. أي أيضا فإن تابوا فقط، هل الآية قال فإن تابوا وسكتت ولا ألحقت شيء؟ قالت وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن التوبة هذا شرط، لا، لكن بعدها لابد أن يكون هناك عمل. دل على أنهم لو تابوا باللسان لكنهم أبوا أن يقيموا الصلاة وأبوا أن يؤتوا الزكاة فإنه لا يخلى سبيلهم، بل يقاتلون. وهذا دليل على دخول الأعمال في الإيمان، كما دل عليه ماذا؟ دل عليه الحديث ودلت عليه الآية. لا يكفي النطق بالشهادتين، بل لابد من العمل، ليس فقط الإيمان باللسان، لكن لابد أن يدخل معه ماذا؟ العمل، الاعتقاد والعمل، فليست مجرد لفظ. فدل على أن العمل داخل في حقيقة التوبة، في حقيقة الإيمان. وأما الحساب فهو على الله عز وجل. ونكتفي بالتعليق على هذين البابين في هذا اليوم من شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري، ونكمل فيه في الدرس القادم إن شاء الله. وبعد قليل نأخذ شيئا من كتاب العلم. صلنا رقم كم في العلم؟ مئة وخمسة وعشرين. آخر كلام.
2: 34.
1: شكلك جوعان يا رياض. طيب همشي انك تغديت. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. فهذا مجلس من مجالس التعليق على كتاب العلم لأبي خيثمة رحمه الله. وإن استطعنا أن ننتهي منه اليوم نستطيع، فالحمد لله، ما لن استطعنا وإلا غدا إن شاء الله، وغدا قريب إن أحيانا الله عز وجل. نعم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولوالديهم ومشايخهم أجمعين. قال الإمام أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى في كتاب العلم، قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال كان الخاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني.
1: نعم، وهذا الأثر مر معنا مثله البارحة. فهنا يخبر ابن عون رحمه الله أن القاسم ابن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه، يعني يعيدون الحديث على حروفه كما سمعوا، لا يغيرون في ألفاظه، لا يغيرون في ألفاظه، يعني يخبرون ويحدثون بالحديث بالنص، هذا مذهبهم. وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني، يعني يدخلون المراد أو يحدثون بالمراد دون تغيير الحرف واللفظ، لكن المعنى واضح، بشرط أن يبقى المعنى واضحا، هذا التحديث بالمعنى. فإذا رواية الحديث على ذلك كما مر معنا من البارح تنقسم إلى قسمين، إما باللفظ وإما بالمعنى. وهناك خلاف هل يجوز التحديث بالمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف والله واسع، ولكن رجح كثير من أهل العلم الجواز بالمعنى، لكن دون أن يغير نعم دون أن يغير المعنى يحدث باللفظ أو كما قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويكون مفهوما نفس فهم أن يكون باللفظ. إذن أخبرنا هذا في هذا الأثر من أبي خيثمة على من كانوا يحدثون الحديث على حروفه من ما سمعوه إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يحدث بالمعنى. نعم
2: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال دخلت على إبراهيم فدخل علينا حماد فجعل يسأله وما
1: يسأل من منتبهين ولا لا سأل مين فدخل علينا حماد فجعل يسأله
2: إبراهيم.
1: نعم حماد كان يسأل إبراهيم نعم
2: فجعل يسأله ومعه أطراف فقال ما هذا قال إنما هي أطراف قال ألم أنهى عن هذا
1: يعني كتاب يعني معه طرف الحديث الأول يعني يكتبون أطراف الحديث حتى يتذكرون أو يراجعون مثلا يكتب إنما الأعمال بالنيات هذا طرف يكتب أي حديث يكتب فقط ماذا طرف من الحديث من باب المراجعة من باب إيش من باب التذكر أو قد يكتب من آخر الحديث أو يكتب من منتصف يعني حتى يتذكروا فيعني كتابة الأطراف وهذا فيه حتى مؤلفات يعني فيما أو في كتابة الأطراف وكتب ومنهم من كتب فيه مؤلفا في هذا فيه مؤلفا لعلنا إن تذكرنا شيء.

0: لنا أعطيناكم هو. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف.
0: ركز في الأثرين. من يستنبط شيء في الأثرين؟ معروف الأول نهي والثاني موافقة، بس أنا أبغى استنباط دقيق.
2: إبراهيم ما عندهم مشكلة بكتابة الأطراف، عندهم مشكلة بدخوله أثناء المجلس،
0: بدخوله معه.
2: أي.
0: ممكن نقول، لكن نقول أن إبراهيم نهى عن كتابة الأطراف في الأول، وفي هذا الأثر أنه ماذا؟
2: رجع،
0: أنه سمح بكتابة الأطراف، قال لا بأس بكتاب الأطراف. إذن هذا إبراهيم الذي نهى عن كتابة الأطراف يقول لا بأس بكتابة الأطراف. وإذن وكما ذكرت لكم أن هناك في كتب ألفت في هذا، كتب الأطراف أعتقد، نعم، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، فهذا من كتابة الأطراف وهو لا بأس به. الطالب إذا أراد أن يراجع فمثل هذا لا بأس به، يكتب طرف الحديث فقط، ومن باب المراجعة، من باب السؤال، أو من باب التسميع، قد يكلف بالتسميع مثلا لحفاظ في الصحيحين أو في المسند أو في كذا، فإنه يأخذ فقط الأطراف حتى يسمعها ويسمع لغيره. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال أخبرنا عمران عن أبي مجلج عن بشير بن النحيك قال كنت أكتب الحديث عند أبي هريرة رضي الله عنه، فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت هذا سمعته منك، قال نعم.
0: وهذا فيه فوائد، وهذا فيه فوائد. أولا طريق السماع، أنه سمع في المجلس، هذا فيه سماع من شيخه، قال كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة، وفي رواية عند أبي هريرة، فكلها يدل على السماع، أي أنه يستمع من أبي هريرة مباشرة وماذا ويكتب، فيعني يرويه بطريقة السماع، وهذا الأصل في الرواية، وهذا الأصل في الرواية أن تقول سمعت شيخنا قال، سمعت شيخي قال، ولأنه يدونه ويضبطه، ثم بعد ذلك يعرضه على شيخه، هذا زيادة إتقان، فإن الطالب إذا كتب ثم يعرض على شيخه هذا فيه زيادة ماذا؟ إتقان. وأذكر أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كان إذا شرح وانتهى من الشرح يكلف طالبا أن يقرأ ما كتب من الشرح، فيعيد الشيخ ما كتبه الشيخ، فيعيد الطالب ما كتبه الشيخ، فالمقابلة والمعارضة ولا بد منه لتصحيح الكتب، لتصحيح ماذا؟ الكتب، لأنه قد يكون فيه ماذا؟ خلل. وإياك أن تخبر عن شيخك بأمر أنت لست فيه ماذا؟ متقن أو متأكد. فالبعض يقول أنا سمعت شيخي يقول هذا لا يجوز، ثم يرجعون إلى الشيخ يقول أنا ما قلت هذا، يذهبون قال أنا وهمت، بما أنك وهمت من أصله لا تتكلم، لا تتكلم، فإن الشيخ قد يمنعك من الرواية عنه، وهذا حدث مع شيخنا الشيخ ربيع، فإنه في درس من الدروس سمى طالبا في المجلس قال فلان إذا قال عني شيء فلا تأخذوا منه، لأنه قال كلاما ليس صحيحا عن الشيخ رحمه الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيأمل به ويعلمه. قال الأشعث ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل؟
0: نعم، من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه، وهذا قال أهل العلم مرسل من مراسيل الحسن، مرسل من مراسيل الحسن، ومراسيل

0: هريرة رضي الله عنه بإسناد لا بأس به، يعلم ويعمل ويعلم. إذن هذا هو العالم الرباني، من علم وعمل وعلم فهو العالم ماذا؟ فهو العالم الرباني. فالعلم يا أحبة مصحح للعمل، العلم مصحح للعمل. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال سمعت الخاسم بن محمد يقول إنكم تسألوننا عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه ولاستحللنا كتمانه.
0: نعم الله أكبر، وهو صحيح، وفيه أن العالم يقول لا أعلم بما لما لا يعلم. على العالم وعلى طالب العلم إن أتت إليه مسألة، وهذا مر معنا البارحة وقبل، فإنه لا يعلم يقول لا أعلم. فإن في قولك لا أعلم هذا فيه دفع للشيطان، هذا فيه دفع للشيطان، لأن الشيطان سيقول الناس يتكلمون عليك، الناس يقول أنت لا تعرف، الناس يقول عنك جاهل، فلما تقول لا أعلم فقد دفعت هذا الشيطان. ومر معنا فإنك إذا قلت لا أدري فإنك تتعلم حتى تدري، حتى تدري، ومر معنا. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب
0: ولا يكتب
1: ولا يكتب.
0: أولا قال إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب، لأنه استدل بالآية التي تحرم الكتمان البارحة، تذكرون ولا لا؟ الأثر لولا البارحة كانت عن من؟ عن معاذ ولا عن أبي؟ وقبلها البارحة كانت عن أبي هريرة. فقال لا يكتم استدلالا بالآية التي تحرم الكتمان. وأما أنه لا يكتب فهو الذي قال عن نفسه، قال لم يكن أحد أكثر مني رواة الحديث إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب، كان يحفظ أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا فيه فوائد على طالب العلم إن كان عنده علم شرعي أن يبادر إلى التعليم، وفيه الكتابة للعلم، الكتابة للعلم، وفيه كذلك الحفظ لأنه كان لا يكتب ويعتمد على حفظه. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من هومان لا يقضي واحد منهما نهمته، من هوم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومن هوم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته.
0: هذا فيه ليث ابن أبي سليم، ومعروف ضعفه عند أهل العلم فقالوا ضعيف، ولكن له طرق وشواهد أخرى، له طرق وشواهد أخرى وتدل على أنه له أصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. المنهوم الذي لا يشبع من العلم، كيف يصل طالب العلم مثل هذا؟ كيف يصل طالب العلم إلى أن عنده نهم لطالب العلم، يريد أن يحضر المجالس، يريد أن يقرأ، يريد أن يحفظ، فمثل هذا يحتاج إلى التدرج، تصل إلى هذا بالتدرج، بالتدرج، بالمجاهدة، بالتلذذ بالعلم. فالمنهوم بالعلم لا يشبع. ومر معنا بعض الآثار أنهم كانوا يسمرون إلى الفجر في الفقه، هذا هو النهم. لماذا سهروا إلى الفجر في المدارسة؟ عندهم نهم في العلم وفي ماذا؟ وفي القراءة. بل بعضهم كان يسهر على العلم والفقه ولا يحس بالوقت إلا مع أذان الفجر، مع أذان الفجر. كما أن هناك من هو منهوم بالقيل

0: قال: ألا تجد أن الناس تسهر على الكلام والسوالف في الاستراحات إلى الفجر؟ هذا منهوم في هذا الباب، كما أن هناك من له نهمة بطلب العلم، كذلك من له نهمة بالقيل والقال. فمنهوم بالحديث بالدين، هناك من هو منهوم بالصلاة، تجده يحب الصلاة، يؤذن يخرج من المغرب مشتاق إلى أذان العشاء، فينام فيقوم نصف الليل يصلي، وهكذا. والآخر عنده نهم في قراءة القرآن، والثالث بالصدقة، فكل في هذا. فطالب العلم أيضا يأخذ نهمه في هذا الباب. نعم،
1: أحسن الله إليك.
0: وكما قلت بالتدرج، فتدرج في العلم إلى أن تحب العلم وسيكثر منك القراءة. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: من كتم علما ينتفع به ألجم بلجام من النار.
0: وهذا مر معنا، وهو صحيح موقوف كما قال بعض أهل العلم، وله شواهد، ومر معنا وتكلمنا عنه وعن أبي هريرة أيضا. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن يحيى عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بالفقيح حق الفقيح.
0: نعم، هذا الأثر أيضا حسن كما قال بعض أهل العلم، لكن انظروا إلى هذا الأثر، انظروا إلى هذا الأثر. من هو الفقيه حقا؟ الفقيه حقا من هو؟ انظروا إلى هذه الصفات. نعم،
1: عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله.
0: لا يقنط الناس من رحمة الله، هذا هو الفقيه، لأن القنوط يأس من رحمة الله، وهذا من الموبقات، نسأل الله السلامة. يأتي إليك رجل ويقول: يا شيخ، أنا وقعت في المعاصي ووقعت في الكبائر. تقول له: والله أنت تذهب نار جهنم، ما لك توبة، والله أنت عليك معاصي. يا أخي، الله عز وجل غفر لمن آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وغفر لمن تاب من الشرك، وغفر لمن ذبح عند الأصنام، ولمن طاف عند وغفر الله عز وجل لهم ولهم وقبل توبتهم. فأنت أيها العالم، أيها المتعلم، يا طالب العلم، لا تقنط الناس من رحمة الله. نعم،
1: ولا يرخص للمرء في معاصي الله.
0: وهذه الثانية، يأتي إليك رجل ويقول: يا شيخ، والله أنا ما استطعت أن أجاهد نفسي في غض البصر من النساء. فتقول: لا بأس، لكن حاول أنك لا تكثر، يعني أنت ترى تتفرج عشرات الساعات، قليل ساعتين. لا، ما يجوز. المعصية إيش؟ معصية، والله عز وجل أمر باجتنابها، فلا ينبغي أن نرخص للمرأة في هذا. ويأتي شخص ويكتب أو كذا، وهو محسوب على الدعاء ومحسوب على، ويقول لك الغناء حلال، وهو حرام بنص القرآن وبنص السنة وبكلام السلف. نعم،
1: ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره،
0: يعني يدع القرآن وقراءة القرآن رغبة إلى أمور الدنيا. مثلا كان من المعروفين بقراءة القرآن وحفظ القرآن وكذا، وتركه لينشغل بغيره، سواء من غيره في المباحات ولا في غيره من المعصيات، نسأل الله السلامة. نعم،
1: أحسن الله إليكم. إنه

إياها. نعم، وفي رواية لا تدبر فيها، فلا خير في عبادة لا علم فيها. كيف تعبد الله عز وجل وأنت بلا علم؟ رجل من السلف وقد يكون من الصحابة رأى رجلا يصلي فقال له: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 60 عاما، أو نعم 60 أو كذا لا أذكر، لكن قال: منذ كذا وأنت لم تصلي، يعني صلاتك ماذا؟ باطلة، صلاتك باطلة، لأن هذه عبادة يتعبد الله عز وجل بلا علم. فالعلم تعلمون أن العلم ينقسم إلى علم واجب وعلم كفائي. أما الفرض الكفائي هذا لا بأس، لكن العلم العقيدة، علم العبادات، هذا لابد منه. يحج إلى بيت الله ما يعرف الحج؟

0: يصلي لا يعرف الصلاة، يتعبد الله بالتوحيد لا يعرف التوحيد، ولا خير في علم لا فقه فيه. لا فقه فيه، العلم أيضا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى حكمة، متى أتكلم، متى أسكت، متى أمر بالمعروف، متى أنهى عن المنكر، كل هذا، ومتى أسكت عن منكر، هذا فيه فقه أيضا. ولا خير في قراءة لا تدبر فيها، قراءة أي قراءة القرآن لا تدبر، لا بد من التدبر في كتاب الله عز وجل. ولكن هناك، حتى لا يفهم خطأ، هناك قراءة للحسنات، فإن من يقرأ قراءة القرآن كما يقرؤونه الناس الآن من أجل أن يختموا فهذا لا بأس به، كما ذكر ابن رجب ذلك أنهم في أيام الفاضلة كرمضان كان أهل العلم وأهل الحديث بعضهم كان يختم في كل يوم أو في كل ليلة، وبعضهم كان يختم في كل ليلتين، بل منهم من قال أن بعضهم كان يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار. فقال ابن رجب معلقا أن هذه في الأيام الفاضلة، فهي من القراءة التي يكون فيها ماذا؟ حسنات. يأتي شخص ثم بعد ذلك يتكلم في رمضان يقول لا تقرؤون القرآن إلا بتدبر، وهو ينتهي رمضان ولا قرأ حتى 10 أجزاء، هذا خطأ، هذا خطأ. ولا شك أن القرآن بالتدبر لا شك أنه أفضل قراءة، تدبر آيات الله، تعمل بما فيه من الآيات ومن الأحكام، هذا هو المطلوب. ولا مانع أن أجعل لنفسي قراءة بتدبر وقراءة للعبادات وللحسنات، لا مانع في ذلك كما قال أهل العلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر رضي الله عنه كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن.
0: وهناك من ضعف مثل هذا الأثر، ولكنه مر معنا شيئا مثله، وكانوا يتثبتون المسألة هل وقعت أو لا. فالإنسان مر مع الأسئلة الفرضية لا يسأل، وأعطيتكم قصة الشيخ أحمد أيضا في مثل هذا. لكن يجوز للمعلم أن يعلم طلابه على الأسئلة الفرضية مثلا للتمرين، يقول حصل كذا لشخص، حصل له كذا وكذا، ما حكم صلاته؟ رجل فعل كذا وكذا، ما حكم حجه؟ هذا يجوز من باب ماذا؟ من باب التعليم ومن باب التمرين في المسائل الفقه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يخبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد.
0: نعم، وهذا الأثر صحيح، ويعني أنه في العلم أن يحدث الطلبة جميعا في مجلس العلم، وأن لا يخص بالحديث واحدا دون البقية، وخاصة الآن لما كثر الطلبة، فإنهم قد يكون هناك أناس على اليمين وهناك أناس على الشمال وأناس في الأمام، فإنك لا تقبل على أحد دون أحد، فإنه لا يخص بحديثه واحد، لكن هناك خواص من طلبة العلم، وهذا قد يكون لهم مجلس غير مجالس العلم، قد تجد الشيخ عنده خواص أو عنده بعض الطلبة لهم قراءات خاصة في البيت قديما، أما الآن الله أعلم بالطلبة، وإلا قديما كان تجد أن الطلبة عندهم مجالس مع شيخهم، والشيخ يحبهم ويقربهم لما رأى من أخلاق ومن نشاط. نعم.
1: أحسن الله.
0: فإذا وفقك الله عز وجل للتعليم فلا تخص أحدا دون أحد في مجلس العلم، في مجلس العلم، بل تقبل عليهم جميعا، تقبل عليهم جميعا. نعم.
1: أحسن الله.

0: إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن أبي كيران قال سمعت الشعبي يقول إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط.
1: سبحان الله، الشعبي لا يكتب. الشعبي ما حدث عنه أنه كتب سوداء في بيضاء أو على بيضاء، ما كتب الشعبي، كان يحفظ، ولكن هنا يحث غيره على إيش؟ على الكتابة. وأما قوله إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، طبعا هذا من باب المبالغة، هذا من باب إيش؟ المبالغة. ما هو يسمع أحد هذا ويفهمه خطأ ويكتب على أجدرة الناس، كلما مر بجدار يكتب مثل ما يكتبون اليوم الناس كلام يمكن قبيح على الحائط. حتى المساجد ما سلمت، مدارس الأولاد ومدارس البنات، وهذا فيه سوء تربية. لكن قال ولو في الحائط، هذا في باب المبالغة في تقييد العلم، يعني اكتب، اقتنص الفوائد الشوارد والمحافظة عليها، المحافظة عليها تكون في الكتابة. ولهذا كانوا قديما ما عندهم صحف، ما عندهم، كانوا يكتبون في العظام، فإذا حفظوا مسحوا الأول وكتبوا فيه كما ذكر عن الشافعي وغيره. فلهذا والآن سهلت ما شاء الله الكتابة، الآن الطالب يكتب بالألوان، أبيض وأسود وأحمر وأزرق، سبحان الله، والدفاتر ألوان وأشكال، وهذا نعمة من نعم الله تعين على طلب العلم. الآن أصبحت بالأجهزة، الآن حتى برامج تجعل الكلام إيش؟ كتابة، يعني تتكلم يأتي ماذا؟ جمل نصا كتابيا، هذه نعمة من نعم الله. إذن علينا أن نستفيد من هذه النعمة ونسخرها في طلب العلم وفي الاستفادة من طلب العلم. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن حنش قال لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالخصب عند البراء.
1: بالخصب
0: عند البراء،
1: وهذا فيه أيضا الحث على إيش؟ على كتابة العلم. مر معنا كثيرا، رأيتهم يكتبون على أكفهم، يعني ما وجدوا ماذا؟ ما وجدوا شيئا يكتبون فيه، فكتبوا على أكفهم فائدة أو كذا. اليوم ما شاء الله الطلبة يكتبون بس للبراشيم في الاختبارات، يغشون في أياديهم وفي ملابسهم وكذا، يعني ذكاء لكنه في غير موضع. وبعض الطلبة والله يا أحبة، بحكم أني معلم في الثانوي، يعني يسهر الليل كله وهو يكتب إيش؟ البراشيم بخط صغير. هذا الوقت اللي كتب فيه هذه البراشيم كان إيش؟ كان حافظة، ويأتي يدخل ويأخذوا منه ويبقى ما عنده شيء، نسأل الله السلامة. إذن هذا فيه ماذا؟ فيه حث على الكتابة. والقصب معروف، النبت اللي العود الذي يأتي منه القمح والشعير، يؤخذ ويبرأ ويوضع في محبرة ويكتب، ومر معنا أيضا مثل هذا في قصة الإمام البخاري. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن إكرمة ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خيدوا العلم بالكتاب، من يشتري مني علما بدرهم.
1: نعم، الذي بعده.
0: قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثني المنذر بن ثعلبة عن علباء قال قال علي رضي الله عنه من يشتري مني علما بدرهم. قال أبو خيثمة يقول يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم.
1: نعم، من يشتري مني علما بدرهم، فسره هنا أبو خيثمة ماذا المقصود؟ قال يشتري صحيفة، يعني يشتري أدوات العلم من أقلام من دفاتر، هذا يدخل في معنى هذا الأثر. وكذلك ما فعله من اللبيب الذي سيقول

0: مر معنا رجل فعله اشترى نجيبا بستين درهما.
1: طاووس.
0: طاووس لمين؟ لعكرمة. فلما سئل قال له إنه يعني كثير على هذا العبد أو كذا، يعني لو اشتريت له حمارا تشتري له جملا. فقال إني أشتري ماذا؟ علم من؟ ابن عباس، أشتري منه علم ابن عباس. فمثل هذا أيضا يفسر هذا المعنى، يفسر هذا المعنى. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو
0: وهذا والله الإنسان لو احتسب ذلك يا أحب القلم والدفاتر تحتسبها عند الله عز وجل فيها أجر. السيارة تذهب وتأتي والله لك أجر ويبارك الله لك فيها، حتى الأشخاص اللي يركبون معك لك فيهم أجر. الآن أنت لك أجر في نفسك، هذا الذي ركب معك خرج من بيته ينتظرك في مكان، دخل المسجد انتظر الصلاة كتب، له أجر ولك إيش؟ أجر. فما بالك لما يكون إيش؟ اثنين أو ثلاثة، يقرأ في البيت يراجع لك أجر. يمكن أنت تموت وهو يفتح الله عليه ينشر في التواصل الاجتماعي يعلم في بلده فيما بعد، لك إيش؟ لك أجر. سواء هؤلاء اللي معك أغراب أصحاب أولاد، الكل يدخل في ذلك. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال قلت لعبيدة اكتب ما سمعت. قلت لعبيدة اكتب ما سمعت، قال لا. قلت إن وجدت.
0: اكتب ما سمعت استفهام، هذا اكتب ما سمعت سؤال. نعم لكن اكتب ما سمعت هنا امر، يعني كأنه يأمره ان يكتب، لكن هذا يسأل. نعم.
1: قلت لعبيدة اكتب ما سمعت، قال لا. قلت ان وجدت كتابا اقرأه، قال لا.
0: نعم اكتب ما سمعت، يعني هل اكتب خلفك كل ما تقوله؟ قال له لا، لانه لا يرى الكتابة، هو لا يرى كتابة الحديث، وهذا مر معنا. قال له سؤال آخر، إن وجدت كتابا أقرأه، قال ماذا؟ قال لا. وهذا فيه فوائد، أنك لا تقرأ أي كتاب، لا تدري ما هي هذه الكتب، هل هي لأهل السنة أم لأهل البدع، إلا أن يدلك عليها أحد أو أن يرشدك إليها أحد. كذلك من الفوائد وهي المقصود منها فيه الأمر بالحفظ وعدم الاعتماد على الكتب في هذا الأثر، كذلك عدم الاعتماد على كتاب غيرك، عدم الاعتماد على كتاب غيرك، لأنه قد يكون فيه تحريف أو نقص. يعني أنا ما أكتب، لكن أول ما انتهي الدرس أو انتهى كتاب العلم أخذ كتاب زياد، يا زياد أعطيني الكتاب وأروح أصوره في المكتبة، هل هو سيكون كامل أو ناقص؟ لا، يمكن زياد يكتب فترات وبعض الفترات يكتب ذكريات، لأنه على باب زواج هو يكتب أشعار. الله يتمم لك على خير. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن شريك قال سمعت شيخا فحليته فقال ذاك أبو ضمرة، قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم.
0: عندك ذاك أبو من؟
1: أبو ضمرة.
0: ما هي أبو صخرة؟
2: لا شيخ.
0: طيب عندك أبو ضمرة وهذا في نسخة، والمثبت في بعض النسخ هو أبو صخرة.
2: نعم شيخ أحسن الله إليكم. وهذا ما أثبت الشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني في الحاشية أبو ضمرة هذا لم أعرفه.
0: نعم
2: أحسن الله إليكم. قال سمعت شيخا
0: يكتب عند إبراهيم. نعم
2: قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم عليه كساء له أنبجاني وهو
0: كساء
2: له كساء
0: عليه كساء له
2: عليه
0: أنبجاني
2: عليه كساء له أنبجاني.
0: الأنبجاني يعني كساء غليظ، كساء غليظ.
2: وهو يقول والله ما نريد به دنيا.
0: نعم يبين لهم هنا.

0: يبين لهم إن هذا الكساء الذي معي أو كذا لا أريد به لا أريد به الدنيا أو كذا، وإنما هو لبس لبسته إياه. فالشاهد من هذا أصلا من هذا الأثر قال رأيت حمادا يكتب، فالشاهد كتابة ماذا؟ العلم. الشاهد كتابة العلم والأمر بكتابة العلم. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحكم بن عطية عن ابن سيرين قال كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها.
0: نعم، فكتب محرفة ورثوها، كتب محرفة التي عند بني إسرائيل، هذا واحد. وكذلك كتبهم بدون أسانيد، كتبهم بدون إيش؟ بدون أسانيد. وبدون أسانيد ما هو مثل السنة، أهل السنة كتبهم بماذا؟ بالأسانيد. فهذا هو. وكذلك كتبهم ليس لها مصادر، لا يكتبون ولا يعزون إلى المصادر. فهذا هو. فعن ابن سيرين قال كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها، ونحن لا، ليس عندنا هكذا. عندنا الكتاب القرآن قد حفظه الله، والسنة قد حفظها الله عز وجل، وكذلك كتب الحديث كلها مسندة، حدثنا وأخبرنا، وكذلك الله عز وجل وفق رجالا يدافعون عنها، وكذلك ماذا؟ وكذلك يبينون الضعيف منها.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال كتبت أن أبين كتابا فظهر علي فأمر بمركن.
0: بمركن أي الإناء، مركن يعني إناء.
1: فقال بكتبي فيها فغسلها،
0: لأنه لا يرى أو لا يريد منه أن يعتني بكتب أبيه. قال كتبت عن أبي كتابا، كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فأمر بمرك، يعني بصحن أو بإناء، فجعل الكتب فيها فغسلها، لأنه لا يريد أن يعتني بكتب أبيه. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كتبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كتابا فلما أردت فارقه قلت يا أبا هريرة إني كتبت عنك كتابا فأرويه عنك، قال نعم ارويه عني.
0: وهذا فيه أيضا الكتابة وفيه السماع وفيه المقابلة والعرض، كله فائدة من طالب العلم، سمع من شيخه وكتب عن شيخه ثم كذلك قابل بكتاب شيخه إلى شيخه، أنا كتبت عنك كذا وكذا فانظر إليه يا شيخ، فكل هذا يستفاد من هذا الأثر ومر معنا. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله عنه إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، فإذا كان العلم في الشباب أنف ذو السن أن يتعلم من الشباب.
0: طيب، إذن هذا الأثر فيه فوائد. إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، فيه فإذا كان العلم في الشباب. أذن يا ماجد، خلصت أذن؟ تفضل.

0: رسوله. نعم، فإن في هذا الأثر أنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم. لماذا؟ قال أن كبار السن أو كبير السن قد يأنف أن يتعلم من الشباب، هذا هو المقصود في الحديث، ليس المقصود أن في الأثر حدثاء الأسنان، لا، هو يقصد أن كبير السن قد يكون لا يعلم العلم، ثم بعد ذلك فيجد من هو أصغر منه يعلم فلا يجلس، أو قد يكون صاحب رئاسة أو كذا، فهذا هو المقصود من هذا في الأثر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الفضل بن دكين قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم الألخمة قال ما سمعته وأنا شاب فكأني أنظر إليه في خرطاس أو ورقة.
0: نعم، هو صحيح، وهذا فيه فائدة أن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. فائدة أن طالب العلم عليه أن ماذا؟ عليه أن يحفظ في صغره وفي شبابه، فإنه يبقى، فما حفظته وأنت صغير يبقى معك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله بن عبيد قال العلم ضالة المؤمن كلما أصاب منه شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى.
0: نعم، هو صحيح، وقال بعض العلم يعني يقصد أن العلم شارد، العلم شارد ليس متناول الجميع، فلا بد للشخص أن يبحث للعلم، فالعلم شارد لأنه ليس عندك، بل أنت تبحث عنه وتتعلم العلم بالتعليم وبالتدرج، فهذا هو المقصود. العلم ضالة المؤمن، يبحث عنه ويتعلم، فكلما أصبت منه شيئا فعليك ماذا؟ أن تحفظه وأن تكتبه وتقيده وتنشره، ثم تبحث عن آخر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن توضع أعقابهم،
0: أي يمشون خلفهم، بل عن يمين وشمال، وهذا مر معنا عن ابن مسعود وعن غيره وتحدثنا عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يجلسون وتذاكرون العلم والخير ثم يتفرخون لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادع لي.
0: نعم، وهو صحيح، لا يفهم منه أنك تطلب الدعاء من غيرك أنه منهي عنه، لا شك أن الدعاء من الغير فيه خير، وقد يكون مستجاب الدعاء، ودعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، لكن قد يكون السبب أنهم في منزلة واحدة، كلهم من أهل الفضل، كلهم في منزلة واحدة، فمن أجل ذلك. أو أما إذا كان فيهم من يرجى فيه الخير وأنهم من أهل الدعاء المستجاب أو كذا، فلا بأس أن تطلب منه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الكتاب.
0: الكتاب يعني

0: يكرهون الكتابة، يكرهون الكتابة. لماذا؟ لاعتمادهم على الحفظ، اعتمادهم على الحفظ، لأن الكتابة قد يحصل فيها التحريف والتصحيف. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف.
0: مر معنا متى؟
2: في الدرس
0: اليوم. مر معنا اليوم. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيئة قال حدثنا دراج بن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعلم العلم مثل الذي يعلم العلم مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه.
0: وهذا مر معنا، تكلمنا عنه قبل البارحة. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن ألقمة قال اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس.
0: لا يدرس أو لا يدرس، وهذا معناه مذاكرة الحديث ومذاكرة العلم مع الأصدقاء. مر معنا البارحة مذاكرة العلم مع الأصدقاء، والإنسان عليه أن يختار له صحبة صالحة يتدارس معهم العلم، فإن عدم مدارسة العلم يذهب وينسى وينسى ويذهب من الصدور، لكن مع مدارسة العلم يبقى في صدرك، تعرف هذه المسألة وتحفظ هذه المسألة وتسمع مراجعة هذه المسألة وهكذا. وبهذا تمت حديث أبي خيثمة، والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا. واستفدنا من هذا الكتاب الذي هو من أجزاء الحديث، وهو والله كتاب ماتع، وبإذن الله إن وفقنا الله عز وجل إلى إعادة دراسته مرة أخرى، ويكون فيه توسع أكثر من ذلك. ولكن هناك زوائد عليه.
2: نعم شيخنا،
0: هناك زوائد، خمسة أحاديث قليلا، هذه زوائد، خمسة أحاديث من زوائد البغوي، من زوائد البغوي على أبي خيثمة، يعني ليست لأبي خيثمة وإنما هي مروية عن البغوي على هذا، وهذه تسمى زوائد. والاصطلاح فيه أو في مثل هذه الزوائد أن الراوي يزيد في الكتاب ما ليس من أصله، يزيد من الكتاب أو في الكتاب ما ليس من أصله، يعني من غير طريق صاحب الكتاب. وكما في زوائد عبد الله بن أحمد على المسند فيه زوائد، وزوائد غيرها من كتب الزوائد وهي كثيرة، نقرأها قراءة، وقد يكون تعليق يسير جدا أو نتركه. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثكم أبو حفص إبراهيم الكتاني المخري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد خلف بن هشام البزار ومنصور بن أبي مزاحم ومحمد بن سليمان الأسدي قالوا حدثنا مالك
0: الأسدي
1: قالوا حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه خيل هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه.
0: كان متعلقا بأستار الكعبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وقد حل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الحرم ساعة من نهار. ولماذا أمر بقتله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، أهدر دمه فأمر بقتله. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول

0: نعم
1: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ، والشاهد في هذا الأثر من علم لا ينفع، العلم الذي لا ينفع هذا وبال على صاحبه، العلم الذي لا ينفعك هذا وبال عليك، فإنه لا يفيدك لا في الدنيا، فبعض العلم لا يفيدك لا في الدنيا ولا في الآخرة، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم.
2: قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يخدر من جماع الاحتلام ثم يصوم.
1: لماذا قال ذلك؟ يقطر من جماع لا احتلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، وهذا معروف، وفيه جواز تأخير الاغتسال إلى بعد أذان الفجر، هذا جائز، فإن الصائم لو جامع قبل أذان الفجر وقبل السحور ثم اشتغلت المرأة بتجهيز السحور والرجل كذا فتسحروا ثم أذن المؤذن، فإنه يجوز الاغتسال بعد أذان الفجر، وهذا جائز لا شيء فيه، وصومه صحيح. نعم.
2: أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت فإن أحدكم لا يزداد كل يوم إلا خيرا.
1: نعم. الإنسان لا يتمنى الموت لأنه ما يدري، فكل يوم تزيد فيه ماذا؟ خير. والرجلان الذين أسلما مع بعضهما وكان أحدهما مجتهدا أكثر من الآخر فقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم استشهد، وبقي الآخر كم سنة خلفه، فروي ثم مات على فراشه، فروي في المنام أن الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد، فاستغربوا، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال كم بقي، كم صلاة صلى، وكم صوما، وكم سجدة. فهذا الإنسان يعني كلما عمرت في هذه الدنيا فهو خير لك، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فأحسن عملك فكل يوم يفرق معك. أما إذا خشيت الفتنة وخشيت على رأس المال وخشيت على الإسلام أن يذهب فإنك تقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما إن كانت الممات أو خيرا لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا أبو عمران الوركاني قال حدثنا سعيد بن ميسرة البكري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعا. تمت الأحاديث والحمد لله رب العالمين، وصلاته على نبيه محمد وآله أجمعين.
1: وهذا الحديث وهو آخر ما نعلق عليه في هذا الكتاب الطيب المبارك، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة كبر عليها أربعا، وفيها الصلاة صلاة الغائب على النجاشي، والتكبيرات على الجنازة على خلاف من 9-3 كما فهذا الذي وصلنا إليه في هذه الآثار، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا ممن يقول أو يقال فيهم قوموا قد غفرت لكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ودا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 17،
3: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال الشارح: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه واعتصم به واستجار والتجأ إليه، وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاضطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا باب جديد، وهو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. مناسبة هذا الباب لما قبله من الباب السابق أن الباب السابق أبان فيه المصنف رحمه الله حكم النذر بغير الله تعالى وأنه شرك بالله تعالى، وكأن الناذر لا ينذر إلا لمن يستعيذ به، لذا ناسب أن يأتي بهذا الباب عقبة لما بينهما من العلاقة المشار إليها. وهذا الباب فيه بيان نوع من أنواع الشرك، وهذا الباب وما قبله وما سيرد بعده فيه تنويع للشرك، أو ذكر أنواع للشرك وتنويع لجملة من أنواع ماذا؟ الشرك، لكون المذكورات في هذه الأبواب كلها عبادات وقرب لله تعالى لا يستحقها أحد سواه، فمن صرفها لغيره فقد أشرك به. وكيف تحققنا أنها عبادات؟ في هذا الباب وفيما قبله وفيما سيرد؟ نعم، تحققنا من ذلك بأمرين: كونه جل وعلا أمر بها، وثانيا امتدح أصحابها أمر بهذه العبادة وامتدح أصحابها. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة طلب العوذ، والمعنى، معنى الباب يعني، أن من الشرك بالله طلب العوذ من غيره جل وعلا. من الشرك بالله طلب العوذ
5: من غيره تعالى والشكاية إلى غيره سبحانه وتعالى. حقيقة الاستعاذة من حيث اللغة هو الهرب من شيء تخافه. الهرب الاستعاذة حقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، إلى من يعصمك منه. ولهذا قال الشارح: ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. ولهذا أيضا يقال عائذ من الشيء، عائذ من الشيء أي هرب منه، وعائذ بالشيء أي هرب إليه، هرب إليه. وفيما نقله المشارح رحمه الله من كلام الإمام ابن القيم وما سيرد من كلام الإمام ابن كثير ما يدل على هذا. متى تكون الاستعاذة بغير الله شركا ومتى لا تكون، ومتى لا تكون كذلك؟ الجواب: تكون الاستعاذة بغير الله شركا إذا صرفها العبد لمخلوق، إذا ما صرفها العبد لمخلوق ونحوه في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ولا تكون شركا إذا ما كانت من مخلوق حي حاضر قادر على فعل المطلوب منه،

كقوله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الآية، وكما تقول لسيد وله عبد: أنا أستعيذ بك من شر غلامك، أو نحو ذلك. وتكون شركا أيضا إذا طلبها المرء من ميت أو غائب أو جني أو شجر أو حجر ونحو ذلك. ومن طلبها فيما يقدر من مخلوق، فيما يقدر عليه المخلوق، من طلبها من مخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وكان هذا المخلوق حيا وحاضرا، إلا أنه غير قادر لعجز فيه، فطلبها منه دليل على ضعف العقل، دليل على ضعف إيش؟ العقل. انتبه، هذه لا تكون شركا، لا تكون، لكنها تكون دلالة على ماذا؟ على ضعف في العقل، إلا إن اعتقدت فيه مع عجزه على قدرته وأن له قدرة ونفوذ وتصرف، هنا خرجت عن كونها كذلك إلى كونها ماذا؟ من الشرك بالله جل وعز. وعليه نقول: الاستعاذة أنواع، استعاذة تعبدية وهي عبارة لله، والتي تتضمن الافتقار إليه والالتجاء إليه والضراعة له سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه. ومن ذلك الاستعاذة بصفة من صفاته جل وعز ككلامه، مما سيرد في حديث الباب. هذا قسم، نوع. والنوع الثاني من أنواع الاستعاذة: الاستعاذة الشركية، وهي الاستعاذة من مخلوق ميت أو غائب، جني أو إنسي أو حشجر أو حجر أو نحو ذلك، فتطلب منه، فتطلب منه، فهذا من ماذا؟ استعاذة شركية. والنوع الذي يليه الاستعاذة الجائزة، وهي ماذا؟ الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وكان حيا حاضرا قادرا على ذلك. والدليل على هذا على جوازها كما مر في آية ذكرناها، وأيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال العلامة النووي:

0: كذلك يدخل في هذا الباب من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض، يعني ماذا يفعل؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ وهذا المراد بالعود، فليلجأ أي يذهب إلى أرضه أو إلى غنمه أو إلى إبله. وما يدل عليه ما جاء في صحيح مسلم أيضا أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها إليه فعاذت، هذا اللفظ، فعاذت بأم سلمة، فعاذت استعاذت بأم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث المشهور: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت إيش يدها. وضح؟ إذن هذه استعاذة ماذا؟ جائزة. انتبه، لا يعني أنها جائزة يعني أنك تفعلها في كل حال، فالمستعيذ نعم له حالتان: الحالة الأولى أن يستعيذ المرء بمخلوق حي قادر حاضر من شر ظالم، من شر ظالم، فهنا تجب إعاذته كل بحسبه وقدره واستطاعته، هنا يجب إعاذته للمستطيع قدر إمكانه. وحالة ثانية أنه يستعيذ ولكن ليتوصل إلى محظور أو إلى محرم، فهنا يحرم إيواء وإعاذة من كانت حاله كذلك، تحرم إعاذته وإيواء من كان ماذا كذلك. عرفتم إذن أنواع؟ منها التعبدي، ومنها الشركي، ومنها ماذا الجائز على ما ذكرنا، بارك الله فيكم. نعم. ثم يقول في كلام الإمام ابن القيم: فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، ولهذا تقول: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وقل أعوذ برب الفلق، إلى آخره الآيات. قال: واعتصم به واستجار، ولهذا يقال فيها أيضا استجارة، والتجأ إليه، وهذا تمثيل. طيب سؤال: ما المراد بالتمثيل؟ لما يمثل لك، هل التمثيل يراد لمجرد التمثيل، أم التمثيل يراد للتفهيم؟ أما يقال أن بالمثال يتضح المقال؟ إذن هذا تمثيل وتفهيم، تمثيل وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاضطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، أي تضيق باحتوائه العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله في البدائع. نعم.
1: وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجميع

0: به من شر كل ذي شر، والعياد يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير، انتهى.
1: نعم، هذا كلام أيضا مهم من الإمام ابن كثير، ولعله لما فرق بين العياذ واللياذ هذه من الألفاظ، لعلها أقول لعلها من الألفاظ التي إذا ما اجتمعت افترقت، وإذا ما افترقت اجتمعت، كالإيمان والإسلام وما شابه ذلك.
0: قال رحمه الله: قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك.
1: نعم، هذه أيضا يعني ما ذكره المصنف الشارح هنا رحمه الله فيه تأكيد وبيان لما سبق أن ذكرنا في أول الكلام عن المناسبة، كيف تحققنا من كونها عبادة لأمرين اثنين: أن الله أمر بها وامتدح أصحابها. نعم،
0: فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره ويكون عابدا لغير الله، ولا فرق كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح: قال ابن كثير: أي كما نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا.
1: أعد الأول من أول. قال ابن كثير:
0: قال ابن كثير: أي كما نرى أن لنا فضلا.
1: كنا نرى ألا أنتم كما نرى كما هم. أيوة. نعم أيوة.
0: كما نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا. قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. كما قال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك، انتهى.
1: نعم، ثم ذكر الشارح رحمه الله وعلق على إيراد المصنف الإمام المجدد رحمة الله عليه آية الجن، آية الجن، وهو قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول أهل العلم: الواو في قوله فزادوهم، الواو فيها قولان: القول الأول أنها للجن، والهاء للإنس، والهاء ضمير راجع للإنس.

0: فيكون المعنى زاد الجن الإنس رهقا أي ذعرا وخوفا وإغواء وإضلالا. واضح؟ هذا قول. والثاني أي زادوهم طغيانا، فتكون الواو هنا القول الثاني فيها أنها ترجع إلى الإنس، ترجع إلى الإنس، والهاء للجن، والهاء زادوهم للجن. والمعنى أي زاد الإنس الجن طغيانا وتكبرا واستعلاء عليهم. وضح؟ إذن هما قولان ومعنيان ذكرا فيما ذكرنا. وبكل حال هي في مساق إيش؟ المدح أم الذم؟ هي في مساق الذم. أقول بكل حال سواء كان على القول الأول أو القول الثاني أنها في مساق الذم، في مساق الذم لهذا الفعل. هل يبعد احتمال الآية للمعنيين؟ لا يبعد. فلا يبعد، الخلاصة أنه لا يبعد احتمال الآية لماذا أو اشتمالها على المعنيين، اشتمالها على المعنيين المذكورين. ما وجه الاستدلال بالآية على الترجمة؟ وجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله جل في علاه حكى عن مؤمني الجن، حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم، لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا جملة من الأشياء الشركية كانوا يعتقدونها في الجاهلية، كانوا يعتقدونها إيش في الجاهلية، أعني من الجن، كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة بغير الله. هذا وجه الاستدلال بالآية على الترجمة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية، وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربكم حكيم عليم.
2: إن ربك حكيم.
1: فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا.
0: نعم، هذه أو هذا بيان من العلامة ملا علي القاري الحنفي، نعم، في بيان معنى الاستمتاع في آية

0: نعم.
1: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض الآية. فما هو الاستمتاع؟ ليس بالضرورة الاستمتاع أن يكون ماذا؟ أن يكون استمتاع مؤانسة ومؤاكلة ومشاربة، هنا استمتاع تعبد. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات. وها هنا سؤال، هل يمكن للجني أن يمتثل أمرك إذا ما أردت أن تستمتع به وأنت لم تقدم له شيئا؟ لا يمكن أن تستمتع به قبل أن يستمتع بك، لا يمكن. قرب ولو ذبابة، ولو ذبابة، لا يمكن. ومن هنا نقول لا يجوز الاستعانة بالجان، الذين يقولون بالاستعانة ماذا؟ بالجن، فيما يدعونه من القراءة على من؟ على من؟ على الممسوسين والمعيونين وغير ذلك. أما ترى أن بعضهم يجلس وينشئ عيادة كما يقول، عيادات، جالس عاطل باطل، لا شغلة ولا مشغلة، لا عمل، لا لا، هذا مال يأتيه إلى عنده يفتح عيادة، يقول ولا محل ولا مقر الرقية بالكتاب والسنة، يجعلون هذا هو الغطاء. وما في جيوب الناس وأعراض الناس هو المقصد، ولو قالوا ما قالوا. فإن نجا من أن يكون من المستمتعين بالجان فلم ينجو من هذه القذارات. ولئن كان يدعي أنه لا ينفع ولا يتتبع هذا وإنما غايته ماذا؟ نفع الناس، وقد يستعين بالجان فقد استمتع به الجان قبل أن يستمتع

أن يأخذ منك ولو ما قل، لازم، ولو أنك تغمز بعينيك، ولو طلب منك ألا تلتفت يمينا التفت فقط للحين شمالا فالتفت، هذا إذعان منك لطلبه، لا يمكن ولا يجوز بحال أن يطلب منك هكذا. قد يستدل بعض الناس أو يستأنس بعض الناس بأن هذه الاستعانة بالجان يعني نص عليها بعض أهل العلم، فيذكرون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص على الجواز وقاس هذا باستعانة الإنسي المسلم بالإنس المسلم، هو من كذلك؟ نقول نعم، ذكر هذا شيخ الإسلام، ولكن القياس هنا قياس مع الفارق، مع إجلالي وتعظيمي وتقديري ومعرفتي بمقام شيخ الإسلام، فهو الهامة رحمه الله العليا، لكن ليس على هذا القول دليل، ليس على هذا القول إيش؟ دليل. فكل يستدل له لا به، لا به، القياس هنا مع الفارق، قياس هنا مع الفارق. وإما يدل على هذا، قد تكلمت في هذا الجامع على أن التجربة في هذا الباب لا تصح، إما يدل على مفارقة القياس هنا، إما يدل على مفارقة القياس

هنا أننا نحن الإنس عالم شهادة والجان عالم غيب. عالم إيش؟ غيب. يقول الله جل في علاه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم. فكيف تقول لي بربك أنه ماذا؟ أنه تصح التجربة مع أمثال هؤلاء وأني أستعين به. كيف يمكن أن تتوصل إلى أن هذا الجان الذي استعنت به هو مسلم؟ أثبت. نعم، في الجان المؤمن والكافر، البر والفاجر، كما قال الله جل وعلا وحكى ذلك في كتابه العظيم سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الآيات هذا في إثبات أن في الجان مؤمنين وفيهم أيضا غير مؤمنين. تقول هذا الجان نطق على لسان الممسوس فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جميل، أثبت أنه صدق. تستطيع؟ ما تستطيع، لأن هذا يترتب على أمر متقدم: أذية الإنس المؤمن لأخيه الإنس المؤمن تجوز؟ لا تجوز. أن تؤذي أخوانك المؤمنين ما يجوز. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل ترويع المؤمن. كيف وقد وهو يتلبس به ويغيب، قد يغيب عقله، وقد يمشي في الطرقات والأزقة بلا إيش؟ بلا عقل، يهيم كالبهيمة، تأتي الصلوات وقد لا يصلي ويفعل الأفاعيل، أليس كذلك؟ بل يقول كلمات كفرية ممكن. أليس هذا الصنيع من هذا الجان لو كان مسلما على فرض إسلامه أنه بأذيته للإنس المسلم وتلبسه به، ألم يفسق هذا الجان بهذه الأذية؟ فسق، ورب الكعبة إنه من الفاسقين. الأحكام التي علينا أحكام عليهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم مخاطبون كما نحن مخاطبون. وضح هذا؟ فهو بتلبسه للإنس قد فسق لو كان مسلما. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كيف نتبين أنه صدق وهم عالم غيب ونحن عالم شهادة؟ لا يمكن. هذا ملخصا، وقد كتبت في هذا كتابا مطولا تعليقا على أحد الكاتبين وهو أقرب إلى الشعوذة، كتابه ينتشر هنا وهناك، علقت عليه على طرة الكتاب في ذكر أوجه عدم الجواز. لا يمكن أن هذا الجان الذي تستعين به إلا ويطلب منك طلبا، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. وقد قال هذا وكتب هذا بعض الذين كانوا يتعاطون هذا الصنيع، يعني الرقية الشرعية، ويستعينون بالجان. ولما تابوا حدثوا بهذا وكتبوه، حتى إن أحدهم قال: لما طلبته الإعانة وأن أستعين به في أن يخبرني هذا وهذا وكذا وكذا، قال لي: لا بأس، لكن قل نعم. طلب منه أن يقول نعم بس قبل أن يبدأ. قال: فقلت نعم. أجابه، خضع له، أليس كذلك؟ هذا الذي يريد، هذا الذي يريد، أنك أجبته وخضعت له ففعل هذا. بعدين هذا يقول: يفيدني أن هذا ممسوس وهذا

معيون هذا مسحور وهذا كذا. تبني بعد هذا على قوله وقلنا بفسقه لو كان إيش مسلما، أنت مسحور، سحرك زيد وعمر وفلان وعلان والسحر في المكان الفلاني، تصدقه وتبني أحكاما، سحرك جارك، سحرك أختك، سحرك فلان، فتمزق بين الأرحام والأصهار والجيران والإخوان، ثق تماما، ما يخبرك بشيء إلا هو يستعين بالقرين الذي مع صاحبه. كيف عرف؟ لأنه يتكلم معه كما تتكلم أنت مع أخيك، هو يتكلم مع أخيه، هو يراه أنت لا تراه. ما منكم إلا معه قرين، ما منكم من أحد إلا معه قرين، أليس كذلك؟ لماذا عندما نأتي إلى هذا نعطل ونتعطل؟ ونظرا لأن الكلام في هذه القضية، قضية الجان وأنواع السحر وموضوع السحرة وموضوع المس، موضوع جذاب، صحيح؟ ما أن يجلس إنسان دجال فيحدث الناس بالقصص والحكايات والروايات وغير ذلك إلا كلهم هكذا كأنه إيش لا يقول إلا حقا، العقول تتعطل، الأسماع ما شاء الله كالميكروفون، والعيون محدقة تسليم. وقلت له وقال لي وفعلنا وذهبنا وأتينا، فأخرجته من أين أخرج؟ من الظفر، لا من الإذن، لا من كذا، لا من العين. لو خرج من عين قالوا فقعها، لو خرج من الأنف ممكن يفعل. سبحان الله، هل لا سألت نفسك كيف دخل؟ كيف دخل؟ لما لم يفقع ولم يكسر ولم ولم ولم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على إيش؟ فإن الشيطان يدخل. أما جاءت بهذا السنة؟ وجاء ماذا؟ بيان ذلك بأن الإنسان إذا ما جاء للتثاؤب يضع يده على إيش؟ على في، قال فإن الشيطان يدخل. تقول كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يدخل، أنت تقول كيف؟ الله أعلم كيف دخل، الله أعلم، كيفية غير معلومة. لما؟ لأنهم عالم غيب. هذا باختصار، فهمت؟ بارك الله فيك. ولهذا تجد أن هؤلاء الذين يشعبذون على الناس ويضحكون، المرد والنهاية جيوب الناس. يقول هو لا يأخذ، لكنه يضع عند الباب صندوقا، وإذا أعطيته يأخذ، هو لا يطلب لكنه يأخذ. طيب إذا ما أخذ يقول لك خذ زيتا، برا يباع زيت ولا عسل ولا كذا، المحل له، هذا زيت مقروء عليه. كأني بهؤلاء الدجالين حصروا قول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به فقط في قضية الجان والممسوسين، النبي عليه الصلاة والسلام أطلقه كلوا الزيت وادهنوا به، هل خصه بالممسوسين والمجنونين؟ لماذا تحصره أنت في هذا؟ وما الذي أدراك أن هذا نافع؟ وما الذي أدراك تقول جربت؟ غيرك من الدجالين جرب فلم ينتفع؟ أنت تقول زيت زيتون، جاء الثاني بزيت الخروع، إيش الفرق؟ لماذا هذا نافع وهذا ضار؟ تقاطع المصالح، تقاطع إيش؟ المصالح. التجربة في هذا الباب صفر، لا تصدق، افهم هذا. لا يخدعنكم أولئك الدجالون أو اللعابون الكذابون، ولو انتسب إلى ماذا؟ إلى طلب العلم زورا، هل كان من هدي السلف رضوان الله عليهم أن الواحد منهم يتفرغ لمثل هذا؟ هل كان الواحد منهم يفتح بيته للقراءة وللفعل هذا؟ ليس هذا الممنوع.

0: يقول به في بعض الأماكن ليس هذا من هدي وسنن أئمة السنة ولا سلف الأمة الصالح. لا تقل أن أفتى حتى لا يذهبون إلى الدجالين، لأنهم ذاهبون ذاهبون، ولعلك أنت أحدهم. ولو كتبت قراءة بالكتاب والسنة لو فحصنا ودققنا لما وجدناك سليما. وضح هذا، كان مما يقال في هذا يعني الشيء بالشيء يذكر أن أحد هؤلاء الدجالين اللعاذين التقيته يوما وقال قرأت وكذا وكذا، يتكلم هذا الكلام له أكثر من 25 سنة، ما هو الآن، قال قرأت على ما أدري من وكذا وكذا وأخرجت منه الجان فأسلم ما شاء الله. ثم ذهبنا إلى استراحة ودعوت هذا الرجل الممسوس الذي خرج منه الجان، فإذا أردنا الصلاة قلت لهذا الجان تعال، ينادي الجان ادخل يعني صلي بنا إمام، فيدخل في الإنس هذا ويصلي يقول قراءته ما شاء الله حسنة. قلت له ما حكم إمامة الجان؟ الآن الفرض سقط عن من؟ عن الإنس ولا عن الجن؟ وجعلته إماما صحيح؟ حكم إمامة الجان، ما في جواب. الفرض سقط عن من؟ عن الجن الإمام ولا عن الإنس الممسوس؟ عن من سقط الفرض؟ من الذي برئت ذمته بأداء الفريضة؟ ما في جواب. وكان مما قال أنه قرأ على أحدهم فأراد أن هذا الجان كان عاصيا، قرأت حتى دققت هنا في ساعده، اجتمع الدم هنا فأتيت بالسكين وقطعت هكذا قتلت الجان موته. قلت ما حكم قتل الجان؟ ما حكم قتله؟ هل دخوله في الإنس موجب للقتل؟ أما في حدود عندنا شرعية ولا ما في حدود؟ رأيت الكذب هذا الذي يلعب به هؤلاء، يتعلاعبون به بعقول الناس؟ انتبه انتبه بارك الله فيك. بعض الإخوة في بعض البلدان الغربية الشرقية يجلس يقول يا شيخ أنا أقرأ أنا أفعل. لا تقرأ ولا تفعل، اقرأ على نفسك وارقها، اشتغل بنفسك وعالج نفسك. غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، ما يصح هذا. عالج أول شيء نفسك، لأنه بعد هذا تنساق الأمور، وما أكثر الفضائح والقبائح التي تولدت من تصدر هؤلاء بارك الله فيكم. فالاستعانة بالجن لا تجوز، ولا يمكن أن تستمتع بالجان قبل أن يستمتع بك، ما يمكن. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال الشارح: هي خولة بنت حكيم، هي خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء.

0: هدى وشفاء. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه وتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه. فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه.
1: نعم. ثم ذكر المصنف الإمام المجدد حديث خولة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صحيح كما قال رواه من؟ مسلم. رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا، نزل منزلا هنا كما ترون هذه الكلمة نكرة في سياق الشرط، فهي تعم سواء نزل بيتا أو أرضا أو فلاتا أو غير ذلك، أي منزل نزله. فقال من نزل منزلا فإيش؟ فقال. هذا توجيه منه عليه الصلاة والسلام بما يجب أن يقوله المؤمن بدلا مما كان يقوله من؟ أهل الجاهلية: نعوذ بكبير هذا الوادي، أو نستعيذ بكبير الجان في هذا الوادي، أو نحو ذلك مما سبق من عبارات بعضهم وغيرها. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات. ذكر المصنف رحمه الله كلاما للقرطبي: هل المراد بكلمات الله هنا الكلمات الكونية النافذة أم الكلمات الشرعية؟ هل المراد بها الكلمات الكونية النافذة أم الكلمات الشرعية؟ نقول بارك الله فيكم جوابا على هذا الإيراد: كلمات الله جل وعلا الكونية نافذة لا راد لها، والكلمات الشرعية كلمات القرآن وما صحت به السنة كلمات عظيمة شريفة، كلاهما حق سواء الكونية أم الشرعية. فكلماته الشرعية والكونية كلها إيش؟ حق، وهي وصف له سبحانه وتعالى، لأن كلامه جل وعز الكون نافذ. قال الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش؟ كن فيكون. وكلامه الشرعي أفضل كلام وأشرف كلام وأحب الكلام إليه. فبكل حال أنت تتوسل إلى الله جل وعلا بصفة من صفاته، بصفة من صفاته جل وعز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: التامات. إيش؟ التامات، لأن كلامه الكوني تام نفاذه، كلامه الكوني إيش؟ تام نفاذه. وكذلك كلامه الشرعي تام لشرفه وعظمته والتعبد لله تعالى به، فكانت كاملة شافية تامة لا نقص فيها ولا عيب، لا نقص فيها ولا عيب.

0: كلام القرطبي رحمه الله الذي نقله الشارح رحمه الله هنا ينتهي أين؟ ينتهي إلى قوله ومغفرة ذنبه. هنا ينتهي كلام من؟ القرطبي. وهذا قاله في كتابه المفهم، في كتاب المفهم. لكن فيما بين يدي من هذه النسخة تتم لكلام القرطبي، يعني ما يبدو أن النسخة التي نقل منها الشارح أو غير ذلك الله أعلم، على كل حال تتم لا بأس بذكرها. قال: ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى. ها، رأيتم الموقع الموطن؟ استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه. كما قلنا أن الاستعاذة التعبدية فيها التجاء، فهنا قال استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه. ثم في قوله: فحق المستعيذ بالله، هكذا عندي، الذي في المطبوع من المفهم المتعوذ بالله، المتعوذ بالله. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك.
0: هذا كلام دقيق وجميل في رد أهل السنة على الجهمية والمعتزلة ومن قال بقولهم بأن القرآن مخلوق، أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. تقرير: ما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بإيش؟ بكلمات الله. ولو كان كذلك لما جاز، لو قلنا بأنه ماذا يتجوز الاستعانة بالمخلوق لما جاز أن يستعيذ عليه الصلاة والسلام بكلمات الله التي ادعوا أنها ماذا مخلوقة، وهذا كلام باطل. نعم.
1: وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما،
0: ويسميه إيش؟ أو استمتاعا، أو إيش؟ أو استمتاعا.
1: وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم فيصير من
0: من خدمه
1: فيصير من خدم الشياطين وع من من عفوا فيصير من خدم الشيا من خدم الشيطان. فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان.
0: شفت كيف؟ لا يمكن أن يخدمك الشيطان إلا بعد أن إيش؟ تخدمه. فلا يمكن أن تستمتع به قبل أن يستمتع بك. نعم.
1: لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة.
0: نعم. أيوة.
1: فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو،
0: كما يفعل هو به، كما يفعل هو إيش؟ به. فهو عندما يخدمك لا يتعبد لك وإليك، هو يريد منك أن تقنع أنه فعلا يستطيع وأنه قادر على هذا، فتتعلق به إيش؟ أكثر. فإذا ما جئت لتطلبه مرة أخرى طلب منك أمرا أكثر من الذي مضى. ألا ترى بارك الله فيكم أن بعض الذين يتعاطون السحر ويأتونه من أوائل وأضعف ما يفعلون حتى ينفذون لهم طلباتهم؟ أجاركم الله وأعزكم أن الواحد منهم يطأ بقدمه المصحف الشريف، أليس كذلك؟

0: هذا من أهون ما يفعلون، إلى غير ذلك من أنواع الكفريات والضلالات والزندقات. ثم يطلب منه أن يفعل يفعل، لكن لا يفعله الشيطان لهذا تعبدا، ليزداد به تعلقا. فهمت؟ نعم. كلام الإمام ابن القيم هذا مهم ونفيس. نعم.
1: قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنية أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة.
0: أي شر كان من مخلوق قام به هذا، سواء كان حيوانا إنسيا جنيا، أليس هذا الجان الذي تلبس بالإنس أما هذا من الشر العظيم الذي ألحقه بهذا المسلم، سواء كانت امرأة أم كان رجلا، صغيرا كان أم كبيرا. الله المستعان. نعم.
1: وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي.
0: هذا هو، ليس المراد بقوله يعني من شر ما خلق العموم الإطلاقي، وإنما المراد التقييد الوصفي، بمعنى أنه عام يراد به الخصوص، عام يراد به إيش؟ الخصوص. والمعنى نعم،
1: والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله
0: هنا ينتهي كلام الإمام ابن القيم.
1: نعم. قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي، فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.
0: نعم. قال قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، يعني الذي نزله من نزل منزلا في أول الحديث، ذكر كلاما جميلا وحادثة وتعليقا لطيفا للعلامة القرطبي رحمه الله، قال هذا خبر صحيح وقول صادق. لما؟ لأنه نطق به من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقول صادق، علمنا صدقه دليلا أي لثبوت الدليل، وكذلك إيش؟ تجربة أي بالتجربة، علمنا صدق هذا أنه قد ثبت دليلا، وكذلك بالتجربة حكى عن نفسه وما جرى معه. قال فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، يعني ما تركت ما أن أنزل منزلا إلا ذكرت هذا الدعاء واستعذت بالله جل وعلا، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، يعني تركته يوما قطعا، أنه ترك هنا نسيانا. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله يتسلط الشيطان بسبب أمرين، إما النسيان أو الغفلة، النسيان أو الغفلة، إذا ما نسيت هجم عليك، إذا ما غفلت هجم عليك. أترى الإنسان الذي هو في غفلة دائمة ونسيان دائم كيف يكون معه الشيطان؟ جاثم على قلبه وعلى أذنيه، صحيح؟ لا حول ولا قوة إلا كتاب الله، مع أنه يعمل به في كل مرة، لكن تركه إيش؟ مرة تسلل إليه الشيطان أو تسلل إليه شيء، قال فلدغتني عقرب بالمهدية، مكان ومنزل وموضع، فتفكرت في نفسي، يعني إيش؟ كيف أصبت ولماذا أصبت؟ هكذا يجب أن يكون المرء رجاعا متفكرا يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، لعله غفل، لعله نسي، لعله كذا، لعله فوت، لعله ولعل. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. لا تقل لماذا أصاب بمثل هذا وأنا أصلي، لماذا وأنا كذا. لا، ليس العزيز على القنا بمحرم، انتبه. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء جل وعز. فالواجب عليك أن تراجع وأن تتفكر وأن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، ما كان من غلط وخطأ، تبت إلى الله ورجعت وأنبت، نعم العبد إنه أواب. وتفكرت، تحلل يا أخي من الناس قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. قال فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، راجعت ما الذي اقترفت، ماذا فعلت، فوجد أنه إيش؟ أنه نسي أن يقول هذا الذكر. فما بالنا ننسى أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار دخول الخلاء والخروج وغير ذلك، صحيح؟ ثم لا تريد أن يتسلط عليك شياطين الإنس ولا شياطين الجن؟ والله هذا مؤلم ويدعو إلى البكاء المرير والاضطراح بين يديه جل وعلا وصدق اللجأ إليه بأن يرفع هذا الران الذي نزل على قلوب بعضنا، نسأل الله العافية والسلامة. الحافظ القرطبي رحمه الله لكلامه تتم في المفهم أيضا المجلد السابع منه الصحيفة 37، قال فقلت لنفسي، هنا يقول نسيت، قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، قال فقلت لنفسي، قلت إيش؟ يكلم نفسه، ما أحد حاسبه، هو الذي يحاسبها. قال فقلت لنفسي ذاما لها، قلت لنفسي إيش؟ ذاما، ذاما لها وموبخا ما قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الملدوغ وقد لدغ، قرطبي قد إيش؟ لدغ. قال فقلت لنفسي ذاما لها وموبخا ما قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الملدوغ، أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، أي تلك اللدغة، أي تلك إيش؟ اللدغة. هكذا يذكر نفسه بالحق وبالسنة، لا إله إلا الله. هذا درس عملي، هذا درس، فراجع وقلب بارك الله فيك. هذا الحديث العظيم يدلنا بارك الله فيكم على فقه عظيم، وهو فضل الاستعاذة بالله جل وعلا، فضل الاستعاذة بالله جل وعلا وبكلماته التامات، وأنها من أسباب العافية،

أسباب العافية، وأن الاعتصام بالسنة نجاة، أن الاعتصام بالسنة إيش؟ نجاة من المهلكات الحسية والمعنوية، الحسية والمعنوية. فمن نزل منزلا يستحب له أن يقول هذه أو هذا الدعاء، نزلت بيتا، نزلت فندقا، نزلت شقة، نزلت قاعة دراسة، ودخلت كلية، ونزلت مكانا، قلها، قلها بارك الله فيك. فمن نزل منزلا فليقل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ثم نتوقف الأسبوع القادم، لا يوجد درس الخميس أعني، الأحد إن شاء الله العمدة موجود، ثم أتوقف بعد ذلك الخميس الذي بعد، الخميس القادم لا يوجد، والخميس الذي يليه لا يوجد، نتوقف قرابة الأسبوعين، قد تزيد وقد لا تزيد، فلا تنسونا من الدعاء بارك الله فيك. هذا يقول: بعض الإخوة من طلبة العلم من أهل السنة تفرغوا للرقية ليمنعوا أهل البدع في هذا الباب، الجواب مضى ولا ما مضى؟ انتهى. هذا فيما مضى من سنوات، قبل يعني سنوات والله عقدين من الزمان، كان هناك رجل في الحي الذي أسكن فيه قديما في عام 1417 تحديدا، كان هذا الحي فيه رجل يدعي القراءة وهو مشعوذ، حقيقة أنه مشعوذ. فجاءني بعض الناس يقول: يا شيخ كذا ويا شيخ كذا. قلت: معقول؟ أين هذا الرجل؟ قالوا: في المكان الفلاني. فذهبت إليه يوما وجلست معه، وإذا بهذا الرجل خواء، لا علم عنده بشرع الله ولا بحرف واحد. قال: يا شيخ أنا هذا العلم، يعني القراءة، أخذته عن أبي ورثه. قلت: شوف، كل شيء ممكن تورثه إلا العلم، ما يتوارث، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لا تقل لي أنك ورثته من أبيك، هذا ما يورث. فقال لي، قلت: كيف تفرق بين الممسوس والمعيون والمسحور؟ قال: يا شيخ هذا، وإذا أعطينا كذا يخرج منه كذا ويعطي، يعني ماذا، خلطات ولا أشياء. قلت: يعني المسحور ماذا يخرج منه؟ قال: نعطيه شيئا يأكله ويخرج من جوفه، إذا فيه سحر، جرو، تعرف الجرو، كلب الصغير. قلت: أنت تخرج من جوفه جروا، وذياك واحد ثاني كان في الضفة الأخرى في المدينة أيضا يعطي، يقول يخرج أخطبوط، تعرف أخطبوط الذي في البحر هذا. قلت: أنت أخطبوط، ذاك أخطبوط، وأنت كلاب، جعلتم بطون الناس حدائق حيوانات، لماذا أنت صادق وهذاك كذاب، ولماذا هذاك كذاب وهذاك صادق وأنت كذاب، ليش؟ لا تقل لي جربت، استدرجكم الشيطان فأوقعكم فيما وقعتم فيه فصدقتموه. فعقدت كل أربعاء درسا في مسجد الحي وبمسمع منه حول السحر وما يتعلق به وكيفية علاج المسحور بالسنة الشرعية، السنة المطهرة والطرق الشرعية، تكلمت قرابة شهرين كل أربعاء ليسمع العوام والدهماء وغيرهم.

وأريد أن أكف شرك المسلمين. فما يسعك أن تجلس في بيتك وتبكي على خطيئتك وتستغفر ذنبك، تستغفر من ذنبك، تستغفر ربك جل وعلا من هذا الذنب، وتعلم شرع الله. هذه أعراض. قال يا شيخ أنا فتحته حتى لا يذهبون إلى المشعوذين. قلت أنت تظن نفسك أنك لست مشعوذا؟ أنت منهم. أو تظن أنهم ما ذهبوا؟ قد ذهبوا معك وقبلك وفي أثنائك. اترك هذا اللعب، اترك هذا. إيش؟ وكذلك يفعلون. لا تقل حتى لا يذهبوا إلى البدع، لا تفعل هذا، ليس هذا من هدي السلف. هذا يسأل ما حكم الخوف من الجن؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا يجوز أن يرتقي ذلك إلى خوف ماذا؟ الخوف الشرك والعياذ بالله. لا يعني ذلك أنك تترك نفسك هكذا، لا تستعيذ ولا تأخذ بماذا؟ بالأسباب الشرعية من أذكار الصباح والمساء وغير ذلك، ولكن كن على يقظة، كن على يقظة، كن قريبا من الله جل وعلا. هذا يسأل عن كتاب ذاك شخص ما نريد أن نسميه، كتاباته وقاية الإنسان وما أدري إيش وبعض الكتب. هذا الذي كتبت على طرة كتابه، وإما في هذا الكتاب من المضحكات المبكيات. انظر الشيطان كيف يستدرج هذا الجان، يستدرج الناس حتى أن الواحد منهم يظن نفسه أنه تقي نقي صادق بدرجة أن هذه الشياطين كلها تخاف منه، يعني يظن في نفسه أن فيه من التقوى والصلاح ما ينخدع ويأمن بذلك مكر الله. فيقول هذا في كتابه هذا في موطن منه أنه ذهب في إحدى المناطق دعي إلى القراءة على مريض، فبينما نحن نسير يقول في الزقاق في الطريق يعني في المنطقة اللي هو فيها، وإذا بشخص في البرندة بهذا اللفظ. إيش يعني برندة؟ لا مو صالة، يعني مثل الشرفة في لغة قوم، أن البرندة هذه شرفة يعني مرادهم، بس باللغة العامية. يقول وهو يمشي إلى ذلك الرجل، ما هو يقصد هذا؟ هذا في البرندة. يقول ما أن رأيته إلا خر مغشيا عليه، سقط. قلت هذا أكيد أن فيه مس. هكذا ما شاء الله، كاشف عنده كشاف، هذا مسحور، هذا ممسوس، هذا انظر كيف انخدع في نفسه وأمن مكر الله وظن أنه كذلك، ورمى الرجل بمثل هذا. قد يكون هبط عليه السكر، قد يكون جاءته أزمة قلبية، قد يكون قد يكون قد يكون. صحيح؟ ولو كان مسحورا ولو كان ممسوسا جدلا، هل يعني هذا أنك تقي الشياطين تخافك؟ يا أخي بسم الله اركب طيارة دور على البلد على البلدان، خلي الشياطين كلها تطلع برا، اركب الطيارة يا أخي. كما فعل أحدهم يقول فتح عيادة في إحدى البلدان وهو فاسق حليق، لا إذا رأيته في الشارع لا ترى إلا رجلا ممسوخا. يقول أنا عندي طريقة اكتشفتها، هذا في محاضرة، في محاضرة ألقاها هنا في المدينة في مستشفى للصحة النفسية كمان، وحضرها بعض المنتسبين إلى العلم مع الأسف، بل قال الرجل كفرا، قال أنا رأيت أني لما أرقي بعض المرضى لا أقرأ عليه قل أعوذ برب الفلق، ولا قل أعوذ برب الناس، ما أقول له أعيذك برب الفلق، أعيذك برب الناس، ملك الناس، إله الناس، يسقط قل، لأنها يقول هي خطاب لرسول الله ليس لنا، ثم يحور أعيذك، يحذف ويضيف

0: وجدتها نافعة. شفت كيف استدرج الشيطان حتى أقنعه بالكفر أنه نافع من الإيمان. ثم وجدت يقول أني أسمي لما أدخل العيادة يسمي على رب الهواء في العيادة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم على الهواء يعني، فما أن يفتح يأتي المرضى وكذا يدخل العيادة والمحل معالجة يفتح الباب يختنق لأن هذا الهواء مسمى عليه، يقول الهواء سمى عليه فيه تسمية، فما الشيطان ينصرع. معقول يا جماعة وصلنا إلى هذه السذاجة نصدق أمثال هؤلاء المرتزقة الغوغاء الذين ينطقون بالكفر وهم لا يعلمون أو يعلمون، يسمي على الهواء فما يفتح الباب إلا ينصرع لأنه هوى مسمى عليه. طيب أنت هذا سمي على الهواء ونفس القضية، هذاك يطير بالطيارة وأنت تطير طيارة، سمي على هواء الدنيا كلها، ما يصير فيه مريض في العالم ممسوس ولا معيون ولا مجنون. استخفاف بعقول الناس، استخفاف، تعرف معنى الاستخفاف؟ يرى أن الذين يسمعون أو يجلسون حمقى ومغفلين، فهمت هذا؟ ثم يقول والله والله أني جربت وجدت حقا، يبغى الناس تصدق. لا يستخفنكم الذين لا يوقنون، بارك الله فيك. هذا يسأل عن يعني الجان يتشكلون، هل أننا لا نراهم مطلقا أم أننا لا نراهم على خلقتهم الحقيقية، لا سيما أن سمعنا قصصا في هذا في هذا الباب من بعض المشايخ. الله جل وعلا يقول إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه، فهل المراد هذا النفي لا ترونهم على خلقتهم؟ لو رأيته على حقيقته لعلك لا تستطيع، لكنهم يتمثلون لبعض الحيوانات وغير ذلك، يتمثل ما في ما يمنع من ذلك، فالنفي هنا يبدو عن أن على الخلقة الحقيقية، على الخلقة الحقيقية. أما أنه سمع قصصا من بعض المشايخ فلا أدري، أخاف هذا من الترويج للذي قلنا وحذرنا منه، حذرنا منه. هذا كما أسئلة كلها
1: يا عين صاد ذكر

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

أمثل ذنب أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

فردت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: مدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة وحي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن

0: عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 21 من شهر رجب عام 45
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الله سبحانه وتعالى
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نتذكر فيه هذه المسألة وهذا الأصل العظيم الذي سمعتم عنوانه عقيب الصلاة. وأقول إن من أصول أهل السنة والجماعة، وهي من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم خيرة خلق الله، واصطفاهم الله جل وعلا لهذه المهمة العظيمة والرسالة النبيلة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، أرسلوا عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم خاصة مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن أطاعهم، ومنذرين بالنار لمن عصاهم. ودعوتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام واحدة، وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واختار الله جل في علاه واصطفى لخاتمة رسالاته محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأرسله سبحانه وتعالى للناس كافة، جنا وإنسا. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نقل الحافظ أبو موسى المديني في الغريبين، والعلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: العالمون الجن والإنس. دليله قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، هذه الآية. ثم قال: ولم يكن نذيرا للبهائم، انتهى. أنزل الله جل وعلا على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير كتبه، وهو القرآن الكريم، القرآن المهيمن على الكتب التي قبله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في

آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا الكتاب العظيم من خصائصه وخصائصه جمة ما قال الله جل وعلا فيه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ألا وإن مما جاءت به نصوص هذا الكتاب المبارك التي تحث وتأمر بطاعة النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم وتحذر كل الحذر من مشاقته ومخالفة أمره صلى الله عليه وآله وسلم في آيات تتلى. وهذه المحاضرة التي عنون لها بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسنة وحي قدرت الكلام فيها على نقاط: الأولى في بيان كمال هذه الشريعة المحمدية، النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيان نواقض ذلك، النقطة الثالثة في بيان وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرابعة التذكير بجملة من نصوص الوحيين في الحث والأمر في الحث على طاعته والأمر باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الخامسة: هل السنة محفوظة كالقرآن؟ وهل السنة وحي؟ النقطة السادسة جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الخاتمة: فأتي على أولى تلكم النقاط وهي بيان كمال الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. يقول الله جل في علاه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى من الله نور يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به يبين الحق، ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. وقوله وكتاب مبين، قال يقول جل ثناؤه: قد جاءكم من الله تعالى النور الذي أنار لكم به معالم الحق وكتاب مبين، كتابا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم من توحيد الله وحلاله وحرامه وشرائع دينه، وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس جميعا ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويوضحهم حتى يعرفوا حقه من باطله

من باطله، انتهى كلامه رحمه الله. لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على القوم على قول بمتهم. روى الإمام البخاري في الصحيح أن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان له علم بالتوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. فهو عليه الصلاة والسلام نعمة عظمى، وأي نعمة أنعم الله بها على عباده. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شريعته صلى الله عليه وسلم الطاهرة التي أرسل بها وأمر بتبليغها تتصف بصفات ثلاث. هذه الشريعة تتصف بصفات ثلاث: صفة الكمال، وصفة العموم، وصفة البقاء. يدل على هذه الصفات ما يلي: أولا صفة الكمال، فإن الله تعالى يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه شهادة من رب العالمين جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم على تبليغه لما أرسل به أتم البلاغ وأكمله عليه الصلاة والسلام. وبهذا جعله الله تعالى خاتم النبيين. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مما قاله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في يوم عرفة، قال لهم: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا رضوان الله تعالى عليهم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. الحديث مطولا. هذه شهادة أيضا من خير القرون، وهو القرن

إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وهم صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكانوا في هذا الموقف المهم وهم بالأمم المؤلفة يشهدون له عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ وأدى ونصح صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذه النصوص الصحيحة الصريحة وغيرها مما جاء في معناها تدل دلالة لا شك فيها على كمال هذه الشريعة وتمامها، وأنها تستوعب كل ما يحتاج إليه البشر والناس والأمة إلى قيام الساعة، بل حتى آداب القضاء والتخلي والنوم وغير ذلك. ثانيا من الصفات كما قلت صفة العموم، ومما يدل عليها قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وتقدم قول ابن عباس آنفا وأثره رضي الله تعالى عنه. فهذه الرسالة عامة للثقلين الإنس والجن، لأنهم مكلفون كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهم أمة الدعوة، هم أمة الدعوة، من أجابه كان من أمة الإجابة، ومن لا فهو من أمة الدعوة، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني في أمة الدعوة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وجاء في تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله من طريق الإمام أيوب السختياني عن الإمام سعيد بن جبير أنه قال عقب أن روى الحديث المتقدم آنفا، قال رحمه الله سعيد يقول: فجعلت أقول أين مصداقها في كتاب الله، أي مصداق ما جاء من هذا الوعيد في كتاب الله. قال: وقلما سمعت، يقول سعيد رحمه الله، وقلما سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجدت له تصديقا في القرآن، حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، الملل كلها تدخل تحت هذا، يعني الملل كلها تدخل تحت هذا الوعيد. ومما يدل على هذا العموم قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن

إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالروض مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. تقدم بيان معنى الناس هنا في أثر ابن عباس آنفا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة. لفظ الصحيحين آنفا: أرسلت إلى الناس كافة. حديث أبي هريرة هذا الأول حديث جابر، وهذا حديث أبي هريرة: إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون. ثالث الصفات كما قلت صفة البقاء: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأدلة الكمال التي تقدمت وأدلة العموم التي سبقت كلها تدل على هذه الصفة، صفة البقاء والديمومة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مما يدل عليها أيضا قوله جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الإمام ابن كثير في التفسير: معلقا على قول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، قال: هو كقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. ثم قال: وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جماعة من الصحابة، ثم ساق جملة منها وقال: وهذه الأحاديث، والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به، وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام، مقام النبوة أو الرسالة، أن كل من ادعى هذا المقام بعده
فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل، ولو تخرط وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم إلى أن قال: فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله تعالى سبحانه على يد الأسود العنسي أو العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله. وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال انتهى. فقوله حتى يختموا وكذلك كل مدع إلى يوم القيامة، أي أن هذه الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة لا تقبل هذه الادعاءات الزائفة والآراء الكاذبة الباطلة، ومن ادعى خلافها فهو كاذب ضال، كاذب ضال، مما يدل على الاستمرار والبقاء. ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه واللفظ للبخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، مما يدل على البقاء حتى آخر الزمان وخروج الدجال. ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل رقاب المدينة، باب الصخاب التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ، يخرج إلى الدجال، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس في زمانه، هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول هذا الرجل للدجال، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. والله فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ للأتباع يقول، فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله، يقول الرجل: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله، فلا أسلط عليه، لا يستطيع أن يقتله مرة أخرى. هذا لفظ حديث أبي سعيد. وجاء الخبر عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين.

بين هذه الخبرية التي في اللفظ الأول، فيخرج ويتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح مسالح الدجال، فيقولون لا أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج، فيقولون له أوما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفا، فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال، شوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس، هؤلاء المغرر بهم الذين انساقوا وراءه، يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فاحذروه ولا تؤمنوا به. قال فيأمر الدجال به فيسبح فيقول خذوه وسجوه، فيوسع ظهره وبطنه برضا، فيقول أما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار، ينشر من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ما يقول له قم، فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع أن يفعل هذا بأحد بعدي من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا مما يدل على بقائها إلى آخر ماذا الزمان. قال الإمام ابن القيم في الإعلام مبينا كمال الشريعة المحمدية، هذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عليه الصلاة والسلام عموما محفوظا لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به عليه الصلاة والسلام إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا.

وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي العين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم بينهم. وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، إلى أن قال: وبالجملة فجاءهم عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة برمته، في كلام في غاية من المتانة والقوة والبيان. رحم الله هذا الإمام وأسكنه فسيح جناته. النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونواقض ذلك. يختصر لك بيان المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. فقال مبينا معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال: الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته. انتهى كلامه. لهذا مما ذكر أهل العلم في مسألة تصديقه عليه الصلاة والسلام أنه يتعلق بها أمران: الأمر الأول إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وصدقه فيما بلغ عن الله تعالى. الأمر الثاني تصديقه فيما جاء به وشرعه، وأن ما أتى به حق يجب اتباعه. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد وهو يتكلم عن عظم شهادة التوحيد، قال رحمه الله: وهي حق على جميع العباد. كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال: هي حق على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد يوم بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية

الشرك أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. انتهى. من حقق هذا أجاب عن السؤالين بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى. أما نواقض الإيمان به عليه الصلاة والسلام فهي على النقيض مما تقدم في الإيمان به، والنواقض المتعلقة به عليه الصلاة والسلام على قسمين. القسم الأول الطعن في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني الطعن فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دين الله تبارك وتعالى، إما بإنكاره وإما بانتقاصه أو الاستهزاء به. فالأول وهو الطعن في شخصه يدخل فيه كل من طعن فيه عليه الصلاة والسلام بأن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام شيئا مما يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى خلقه. فكل من طعن في صدقه عليه الصلاة والسلام أو في أمانته أو في عفته أو في صلاح عقله ونحو ذلك فإنه يكفر كفرا أكبر، كما يكفر من سبه عليه الصلاة والسلام أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو في نسبه أو في دينه أو عرض به أو ازدراه أو حقره أو غض من مكانته. كل هذه تلحق بالسب، والحكم فيها كحكم الساب والعياذ بالله. وأما القسم الثاني وهو الطعن فيما أخبر به فأمره ظاهر، وقد فصلت الكلام في هذه المسألة وأبنته في شرح الناقض الرابع من نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فليراجعه من شاء التفصيل. النقطة الثالثة، ما هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن أجيبك عن وظيفته اسمع إلى ما قاله أحد أئمة الدين وأعلام السنة المبرزين، إمام من أئمة السنة والهدى والدين، الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة. قال: الفرائض المنصوصة في كتاب الله، الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه، منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، يعني جاء بيانه في القرآن أتم البيان، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره. ومنها مثل آيات الخمر وآيات تحريم الزنا وأكل الخنزير ونحو هذا. قال: ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه أو كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. ومنها ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب، وكل شيء منها بيان في كتاب الله.

ومن قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسوله صلى الله عليه وسلم سننه. لماذا؟ قال بفضل الله فطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الله قبل لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله. وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى. فعودا على جواب السؤال وهي ما هي الوظيفة، وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول تدبر معي قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وتأمل أيضا قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآيات المباركة تبين لك وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كلفه الله بها، وهي البلاغ والبيان والدعوة إلى دين الله تعالى. إذن هذا يشمل القيام بواجب التبليغ والبيان والدعوة إلى دين الله وشريعته الطاهرة. هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام كلها تؤدي إلى ماذا؟ البيان والبلاغ والدعوة كلها تؤدي أو إلى تحقيق غرض واحد، وهو أو هذا الغرض هو دلالة الخلق أجمعين إلى الطريق الموصلة إلى تحقيق العبودية لله رب العالمين. فهو يبين لهم كيف يحقق العبادة لله، ويدعوهم ليحققوا العبادة لله، ويبلغهم ضرورة عبادة الله وأن لا يشركوا معه أحدا في عبادته. هذه هي وظيفته عليه الصلاة والسلام. فإذا ما قام العباد بتحقيق العبودية لله فإن ذلك يصحبه ويستصحب معه تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وهنا أبين بيانا وأزيد إيضاحا في مسألة البيان. اعلم بارك الله فيك أن البيان في آية النحل وما جاء في معناها على قسمين: بيان لفظه ونظمه، بيان لفظه ونظمه.

وهو تبليغ القرآن الكريم وبيان ألفاظه وتبليغه إلى الناس وعدم كتبه وأداء ذلك كما أنزل عليه، وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فاستدلت بهذا أو بهذه الآية على كذب من قال أنه قد كتم شيئا عليه الصلاة والسلام. البيان الثاني أو القسم الثاني بيان معنى اللفظ أو الجملة من الآية التي تحتاج الأمة إلى بيانها، وهذا يظهر في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة. فتأتي السنة المطهرة النبوية الصحيحة الثابتة توضح المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق وتظهر الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من أنواع البيان التفصيلي. وذلك إنما يكون بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ البيهقي في معرفة السنن والآثار: ليس يخالف الحديث القرآن، ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معنى ما أراد خاصا أو عاما ناسخا ومنسوخا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله. فمن الله فمن قبل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعن الله قبل، فعن الله ماذا؟ قبل. قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح والتعديل: أما بعد، فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله موضع الإبانة عنه، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه ما يعني ما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعنا فيه وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث عليه الصلاة والسلام بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض، يسن السنن ويسن السنن، ويمضي الأحكام، ويحرم الحرام، ويحل الحلال، ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل. فلم يزل على ذلك عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله

عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأذكرها وأتمها وأوفاها. فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخواصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى كلامه رحمه الله. عرفت إذن وظيفته عليه الصلاة والسلام؟ وكم ينقسم أقسام البيان. النقطة التي تليها وهي الرابعة في التذكير ببعض النصوص الواردة من الوحيين تحث وتأمر باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. اعلم وفقك الله لرضاه أن الأصل في أعمال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الاتباع والتأسي إلا ما جاء الدليل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله تعالى الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومعاضدته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. انتهى كلامه. جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله أن الإمام أحمد قال ذكر الله تبارك وتعالى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن في غير موضع، يعني في مواضع عدة. وروى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الفضل بن زياد أن الإمام أحمد قال نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في مسائل عبد الله سرد الإمام عبد الله بعد أن نقل كلام أبيه جملة من هذه الآيات. من الآيات في هذا الباب المشار إليها التي ذكرها الإمام أحمد قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم

اعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين في آيات عدة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كلها وكثرتها يؤكد على أمر واحد، وهو وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفته أو معاندته والخروج عن سنته صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما السنة النبوية فجاءت النصوص الكثيرة فيها، وأذكر ببعض منها. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله،

أقول من نصوص السنة المباركة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. الحديث كما لا يخفى عليكم وفيه طول، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم إلى هؤلاء الثلاثة النفر وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس مني. من هذا أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.

من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى. وأيضا من النصوص ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق بين الناس. ومن الأدلة أيضا حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين وعجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ له وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. وهذا الحديث صححه جماعة كبيرة من أهل العلم، وهو حديث صحيح، وإن رغمت ألوف فالقول فيه ما قاله الحافظ أبو نعيم رحمه الله: حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الأربعين بعد أن أسند هذا الحديث، قال: هذا الحديث أو في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين بلا استثناء، العامة والخاصة، العلماء والعوام، يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يفعهم جهلها. ثم قال: ومنها أنه أمر بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود أو غير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأنه أعلمهم أنه ستكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة الخلفاء

الراشدين أصحاب الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد أن لا يفلت منه. فيجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. ومنها أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم، فهو بدعة وهو ضلالة وهو مردود على قائله أو فاعله. انتهى. أنت ترى هذا الحديث العظيم، قد رسم النبي عليه الصلاة والسلام ركيزتين أساسيتين: الركيزة الأولى وجوب الاتباع، والركيزة الثانية النهي عن الابتداع. النهي عن الابتداع. هذه جملة من النصوص الواردة في الوحيين، والنصوص في الباب كثيرة، والمؤمن الموحد يكفيه منها دليل واحد، يكفيه منها دليل واحد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. النقطة الخامسة: هل السنة النبوية محفوظة كالقرآن؟ وهل هي وحي؟ بين يدي الجواب أقول: اعلم زادك الله بصيرة وفقها في الدين، أن السنة النبوية المطهرة المشرفة هي صنو القرآن الكريم. ذلك أنه لا يعرف نبي غير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحيطت سيرته وسنته باعتناء كبير. فقام أئمة الدين وحراس الشريعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فمن جاء بعدهم قاموا بجهد عظيم وبذلوا النفس والنفيس لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وصيانته، صيانة سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام من الدخيل. قال الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في مقدمة المجروحين: فرسان هذا العلم الذين حافظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إنهم أو حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضلاً

السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب، والقائمون بنصرة الدين. انتهى كلامه رحمه الله. أحصيت سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته الطاهرة إحصاء دقيقا، ودونت بأدق ما يكون. هيأ الله جل وعلا لحفظ السنة عامل عدة قدرها وشرعها سبحانه وتعالى لحفظ ذكره وحفظ بيان الذكر، ارتبطت السنة النبوية المباركة بالقرآن الكريم العظيم ارتباطا لا انفكاك عنه. ذلك أن القرآن الكريم نزل على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن الله ما أوحى به الله إليه، هو الذي بلغ عن الله أوامره ونواهيه وآيات الله تعالى، فبلغ ذلك أتم وأكمل البيان والبلاغ. فمن فصل بين القرآن والسنة المطهرة فقد طلب محالا، ويمكن الفصل بينهما البتة، فكل محاولة بائسة للاستغناء بأحدهما عن الآخر فإنما هي كما يقول أهل العلم ضربة لاذب وسير في عماية وخروج عن الصراط المستقيم. فالسنة أيها الأحبة سن القرآن وقرينته في الاستدلال والاحتجاج، والله تعالى جل في علاه تكفل بحفظهما، بحفظ الذكر وبيانه، لأنهما ذكر والذكر يشملهما. وأوامر جنة وتاريخية وهي واقعية تدل على هذا أو على هذه الإحاطة وهذا الإحصاء، نجملها في أربعة من غير تفصيل، وإلا فالمقام أكثر من هذا. أولها الحفظ في الصدور، ثانيها المذاكرة والمراجعة، ثالثها الكتابة والتدوين، رابعها الرحلة في الطلب والحفظ، في طلبه وحفظه. يقول الله جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه آية صريحة في أن السنة النبوية محفوظة، في أن السنة النبوية محفوظة. ووجه الدلالة أن الله تعالى تكفل بحفظ الذكر الذي أنزله، والذكر الذي أنزله يشمل الكتاب والسنة، فكلاهما منزل من عند الله بنص الآية، وكلاهما محفوظ. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في النبذ: وضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى الإقامة شيء؟ جاء؟ ها؟ دقيقة؟ نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا أدخله من الناس.

وبعد، نتمم بارك الله فيكم بقية الجوانب المتعلقة بهذا اللقاء وهذه المحاضرة. بناء على ما سبق فأقول جوابا نعم، بعد أن بينا أن السنة محفوظة نقول نعم، فإن السنة النبوية وحي، السنة النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي، ولهذا أدلة عدة، من ذلك قوله جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. ووجه الدلالة فيه أن الله جل وعلا حصر نذارة أو نذارة النبي عليه الصلاة والسلام لقومه فيما أوحى إليه، ونذارته صلى الله عليه وسلم كما يعلمها الجميع، أقول كما يعلمها الجميع من المسلمين علماء وعامة، أن نذارته عليه الصلاة والسلام لقومه كانت بالقرآن الكريم وبالسنة يقينا، فقد دعاهم بقوله عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإيمان وعرض على القبائل والأمم في أدلة كثيرة، فدل ذلك على أن السنة وحي. وبدلالة قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دل ذلك على أنه وحي وأن الوحي محفوظ. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال العلامة الحافظ ابن حزم في الإحكام لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه فوجدنا فيه إجابة طاعة ما أمرنا به رسوله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصح لنا أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء، لكنه مقروء، وهو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل مراده. قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم قال: والقرآن والخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض وهما شيء واحد في أنهما من عند الله تعالى وحكمهما حكم واحد، إلى أن قال. ثم أخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله
وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن، بنص ماذا؟ القرآن. ومن أدلة ذلك أعني أن السنة وحي، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالله جل في علاه أعطى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وحيا، والوحي هنا وحي القرآن المطهر، ووحي السنة المشرفة، ووحي السنة المشرفة. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في إبطال الاستحسان في كتابه، أو في كتاب إبطال الاستحسان، قال: ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي، فمن الوحي ما يتلى، ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستن به. ثم أسند حديث المطلب ابن حنطب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب. قال الإمام الشافعي: وقد قيل: ما لم يتلى قرآنا إنما ألقاه جبريل في روعه عليه الصلاة والسلام بأمر الله فكان وحيا إليه. وقيل: جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسن. وأيهما كان، هذا أو هذا، فقد ألزمهم الله تعالى خلقه ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم فيما سن لهم وفرض عليهم اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. انتهى. سواء كان قرآنا يتلى أو سنة تقرأ. وقال في كتابه الأم، وقد ذكر حديث مالك، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتفع من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة تكلم الإمام الشافعي هنا حول هذا الحديث وعن المسألة، ثم قال: سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقول: إنه لم يقضي فيها، يعني في هذه المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه لم يقضي فيها ولا في غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى. قال: فأمر الله

إياه وجهان، أحدهما وحي ينزله فيتلى على الناس، والثاني رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن افعل كذا فيفعله عليه الصلاة والسلام، انتهى. ولهذا أيضا مما سطره أهل العلم النابهين ما قاله الحافظ الحازمي في الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار: كل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. فمعنى التنزيل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه، بإسناد ثبت عنه. ثم إنك يا طالب العلم ستجد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أنه قد ذكر جملة من الأحاديث تحت باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. هكذا تجد هذا الباب في الصحيح، ذكر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث أي الدالة على أنها ماذا؟ وحي. ومن أدلة السنة أيضا الثابتة على أن السنة وحي ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقالت آية، يعني آية في السماء الخسوف، فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغسل، وإن إلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فهنا عليه الصلاة والسلام يثبت أنه أوحي إليه وقد حذر أمته فتنة ماذا؟ المحيا والممات، وفتنة عذاب القبر، وفتنة المسيح ماذا؟ الدجال. وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. تقول: وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب.

الواردة في القرآن الكريم في آيات عدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كل هذا أورده الإمام الشافعي. ثم قال: فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الآيات، وهذا يشبه ما قال. ثم قال: لأن القرآن ذكر واتبعته الحكمة وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجوز والله أعلم أن يقال الحكمة هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه. ثم قال: الحكمة بها بكتابه، فأتبعها إياه ولم يجعل لأحد من خلقه غير رسوله، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير من رسوله صلى الله عليه وسلم. النقطة السادسة في ذكر جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر بهذا لأننا في زمان أضحى أن كثير من الناس مع الأسف ينكرون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا ينكره لكنه يتهاون في القيام به إلا إما لجهل أو إما بجهل أو بهوى، ومنهم من يرد السنة والعياذ بالله، وهذا أمر خطير جدا. ومنهم من يشكك في السنة، ومنهم من يهون من أمرها. فالخطب خطير، ولم تأتي هذه المحاضرة إلا بعد أن ذر قرن أولئك الضلال وكثر الناعقون بهذه الضلالات والعياذ بالله، فوجب البيان ووجب التحذير نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

من ذلك والآثار في الباب كثيرة. ما جاء في الصحيحين أن الصديق أبا بكر الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتد من ارتد من العرب وامتنع البعض من أداء الزكاة، قال فيما جرى من حوار بين الصديق والفاروق عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو منعوني عقالا، ما يعقل به البعير يعني، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، لقاتلتهم على منعه. وجاء في الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا الخليفة الراشد ذي النوري أبي السبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما بلغه أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ينهى عن متعة الحج، أهل علي رضي الله تعالى عنه بالعمرة والحج معا، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد. أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. وهذا الإمام الحضر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. يحذرك من التجاسر على المخالفة أو الإيقاع لأمر لم يرد فيه كتاب أو سنة. أخرجه الإمام الدارمي في السنة أو في السنن وغيره. وعنه أيضا عند الدارمي وابن بطة في الكبرى قال رضي الله عنه: عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع، واتبع ولا تبتدع. وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف أن طاووسا اليماني سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر أصليهما يعني، فنهاه فقال طاووس: لا أدعهما، يعني سأصليهما لا أدعهما. فقال ابن عباس: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتلا هذه الآية إلى قوله تعالى مبينا، هكذا تسليم وانقياد وطاعة وتحذير من المخالفة، وتحذير من المخالفة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت المرأة هذه أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فأتته أتت ابن مسعود فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات.

والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله كأنها تنكر عليه. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا الذي لعنت يعني، فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قالت: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا. فقالت: ما رأيت شيئا. فقال ابن مسعود: أما لو كان ذلك، يعني لو وقع منها ذلك، لم أجامعها. وضح. هكذا انتصار للسنة وبيان لها والتزام بها. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن أن تخالف؟ وأخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني كنت أنا وصاحب لي في سفر، كنت أنا وصاحب لي في إيش؟ في سفر، فأتممت أنا وقصر هو، يعني الصلاة. فقال ابن عمر: بل أتم هو وقصرت أنت، يعني هو أوقع السنة وأنت لم توقع ماذا؟ السنة. وأخرج أيضا عبد الرزاق ومن طريقه الإمام أحمد في المسند بسند قوي عن أمية بن عبد الله أنه قال لابن عمر: نجد صلاة الخوف وصلاة الحذر في القرآن، نجد صلاة الخوف وصلاة الحذر في القرآن ولا نجد صلاة المسافر. فقال ابن عمر: بعث الله نبيه ونحن أجفاء الناس، بعث الله نبيه ونحن أجفاء الناس، فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقياد، ما في حذلقة ولا فلسفة، نصنع كما صنع، نفعل كما فعل. هل فعلك كما فعل عليه الصلاة والسلام ينجيك؟ نعم ينجيك إذا صدقت وأخلصت لله تعالى، ينجيك. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ قلنا تحقيق الثانية بتجريد إيش؟ الاتباع كما مر. وجاء نحوه أيضا عند النسائي في المجتبى. في الصحيحين كان أبو طلحة الأنصاري

في هذا المكان المبارك في غزوة أحد. قال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بيديه ويدفع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تصيبه نبال القوم، وكان يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك. انظر كيف بذلوا كما قلت النفس والنفيس في حمايته عليه الصلاة والسلام وحراسة سنته صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الدارمي في السنن بسند صحيح عن الإمام محمد بن مسلم الزهري أنه قال كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبيدة السلماني أنه قال وقد سأله ابن سيرين سأل عبيدة فقال أدركت ركعة من المغرب أشفع إليها أخرى ثم أستقبل صلاتي، فأجابه قائلا السنة خير، صل ما أدركت وأتمم ما فاتك. قال قلت أقرأ؟ قال نعم. والشاهد قوله السنة ماذا؟ خير. وهذا الإمام النخعي إبراهيم فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه سئل رحمه الله عن الإمام إذا سلم، أن الإمام إذا سلم من الصلاة يقول صلى الله على محمد لا إله إلا الله، يعني ما رأيك يا إمام في قول هذا الإمام عندما يصلي بالناس يقول عقب الصلاة هكذا صلى الله على محمد لا إله إلا الله؟ فقال الإمام النخعي إبراهيم ما كان قبلهم يصنع هكذا. وأسند عن عقبة عن الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف عن عقبة أن أبا البختري قال عن هذه المسألة وقد سئل عنها قال هذه بدعة. وهذا مراد النخعي، ما كان قبلهم أو من كان قبلهم يصنع هذا. هذا الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف أن الإمام سعيدا رأى رجلا يكرر الركوع بعد صلاة الفجر، يقوم يصلي بعد أن صلى الفريضة، فنهاه وفي لفظ جذبه، فقال الرجل يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي. قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة الخاتمة. يا باغي الخير أقبل، أقول يا باغي الخير والنجاة أقبل بصدق وجد في اتباعك ومتابعتك وتمسكك بسنة سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم بصدق، تمسك بها بصدق، فإن فعلت غمرتك بحول الله تعالى تحقيقاً

0: تحقيقا المنافع الدينية والدنيوية. غمرتك المنافع الدينية والدنيوية. قال الحافظ ابن حبان البستي في مقدمة الصحيح، قال: إن في لزوم سنته تمام السلامة. شوف يعدد لك الفوائد: تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تضحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد. فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل. آجلا وعاجلا، المتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في ماذا؟ في العاجل. انتهى. هذه جملة من الفوائد، ومنها ما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله: في اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب عز وجل ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وتلغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. وأخيرا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أقرب الوسائل إلى الله، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة. أقرب الوسائل، لا بالخرافات ولا بالخزعبلات، ولا أقرب الوسائل ملازمة السنة. أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة، والوقوف معها في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. وفقني الله وإياكم للتمسك بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحيينا عليها حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله.
1: ذكر رحمة

يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعدا

مثل سوف أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن ابن آجي الروم في علم النحو، والذي ينعقد إلى غرفة أو على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وقد انتهى بنا الكلام إلى الفراغ من علامات النصب التي ذكرها ابن آجي الروم رحمه الله، ولأهمية هذه الأبواب سيعيدها بعد الفراغ منها والانتهاء منها بأسلوب آخر، وسنذكر خلاصة مهمة لهذا المقام ينتفع بها إن شاء الله تعالى من وقف عليها، لأن هذا الباب من أهم أبواب علم النحو، ألا وهو ما يسمى بالأحكام الأفرادية. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر علامات النصب، ذكر علامات الخفض ليختم بها الأحكام الإعرابية التي تدخل على الأسماء. فقال رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. وهذه العلامات الثلاث كما مر معنا في الأبواب المتقدمة تقسم قسمين: القسم الأول العلامة الأصلية، والقسم الثاني العلامات الفرعية. وذكرنا في أول هذه الأبواب أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، فالعلامة الأصلية لا يعلل دخولها على شيء من الأسماء أو الأفعال، وإنما تعلل العلامة الفرعية. وتقدم معنا أن التعبير الجاري في كتب الكوفيين أنهم يعبرون بالخفض، والبصريون يعبرون بالجر، والمصنف رحمه الله تعالى استعمل الاصطلاحين، استعمل الخفض وهذا الأكثر، واستعمل الجر في موضع واحد ستأتي الإشارة إليه. قال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. ولن نطيل الكلام على الكسرة والياء لأن أمرها سهل، وإنما سنتكلم بمزيد تفصيل على نيابة الفتحة عن الكسرة، وهو ما يسمى بباب الممنوع من الصرف، لأنه يعتبر من أصعب هذه الأبواب، يعني من أصعب أبواب علامات الإعراب، لكننا إن شاء الله تعالى سنجمل القول فيه بما يكون إن شاء الله تعالى فيه منفعة. لما ذكر هذه العلامات إجمالا رجع إليها بالتفصيل، فقال: فأما الكسرة فتكون على

علامة للخفض في ثلاثة مواضع، يعني أنه لا رابع لها، فلا تتطلب شيئا زائدا تتعقب فيه النحويين في ثلاثة مواضع. ما هذه المواضع؟ قال: في الاسم المفرد. والاسم المفرد قد تقدم معنا مرارا بيانه، وبه بدأ المصنف رحمه الله لينهي الكلام لك وتضبطه على أن الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، فيتحيز هذا النوع. قال: لكنه هنا قال في الاسم المفرد المنصرف. قلنا بأن المفرد ما دل على واحد مذكرا كان أو مؤنثا، نكرة كان أو معرفة، لكن هنا اشترط المصنف رحمه الله تعالى أن يكون منصرفا. وقوله هنا أن يكون منصرف، يعني قوله هنا المنصرف يعني الذي يقبل الصرف، والصرف كما يقول في الخلاصة تنوين أتى مبينا. فالصرف ها هنا عند النحويين هو التنوين، فالكلمة أو الاسم المفرد الذي يقبل التنوين هذا هو الاسم المنصرف. أما ما لا يقبل التنوين فهذا كما سيأتي بيانه هو الذي لا ينصرف. فإذا قلت في قوله تعالى مثلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قل هذا كما هو معروف فعل. بالله هنا الباء حرف جر، والله الاسم الأحسن واقع هنا، يعني واقع عليه الجر بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قل أبالله وآياته هذا ليس فيه شاهد، ورسوله، ورسول هذا الواو عاطفة على ما قبلها، ورسولها هنا أيضا اسم المفرد وعلامة جره الكسرة. وهذا كثير في كلام العرب، في القرآن، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أشعار العرب ونثرها، كثير جدا يتخاطبون فيه في كل أوقاتهم. ولا فرق بين أن يكون هذا الاسم المفرد، لأننا لابد أن نذكر ببعض الأحكام التي مرت معنا، بين أن يكون هذا الاسم المفرد مما تظهر عليه الحركات أو مما تقدر عليه الحركات. فإذا قلت آمنت بموسى أو بعيسى فإن موسى وعيسى تجر بالكسرة، تجر بالكسرة، لكن الفرق بين الاسمين يعني بين رسوله مثلا وبين موسى وبين عيسى أن الحركة هنا تظهر وهنا تقدر. وهذا يذكرك بقول المصنف في حد الإعراب لما قال لفظا أو تقديرا، فلا تغفل هذا، كونك لم ترى الكسرة، كونك لم تسمعها في نطق المتكلم بها، هذا لا يدل على عدم وجودها. ما دام هذا اسم، ما دام اسما مفردا فإن علامة جره الكسرة. هذا بالنسبة للاسم المفرد الذي المنصرف. قال: والموضع الثاني رحمه الله هنا قال: وجمع التكسير المنصرف. ويقال في المنصرف في هذا القيد الذي قيده المصنف به ما قيل في الذي قبله، ألا وهو أنه الذي يقبل التنوين. فجمع التكسير، جمع التكسير المنصرف هذا أيضا علامة جره الكسرة. فإذا قلت: كانت همته
كالجبال، يعني عالية كالجبال. الكاف هذا حرف جر، والجبال ها هنا اسم مجرور بأي شيء مجرور بالكاف، ما علامة جره؟ الكسرة الظاهرة على آخره. انظر إلى قوله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إذا نظرت إلى قوله تعالى في صدوركم، في هذه هي حرف الجر، في صدوركم مجرور بفي، وعلامة جره ما هي؟ الكسرة. لماذا هنا؟ لا نقول بأنه لماذا، وإنما جمع التكسير هكذا جرته العرب وعلامته أصلية. وكذلك في الصدور، الصدور جمع الصدر، وهو هنا جمع تكسير. فهو هنا جمع تكسير كما مر معنا. الموضع الثالث، إذا تحصل لك هنا أيضا في جمع التكسير أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، وهذا إن شاء الله سنجمل تلخيصه عند الانتهاء من هذه الأبواب. ثم ذكر العلامة الثانية من العلامات عموما، وهي العلامة الأولى من العلامات الفرعية في مخفوضات الأسماء، فقال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. في الأسماء الخمسة التي سبق معنا بيانها في أول الكلام على المرفوعات، وأيضا تقدم الكلام على شروطها من كونها تكون مكبرة ومفردة ومضافة، وأن تكون إضافتها إلى غيرها المتكلم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تخلو فو من الميم. فالموضع الأول هو الأسماء الخمسة، كما تقول: مررت بأبيك، أو سلمت على أبيك، سلمت على أخيك. وكذلك في قوله تعالى: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. فقوله تعالى إلى أبيكم، إلى هذا حرف الجر، يعني العامل، العامل في الكلمة الجر، ما الذي عمل فيها؟ لأن الجر لا يمكن أن يقع بدون عامل له. ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم، إلى حرف الجر. وأبي هنا هذا هو المجرور بإلى، وهو من الأسماء الخمسة، وعلامة جره الياء كما قلنا لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والميم علامة للجمع إذا أردنا التفصيل. كذلك إذا قلت مررت بأخيك لا يفرق، ومررت بذي علم إلى آخره، وسلمت على ذي علم، وتمنيت لقاء قال الموضع الثاني. ما هو الموضع الثاني؟ قال: وفي التثنية، في التثنية. والمراد بالتثنية كما مر معنا أن المراد بها المثنى، المراد بها المثنى. فإذا قلت سلمت على رجلين كريمين ومررت بعالمين وتمنيت أن ألتقي بعالمين، وهكذا حيثما جاء عامل الجر وكانت الكلمة من المثنى ثنيتها، فإن العلامة تكون، والحالة هذا أو الإعراب يكون، والحالة هذا هو الياء. في مثل قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط.

عبدين من عبادنا صالحين. فقوله تعالى هنا تحت عبدين، عبدين هنا مثنى، مثنى عبد، والجر هنا حصل بسبب الإضافة عند طائفة من النحويين أو بسبب المضاف عند طائفة أخرى من النحويين، المهم هو أنه هنا مجرور بالإضافة بالمضاف، لا يهم الآن، لا يهم هذا، المهم أن تدرك أن علامة جره هي الياء. طيب، وكذلك إذا كما سبق معنا في الأمثلة الماضية. الموضع الثالث الذي تكون فيه الياء علامة للخفض أو الجر هو ما عبر عنه المصنف بقوله والجمع، وقد مر معنا أنه حيث أطلقه أراد به جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم يعني ما سلم بناء مفرده، مسلم، مسلمون، فتقول سلمت على المسلمين وأكبرت جهاد المجاهدين، وفي قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقوله من هذا هو العامل حرف الجر، والمؤمنين مجرور به يعني بمن، وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، وهذا كثير أيضا في القرآن، وكان بالمؤمنين رحيما، فالباء حرف جر بالمؤمنين والمؤمنين مجرور به وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. ويبقى معنا الموضع الأخير أو العلامة الأخيرة، وهي العلامة الثالثة، وهي الفتحة. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التثنية تبين لك أن المثنى بماذا يرفع؟ بالألف. وبماذا ينصب؟ بالياء. وبماذا يجر؟ بالياء. فالمثنى يرفع بالألف ويجر وينصب ويجر بالياء، وجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم هنا يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وكذلك الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتجر بالياء وتنصب بالألف، وتنصب بالألف، فافترقت عن المثنى وعن جمع المذكر السالم في باب النصب. انتهى من هذه العلامات، ويبقى معنا العلامة الثالثة من علامات الخفض من جهة العموم، وهي العلامة الثانية من العلامات الفرعية، وهي الفتحة. وأنتم تتذكرون أن الكسرة نابت عن الفتحة في جمع المؤنث السالم في نصبه، نابت عنه، وهنا نابت الفتحة عن الكسرة. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. عرفنا المنصرف وهو الذي يقبل التنوين ويقبل أن يجر بالكسرة، وهذا يعرفنا بما لا ينصرف في الاسم الذي لا ينصرف. الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، والممنوع من الصرف من أدق أبواب النحو، ولكن العمدة فيه وفي غيره من الأبواب ما سمع عن العرب وقاسوا عليه غيره، فيقال فيه الممنوع من الصرف ويقال فيه ما لا ينصرف إلى غير ذلك.

أو كمل أو كمل، والأولى أفصح الفتح. ونظمه غيره بقوله موانع الصرف تسع كلما اجتمعت، منها اثنتان فما في الصرف تصويب، عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب. هذه الأبواب التسعة من جهة الإجمال. أما إذا أردنا التفصيل في المانع من الصرف فيما تكلمت به العرب، فيما جاء في كلام الله عز وجل، أنا أضرب لكم الآن مثلا في القرآن حتى تتبينوا أهمية معرفة هذا الباب. كلمة واحدة جاءت في القرآن على الجهتين، في قوله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وفي قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لاحظ أن كلمة أحسن هنا في كلا الموضعين جاءت مجرورة، يعني حكمها الجر، والعامل الذي دخل عليها مفترض عليها الجر. لكنها في آية النساء قال الله عز وجل فيها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، علامة الجر هنا الفتحة، لا شك أنه هنا نيابة عن الضمة لأنه ممنوع من الصرف. لكن جاءت في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. لماذا؟ لأنها جاءت هنا مضافة، في أحسن تقويم، أحسن أضيف إلى تقويم، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف كما قال في الخلاصة. إذن معرفة هذا الباب مهمة جدا في قراءتك للقرآن، في قراءتك لأشعار العرب، لكلامها، في خطابتك، في مخاطبتك للناس، في تدريسك، هذا شيء مهم. الكلام على الممنوع من الصرف يطول ولن يتسع به ما بقي من الوقت، لكن سنقسم الممنوع من الصرف قسمين: ما يمنع من الصرف أو ما يمنع من صرفه وجود علة واحدة تغني عن علتين، وهذه العلة يقولون هي علة فرعية. والنوع الثاني ما يمنع من صرفه وجود علتين، وجود علتين فرعيتين، وهذا النوع أيضا نوعان: ما يمتنع صرفه مع العالمية، وما يمتنع صرفه مع الوصفية. سيأتي تفصيل هذا. فنبدأ بما فيه علة واحدة أغنت عن علتين، نضبطه ثم نرجع إلى ما هو أكثر. فإذا عرفنا أن الممنوع من الصرف يمنع من صرفه علة فرعية واحدة أغنت عن علتين، نقول إن هذا النوع في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء حتى يسهل علينا تبيانها. النوع الأول ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع، وضابطه أنه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان وله صيغتان: مفاعل ومفاعيل، مفاعل ومفاعيل.

فمثلا إذا قلت أعجبت بمصابيح كثيرة، لاحظ أن مصابيح هذه ما وزنها؟ إذا عملنا بالوزن مفاعيل، وإذا ضبطناها قلنا بأنها كانت بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، فمصابيح أعجبت بمصابيح كثيرة، كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الباء هذا هو العامل، حرف جر يطلب مجرورا، والذي عنده ضحالة في النحو ولا يعرف إلا أن علامة الجر هي الكسرة يقول إذن لماذا لم يكسر، لماذا لم تأتي الكسرة مع أن علامة الجر هي الكسرة، مثل ما يتلقى في المدارس علامة الجر هي الكسرة، ويمشي على هذا طيلة سني عمره أو أكثر سني عمره. فبمصابيح هنا الباء حرف جر، ومصابيح هذا مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. وكذلك الوزن الثاني أو قل الأول، وهو كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، وهو صيغة مفاعل، مثل صوامع ومساجد، فتقول صليت في مساجد كبيرة أو كثيرة، وتقول لعلنا نستحضر آية، سبحان الله. طيب

نترك في قوله تعالى، في قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. دراهم، دراهم هنا مدخولها الباء، والباء حرف جر، ودراهم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه على صيغة منتهى الجموع. مفاعل دراهم، دراهم فهو من صيغ منتهى الجموع، وهذا النوع الأول ولا يحتاج إلى علة أخرى. ومن ذلك أيضا قوله تعالى فقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة مفاعل. الثاني مما يقع فيه علة واحدة ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة، ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة، وهذه الألف يعبرون عنها بأنها مفردة، وكل ما دخلت عليه فإنه ممنوع من الصرف، نكرة أو معرفة، جمع أو إفراد، أو عفوا جمع أو صفة. ومثله قولك، مثله قولك أعجبت بهذه، أعجبت بالذكرى، أعجبت بالذكرى. الذكرى وأشفقت على الحب، أشفقت على حبلى. لا نريد أن ندخل عليها الأل ولا أن نجعلها مضافة ليصدق عليها الشاهد. وإذا قلنا بأن الصرف هو التنوين كما في قوله

تعالى وما هو إلا ذكر وما هي إلا ذكرى للبشر، فإن ذكرى هنا لم تنون، لم تنون. وكذلك إذا قلت مررت برضوى أو بجرحى في حرب، أسأل الله أن يدفع عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، فهذا النوع هو النوع الثاني مما تقع فيه علة واحدة تغني عن علتين، وهو ألف التأنيث المقصورة. النوع الثالث ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة، وهي عبارة عن ماذا هذه الألف الممدودة؟ هي عبارة عن ألف قبلها ألف فتقلب هي همزة، تقلب هذه الألف التي نريدها همزة ويمتنع صرفها، كانت نكرة أم معرفة جمع أم صفة، مثل ماذا؟ مثل حمراء وصحراء وزكريا وأصدقاء وما أشبه ذلك، هذه هي الألف الممدودة. في قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، ولو قلنا بأن لازم نوع من الصرف لقلنا صفراء، فصفراء وصف، هذا مفرد ومختوم بألف التأنيث الممدودة وهو ممنوع من الصرف ولهذا لم ينون. فإذا قلت مررت ببقرة صفراء هذا على نفس الحكم، الشاهد أن هذه هذا النوع تكفي فيه في الألف الممدودة تكفي فيه علة واحدة كما سبق. قال تعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. من أولياء، من هذا هو العامل حرف الجر، أولياء مجرور به، ما حاله؟ هو جمع مختوم بأي شيء بألف التأنيث الممدودة، ما علامة خفضه والحالة هذا؟ الفتحة الظاهرة على الهمزة، كما أنه لم ينون. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، والعلة أن آخره ألف ممدودة. وهكذا هذا إذا تكلمت في كلام العرب فإن هذا شيء كثير، لهذا نكون قد انتهينا مما فيه علة واحدة وهو ثلاثة أبواب كما سبق تفصيله. أما النوع الثاني فهو ما يمتنع صرفه بسبب علتين فرعيتين، وهذا قلنا هو هذا نوعان كما سبق، ما يمتنع صرفه مع العلمية وما يمتنع صرفه مع الوصفية. ونبدأ بما يمتنع صرفه مع العلمية وهو ستة أنواع، ما اجتمع فيه العلمية وزيادة الألف والنون، وهذان يشبهان ألف التأنيث الممدودة، وهذا أنواعه كثيرة مثل في أسماء الصحابة وفي أسماء غيرهم مثل عمران وحطان وحسان وما أشبهه، ما أشبه ذلك كل هذا مختوم بألف ونون، وهي أيضا هذه أعلام، هذه أعلام، وهذه الأعلام إذا أدخلت عليها العامل الذي هو حرف الجر فإن جرها يكون بالفتحة نيابة عن الكسرة، فتقول وعن عمران ابن حصين وعن

عثمان ابن عفان وما أشبه ذلك، وعن حسان ابن ثابت، عن حسان ابن ثابت، فهذه كلها مجرورة. ومع هذا فإن علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ للعلمية وزيادة الألف والنون، للعلمية وزيادة الألف والنون. الثاني ما اجتمع فيه العلمية والتركيب المزجي، مثل بعل بكة، فإن فيه العلمية، وهذه العلمية فرع عن التنكير، وفيه التركيب والتركيب وهو فرع الإفراد، فبعل بكة هذا أيضا ممنوع من الصرف، وإذا عللته قلت للعلمية والتركيب المزجي. ومثل حضرموت، مثل حضرموت أيضا. والثالث ما اجتمع فيه العلمية والتأنيث لفظا ومعنى، والتأنيث اللفظي والتأنيث المعنوي تعرفونه إن شاء الله. فالأول فلفظا ما اجتمع فيه العلمية والتأنيث لفظا ومعنى، أو لفظا لا معنى، أو معنى لا لفظا، مثل فاطمة تقول وعن فاطمة، ومثل طلحة، ومثل زينب، وزينب هذا هو التأنيث المعنوي. وقالوا بأنه يشترط أن يزيد على ثلاثة، وكذلك إذا تحرك الوسط، مثل سقر، ما سلككم في سقر، وأنا يعني أقرأ بالتشكيل مع عدم الوقف، مع أن الأصل في قراءة القرآن ألا يكون هكذا، لكن من أجل التعليم. والكلام على هذا يطول. والرابع ما اجتمع فيه العلمية هو وزن الفعل، وشرط فيه هذا الشرط أنه مختص بوزن الفعل، مثل شمر، وهذا شمر قالوا بأنه علم على قول ركبت على شمر بفتحة. وشمر إذا أردنا أن نعربه عامله حرف الجر، وعلامة جره يعني علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف. ما المانع له من الصرف؟ العلمية ووزن الفعل، العدمية ووزن الفعل. وكذلك إذا قلت آمنت بأحمد عليه الصلاة والسلام وهو من أسمائه، وما أشبه هذا مما فيه وزن الفعل، مثل يشكر وما شابه ذلك. لكن إذا كان على من لابد أن يكون على من. والخامس ما اجتمع فيه العلمية هو العدل، والعدل قالوا بأن العدل يكون تقديريا، مثل عمر رضي الله عن الفاروق عمر، أنتم تقرؤون الأحاديث وتقولون وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورضي الله عن عمر بن الخطاب. وذكروا في هذا الباب ما هو معدول عدلا تقديريا، مثل عمر وزفر وثعل وقثم وزحل وقزح ومضر وما أشبه ذلك، وبعضهم يحصرها ويصلها إلى 30، وبعضهم لا يحصرها إلى غير ذلك. فرضي الله عن عمر. والعدل هنا واقع من أي شيء؟ من عامر، لنزيل الالتباس الواقع في الوصف في الصفة. السادس وهو الأخير ما اجتمع فيه العالمية، يعني مما تجتمع فيه العالمية، ما اجتمع فيه العالمية هو العجمة. والعجمة شرط

أن تكون عالمية في اللغة الأعجمية، وشرطوا فيه أن يزيد على 3 من إبراهيم وفيروز، مثل إبراهيم عفوا بخلاف فيروز، فإبراهيم وفي القرآن أعلام أعجمية معروفة، فإذا قلت آمنت بإبراهيم أو صدقت بإبراهيم فإن هذا مجرور، علامة جره الفتحة، لأنه يعني ممنوع من الصرف، ما المانع له؟ العالمية والعجمة. ولعلنا نريد اليوم أن ننتهي من الممنوع من الصرف حتى نربط به على رؤوسنا، وإن كان قد انتهى وقت درس الأجرومية، لكن لعلنا نرجع الدرس الألبيري. قال والنوع الثاني من الممنوع من الصرف الذي لا بد وأن يجتمع فيه يعني أن يجتمع فيه علتان، وهذا 3 أنواع ليس 6 كالأول، يعني ما يمنع صرفه مع الوصفية، ما اجتمع فيه الوصف والعدل التحقيقي، مثل ما تقول أخرى بدل آخرين، من قوله في قوله تعالى فعدة من أيام أخرى في آيات الصيام، فعدة من أيام، من هو العامل؟ هذا حرف الجر، ما علامة جره؟ من أيام أخرى، طبعا من أيام هو المجرور بحرف الجر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لعدة، وأخر هذا نعت، والنعت يتبع المنعوت، فهو من التوابع، ونعت المجرور مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف، ما المانع له من الصرف؟ الوصفية والعدل، فعدة من أيام أخرى. الثاني ما اجتمع فيه الوصف وزيادة الألف والنون، مثل سكران، فإذا قلت مررت بسكران، الباء هو العامل حرف جر، وسكران هو المعمول فيه، وما علامة جره؟ الكسرة نيابة، الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، ما المانع له من الصرف؟ الوصفية ووزن الفعل، الوصفية ووزن الفعل. النوع الثالث ما اجتمع فيه الوصفية، الوصفية وزيادة الألف والنون، الوصفية وزيادة الألف والنون. الثالث ما اجتمع فيه الوصفية ووزن الفعل، وهو ما كان، قالوا بأنه يضبط بأنه ما كان على صيغة أفعل التفضيل، يعني مثل أحمر، فتقول مررت بأحمر، مؤنثه ما هو؟ حمراء، فإذا أعربت مررت بأحمر، الباء هو العامل حرف جر، وعلامة جر حمراء هنا الفتحة نيابة عن الكسرة، كأنه ممنوع من الصرف، ما المانع له من الصرف؟ الوصفية ووزن الفعل. هنا يذكر بعض النحويين كلمة أشياء، وهذه هي التي كما يقول دوخت بعضهم، وأحسن ما يقال فيها أنها مسموعة ولا يقاس عليها، وهذه هي الأبواب التي وابن عاج الروم لم يذكرها، لكن الضرورة داعية إلى معرفتها،

0: بد من معرفتها ولا بد من العلم بها، لأن المرور عليها بأنك تقول مثلا الممنوع من الصرف والطالب ما هو الممنوع من الصرف، هذا ليس بجيد، وإلا فإن المقصود هو أن نفهم المتن الذي ذكره ابن آج الروم. وتلك الأزمان كانوا يعرفون الصرف وعدم الصرف، أما اليوم فطلاب العلم يعرفون النقود التي تصرف والنقود التي لا تصرف إلا ما رحم الله جل وعلا. وبهذا يعني على كل حال ينتهي التقرير على متن الآج الرومية. فإن كان هناك من سؤال
1: يقول هذا السائل، السلام عليكم، هل الأسماء المنتهية بألف التأنيث الممدودة يشترط فيها شروط لتمنع من الصرف؟ يعني أنا أجد مثلا كلمة أسماء وأعداء هم اشترطوا شروطا كما قلت لكم قبل قليل، لكن نحن لا نريد أن نستفصل زيادة تذهب عنا ما في الكتب المتوسطة والمطولة من المعلومات. وقلنا بأن الألف الممدودة ما قبلها ألف فتنقلب هي همزة، ويمتنع صرف مصحوبها، صرف مصحوبها. يقول القصة التي جرت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وثعلبة رضي الله عنه، عندما بعث الرسول ثعلبة إلى أحد مدن الأنصار إلى آخر القصة، هل هي مزيفة أم حقيقية؟ يعني تقصد في سبب نزول قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله؟ لا، هذه قصة باطلة موضوعة ولم تصح، والله عز وجل قال ومنهم، وثعلبة من أفاضل الصحابة، وقد تكلم أهل العلم على هذه القصة وبينوا بطلانها، وصنفت فيها الكتب يعني فيما يتعلق بثعلبة بن حاطب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. نقول أحسن الله إليكم، حبذا لو تعيدون لنا التفصيل في اشتراط النحاة للتأنيث الذي هو أقل من ثلاث. ما هو مطلب الإعادة؟ يعني الإعادة أمرها سهل لمن حضر واحتاج إلى أن يراجع إلى الشرح، لكن على كل حال السائل سؤاله عن التفصيل في اشتراط النحاة للتأنيث الذي هو أقل من ثلاث. يعني نحن مر معنا أنه ما اجتمع فيه العلمية والتأنيث لفظا ومعنى، أو لفظا لا معنى، أو معنى لا لفظا. وقالوا شرط تحتم منع المؤنث معنى من الصرف الزيادة على ثلاثة، مثل الأمثلة التي مرت، أو تحرك الوسط كما مثلنا بقوله تعالى ما سلككم في سقر، أو العجمة كما في قولك حمص، أو النقل مثلا من المذكر إلى المؤنث كزيد لامرأة. فإن تخلفت جميع هذه الشروط جاز الصرف، وعدمه مثل ما ذكروا في دعد وهند وجمل، فتقول مررت بهند ودعد، فمن صرفه نظر إلى أنه خفيف، ومن لم يصرفه نظر إلى وجود الفرعيتين في الجملة والنحويون مختلفون في هذا الباب. سيبويه رحمه الله يقول يقول بأن الأولى هو المنع من الصرف، الأولى المنع من الصرف،

0: والكلام يطول على هذا، وأنا عرضت على عن بعض الأشياء لأن الكلام مناسب للآية الرومية. نعم. وأسأل الله إليكم وإليكم، إذا حدث اختلاف في تقويم شهر محرم بين دولة الحرمين الشريفين وبين غيرها من الدول، أي تقويم يتم على طريقة الصيام التاسع والعاشر من محرم؟ بارك الله فيكم. والله هذه مسألة راجعة إلى مسألة اختلاف المطالع، وهي من حيث الواقع العملي مختلفة، كما حكى شيخ الإسلام الإجماع رحمه الله وكذلك اللجنة الدائمة. أما من الناحية الشرعية فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فعلى كل حال صم على مقتضى بلدك ما دام لم تتعلق بها عبادة كالحج أو رمضان، والحمد لله. نعم. في شهر الله المحرم. يقول: ما رأيكم في طبعات دار الإمام مالك بالجزائر؟ لا أعرفها، لم يمر علي كتاب من كتبهم حتى الآن، ولا أدري بشيء عن هذه الدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.
1: يا عين صاد، ذكر رحمة.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

أمت لجوا فأخى يحيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمت

فرجت فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر

نهجا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سيرة الإمام البخاري، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بمسجد سعد العيدان بحي القرينية بمدينة جدة في اليوم 22 من شهر محرم عام 840 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. ونبدأ من هذه الليلة، هي هناك دورة علمية بإذن الله في هذا المسجد تبدأ من الغد إن شاء الله، واليوم ستكون محاضرة في سيرة الإمام البخاري رحمه الله. ولا شك يا أحبة أن في قراءة سيرة الأئمة والعلماء وسيرة السلف الصالح وسماعها، لا شك أن فيها تربية للنفوس، تربية للنفوس، وكذلك فيها تقويم للأخلاق، وكذلك فيها معرفة قدر الإنسان لنفسه. فعندما يرى ذلك الجيل

وكيف كان اجتهادهم، كيف كانوا يجتهدون في العبادات وكذلك في الجهاد وكذلك في العلم، في كل أمور العبادات. فإن الإنسان يحتقر نفسه عندما يسمع أو يقرأ لمثل هؤلاء. فإن القراءة في سير السلف الصالح لا شك أن فيها أخذ العبر، وكذلك أخذ الدروس، وكذلك الاقتداء بهم، كذلك فيها تثبيت للقلوب، فإن القلوب تثبت بإذن الله عز وجل على السنة، وكذلك فيها أو كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فينبغي للمرء أن يكثر من القراءة أو من السماع لسير السلف الصالح، وفي مقدمتها لا شك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة معنا إن شاء الله في هذه الدقائق الكلام عن سيرة الإمام، سيرة من سير أعلام الهدى، وهو الإمام البخاري رحمه الله. ولعلها تكون بداية لمثل هذه السلسلات، فتكون بين فترة وأخرى نتكلم عن إمام من الأئمة، من أئمة السلف. ولا شك أن هذه السيرة التي سنتدارس معكم فيها، أي سيرة الإمام البخاري رحمه الله، ستكون أكثرها قد أخذتها من هدى الساري لابن حجر، أو هدي الساري لابن حجر، فهذا أكثرها كما ذكرت. الإمام الجهبذ الورع أمير المؤمنين في الحديث هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي. وقبل أن أذكر هذه السيرة أحببت أن أقول أنها ستكون مختصرة، وإلا سيرة مثل سيرة الإمام البخاري تحتاج إلى أكثر من يوم ولا أبالغ في هذا، ولكن سنأخذ منها لمحات، وإن كان هناك تعليق على بعضها علقت بشيء يسير إن شاء الله. إذن هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي. ولد الإمام البخاري رحمه الله يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 94، وولد ببخارى، ولد في بخارى. والده محمد أو والد محمد ذكرت له ترجمة في كتاب الثقات لابن حبان، وقال عنه وهو في الطبقة الرابعة، وهو إسماعيل ابن إبراهيم، وهو والد البخاري، ويروي عن حماد بن زيد ومالك، وهو من المحدثين وهو من أهل العلم. والد البخاري هو من المحدثين وهو من أهل العلم. وروى عنه العراقيون، وذكره البخاري ذكر في التاريخ الكبير، فقال أي ذكر عن أبيه، البخاري محمد ذكر عن أبيه، فقال إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة سمع من مالك وحماد بن زيد وصافح بن المبارك. فالبخاري لا شك أنه، طبعا نعلم أنه مات، والد البخاري والد الإمام البخاري وهو إسماعيل مات ومحمد صغير، أي محمد أي البخاري صاحبنا في هذه السيرة.

مات والده وهو صغير فنشأ في حجر أمه. يعني من التي ربته؟ الأم. مثله مثل بقية الأئمة. لما تقرأ في سيرة الإمام أحمد، في سيرة الشافعي، في سيرة الإمام مالك، في سيرة أبي حنيفة، وهكذا كثير من الأئمة العلماء قد تربوا على أيدي أمهاتهم. إذن فنشأ في حجر أمه، ثم حج مع أمه وأخيه. حج البخاري مع أمه وأخيه، وكان أسن منه، فأقام هو بمكة مجاورا يطلب العلم. لما ذهب البخاري رحمه الله وأمه وأخيه، ذهبوا إلى الحج، رجعت الأم والأخ، وبقي البخاري لأخوه أحمد، رجع مع أمه إلى بخارى. وأما الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري فبقي في مكة لطلب العلم. ولا شك أن أمه من الصالحات، أمه كانت صالحة ولها كرامات، لها كرامات. فروى غنجار في تاريخ بخارى واللالكائي في شرح السنة في باب كرامات أولياء الأولياء، قال أن محمد بن إسماعيل صاحبنا البخاري أنه ذهبت عيناه وهو صغير، أي عمي وهو صغير، البخاري وهو صغير ذهبت عينه وصار أعمى، فكانت أمه تدعو تتعبد وتدعو الله عز وجل، فرأت في المنام الخليل إبراهيم عليه السلام، أتاها في المنام فقال لها يا هذه، أي قومي، قد رد الله على ابنك بصره. فقال لها قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. فقال فأصبح وقد رد الله عليه بصره. وهذا والله يعني الدعاء، الإنسان يدعو الله عز وجل، والله عز وجل قادر أن يستجيب لك وأن يعطيك ما تتمنى، فإن الله هو الغني ونحن ماذا؟ الفقراء. ووالله لو أعطانا الله عز وجل، لو أعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولكن الناس قد تركت الدعاء، تركت الناس الدعاء، ولا تدعو إلا إذا أصبح في ضيق أو في مصيبة يدعو الله عز وجل، لكن إذا كان في رخاء ما يدعو الله، لا، يدعو الله عز وجل في كل أوقاته. فانظر إلى أم البخاري رحمهم الله كيف أنها كانت تدعو الله عز وجل وتصر بالدعاء وتلح بالدعاء، فرد الله عز وجل بصر هذا الإمام. كان شديد الحفظ البخاري، كان شديد الحفظ ومتقن لحفظه. فقال محمد بن أبي حاتم، تعرفونه هذا الحديث، محمد بن أبي حاتم الوراق تسمعونه كثيرا، ستسمعونه في سيرة البخاري كثيرا الوراق. فإذا سمعت الوراق فهو محمد بن أبي حاتم، وإذا سمعت عن أبي حاتم فهو محمد بن أبي حاتم، وهو من؟ الوراق. وسمي الوراق هو لأنه هو الذي كان ينصح مع البخاري، وهو كان ملازم للبخاري رحمهم الله عز وجل. يقول الوراق سمعت البخاري يقول ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، أي وهو صغير في السن، وألهم الحفظ. قلت، أي الوراق قال، قلت وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال 10 سنين أو أقل. ألهم الحفظ والإتقان في الحفظ وهو في 10 سنوات، وقد يكون حتى أقل من ذلك. يقول خرجت من الكتاب، يحفظ القرآن، يقول خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي، وهو من أول شيوخ البخاري.

الأصل إن كان عندك، لأن الشيخ كان يحدث من حفظه، فقال له ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل إلى بيته الداخلي، دخل إلى بيته فنظر فيه ثم رجع فقال كيف هو يا غلام، يسأل البخاري كيف هو يا غلام، قال البخاري فقلت هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي صدقت. قال فقال له إنسان ابن كم حين رددت عليه، فقال ابن 11 سنة. يقول البخاري عن نفسه فلما طعنت في 16 سنة، أي بلغ في سن كم؟ 16. يقول حفظت كتب ابن المبارك، حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي، ثم خرجت مع أمي وأخي إلى الحج. وذكرت قبل قليل ذهب مع أمه وأخيه إلى الحج، فرجع وهو ماذا؟ وهو بقي يطلب العلم. فهذه أول بداية رحلته في طلب العلم، أول بداية رحلته في طلب العلم، كما قال حافظ ابن حجر. يقول فكان أول رحلته على هذا 120، حتى إن ابن حجر علق وقال لو كان أو لو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه، يعني لأدرك شيئا عظيما، ولكنه ما رحل إلا بعدما يعني قد طالب 16. ولو نقرأ في سير أهل العلم فتجد أنهم وخاصة أهل الحديث أنهم قد رحلوا وأمضوا أوقاتهم وأعمارهم في طلب العلم. يقول أيضا البخاري رحمه الله، يقول فلما طعنت في 18، يعني وصل في عمره كم؟ انظروا إلى أعمارهم كيف مباركة، من الكتاب إلى حفظ الحديث إلى الرحلة في طلب العلم. ثم قال فلما أي وصل إلى 18، يقول صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، صنف، ثم صنفت التاريخ في المدينة. يقول هو يقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. وكان بعض المصنفين قديما إذا أرادوا أن يصنفوا يجلسون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تبركا أو كذا، لا، وإنما يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصنفون. وهذا فعل أيضا البخاري مثل ذلك. قال وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، هذا يدل على توسع علمه رحمه الله، إلا أني كرهت أن أطيل في الكتاب، يعني ما في شيء ذكره في التاريخ إلا ويعرف له فيه قصة، ولكن لم يذكر أكثرها حتى لا يكون الكتاب طويلا. فيقول أيضا عن نفسه رحمه الله، يقول دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، رحلة مرتين، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. فانظر إلى هذه الرحلة، ما شغله إلا ماذا؟ إلا العلم، ما شغله إلا العلم. وهذا هو حال أهل العلم قديما وحديثا. وقال حاشد بن إسماعيل كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، يعني صغير، فلا يكتب، يقول فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، يعني كان غلام وهؤلاء أكبر منه سنا، فكانوا لما رحلوا إلى البصرة وذهبوا إلى مشايخ كانوا يكتبون، والبخاري لا يكتب وهو غلام، فلاموه، يبدأون يلومونه ويسدون إليه النصائح، وهذا لا شك أنه شيء طيب، يتعاهد الناس بعضهم بعضا. يقول فلمناه بعد 16 يوما، يعني مكث معنا 16 يوما لا يكتب، فقال قد أكثرتم علي، يعني أكثرتم علي النصيحة، فأعرضوا علي ما كتبتم.

أنتم كتبتم؟ نعم. أعرضوا علي ما كتبتم. يقول فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث كتبوا. يقول فقرأها كلها عن ظهر قلب. ما كان يكتب، لكن كان ماذا؟ يحفظ. هو حافظ ومتقن للحفظ. يقول حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. يعني نحن الذين نكتب ولمناه لما أكثره، لم يريد أن يخبرهم، لكن لما أكثروا عليه قال أعرضوا علي كتبكم، فأعرضوا عليه فقرأها حفظا، فأصبحوا هم الذين يكتبون يصححون ما عندهم على حفظ البخاري. وقال أما بداية التحديث، يقول أبو بكر بن أبي عتاب الأعين، يقول كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد، يعني لم يخرج له الشنب ولا الشارب ولا اللحية. يقول على باب محمد بن يوسف الفريابي، وكان ابن حجر قال كان موت الفريابي 212، وكان سن البخاري إذ ذاك نحوا من 18 عاما أو دونها. فهو ما كان رحمه الله إماما حافظا كما سيأتي معنا إن شاء الله. يقول محمد بن الأزهر السجستاني، يقول كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا إيش ولا يكتب، يسمع ولا يكتب. يقول فقيل لبعضهم ما له لا يكتب، فقال يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه. يعني قد يكون في الكوفة مثلا ويسمع ولا يكتب ما يريد إلا في البصرة، من قوة ماذا؟ من قوة حفظه. ويقول محمد بن أبي حاتم، من هو؟ الوراق. محمد بن أبي حاتم عن البخاري يقول كنت في مجلس الفريابي فقال حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان، فقلت لهم أبو عروة وهو معمر بن راشد، وأبو الخطاب وهو قتادة بن دعامة، وأبو حمزة وهو أنس بن مالك. يعني هذا على يدل على حفظ هذا الإمام، وهذا مثال على حفظه. روى محمد بن أبي حاتم عن البخاري، يعني عن مشايخه، لن أذكر المشايخه فهم كثر، ولا أريد أن أطيل عليكم في هذه السيرة، وإلا والله هي من خير المجالس أن نكون مع هذا العالم الإمام المحدث. ولكن يقول الوراق رحمه الله عن البخاري أن البخاري قال كتبت عن 1080 نفسا، يعني كم مشايخه؟ 1080. وهل هذا جمعها، أو هؤلاء المشايخ جمعهم وكتب عنهم وهو نائم أو في بيته؟ لا والله، كان يرحل في طلب العلم. فالرحلة في طلب العلم هذه من صفات أهل العلم ومن صفات طلبة العلم. الآن بعض طلبة العلم من يقول عن نفسه أنه طالب علم، لا نقول له يرحل، لا ترحل، لكن احذر في بلدك، احذر في بلدك لمشايخ بلدك، احذر مجالس العلم، وهو لا يحذر. فمن باب أولى هو لن يرحل، وإن رحل قد لا يرحل من أجل طلب العلم، وإنما يكون من ماذا؟ لأمور أخرى، والله المستعان. فمشايخه كثر. ويقول أيضا لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. وقال ابن حجر وينحصرون في 5 طبقات، أي مشايخه ينحصرون في 5 ماذا؟ في 5 طبقات. لكن لا أريد أن أتوسع في هذا الأمر، لأنه سيطول إن تكلمنا على مشايخ البخاري وعندما رحل وكذا وكذا سيطول. وكذلك كما ذكرت لكم كان زاهدا رحمه الله.

وكذلك المال الحلال يا أحبة، المال الحلال له أثر في الصلاح والإصلاح. الإنسان إن بحث عن المال الحلال وابتعد عن الحرام يصلح والله به نفسه، وليس فقط هذا بل يصلح به حتى أبنائه. يصلحون لك الأسرة، يصلح لك البيت، تصلح لك الزوجة، تصلح لك الأولاد، تصلح حتى في نفسك تصلحها بهذا المال، ويبارك الله لك في مالك وفي بدنك وفي أولادك، ويستقبل أيضا ويقبل منك دعاءك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه: يا رب يا رب، وماذا؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي إلى ما قال النبي أنى له ذلك. فلهذا يقول، قال وراقه أي محمد بن أبي حاتم يقول: سمعت محمد بن فراش يقول: سمعت أحمد بن حفص يقول: دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته، والد البخاري، فقال: لا أعلم من مالي، هذا والد البخاري يقول: ما أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة، يعني ليس حراما خالصا، حتى شبهة قد يكون حراما أو لا. واليوم نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، يأتي شخص ويقول: سوف أتعامل مع كذا وكذا، فيقول له: هذا ربا، هذا حرام، أفتى العلماء، هيئة كبار العلماء أنه حرام، أنه ربا، لكن يقول: لا، لكني سمعت شيخا في السناب يقول كذا، أو شيخا شخص طالب علم يقول في تويتر كذا. انظر، هذا هو يريد أن يبحث الحرام، لكن يريد أي شيء حتى يصل إليه، نسأل الله السلامة. والبخاري رحمه الله قد ورث من أبيه مالا كثيرا، وكان يعطيه مضاربة يشتغل فيه، فقطع له غريم 25,000، فقيل له: استعن بكتاب الوالي، فقال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا، قال كلمة: ولن أبيع ديني بدنياي، لن أبيع ديني بدنياي. فهذا هو من زهده في هذا المال. كذلك قال غنجار في تاريخه: كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة، أتته بضاعة من أبي حفص، فاجتمع بعض التجار إليه، قيل أنها حرير أو كذا، فاجتمع إليه التجار إليه بالعشية وطلبوه منه بربح 5,000 درهم، يعني أعطوه ربحا 5,000 درهم، فقال لهم: انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10,000 درهم، فردهم ما أعطاهم، وقال: إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين، فدفعها إليهم وقال: لا أحب أن أنقض نيتي. انظر، قال لهم انصرفوا، وانصرف إلى بيته ونوى أن يعطيهم اليوم الثاني، مع أنه لو باع من هؤلاء لجاز البيع، لكن يقول: لا أحب أن أنا نويت، انتهى. وهذا يدل على زهده في المال، زهده في المال. يقول وراق البخاري يقول: سمعته، أي البخاري يقول: خرجت إلى آدم ابن أبي إياس فتأخرت نفقتي، تأخرت نفقتي، المال الذي يأتي تأخر، يقول: حتى جعلت أتناول حشيش الأرض، ما وجد شيئا يأكله فأكل من حشائش الأرض. يقول: فلما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير. رزق من الله، رزق من الله عز وجل. طلب العلم ليس سهلا، طلب العلم ليس سهلا. ولو تقرؤون في سير السلف وعلماء الحديث وكيف طلبوا، كانوا يرحلون على طلب الحديث مشيا على الأقدام، بل إن البعض يقول: قد بلت الدم

لأنه مشى حافيا في حرارة الشمس، مشى حافيا لم يجد ما ينتعل به، إلى أن بال الدم من شدة الألم، وهو ماذا يريد أن يطلب؟ ماذا؟ أن يطلب العلم. فيقول أيضا الوراق، قال: وسمعته أي البخاري يقول: كنت أشتغل في كل شهر 500 درهم، أو أستغل في كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب، وما عند الله خير وأبقى. ما أبقي شيء له، كلها أنفقها في ماذا؟ في طلب الحديث. وقال عبد الله ابن محمد الصيارفي: كنت عند محمد بن إسماعيل في منزله، فجاءته جارية، جاريته الأمة التي عنده، وأرادت دخول المنزل، أرادت أن تدخل المنزل، فعثرت على محبرة بين يديه، المحبرة الحبر، علبة الحبر اللي يكتب فيها كانت، ولا بد أن نعلم كيف عثرت فيها، لأن كتب أو مجالس أهل العلم دائما تجد مجالس أهل العلم ما هي مرتبة، طلبة العلم وأهل العلم قد تذهب إلى مكتبتي قد لا تجدها مرتبة، قد تجد هنا كتاب وهناك كتاب، وعلى الأرض كتاب، وفي الرفوف كتب، يعني لم يتفرغ بعد لا إلى ترتيبها، وهذا يدل على أنه منشغل بالكتابة ومنشغل بماذا؟ بالاطلاع وبالقراءة. فدخلت عليه الجارية فعثرت على محبر بين يديه، فقال لها: كيف تمشين؟ يعني بمعنانا، أي ألم تر الطريق؟ الطريق المحبرة ليست سهلة، قديما من أين يأتي الحبر ومن أين يأتي الأوراق ومن أين؟ كيف تمشين يعني، ألم تري هذا؟ فقالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ يعني أنا إذا لم أرى طريق، كلها أحبار وأقلام وكتب، كيف أمشي؟ فبسط يديه وقال: اذهبي فقد اعتقتك. فقيل له من كان في المجلس: يا أبا عبد الله، أغضبتك يعني غضبت؟ قال: فقد أرضيت نفسي بما فعلت، أرضيت نفسي بأني اعتقتها لله عز وجل. فانظر إلى ذلك. أيضا البخاري رحمه الله كان ماهرا في الرمي، كان ماهرا في الرمي بالسهام، وقال وراقه: كان يركب إلى الرمي كثيرا، يخرج كثيرا إلى الرمي، التدرب على الرمي. يقول: فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبت أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق، ومن أراد أن يسابقه في ذلك لا يستطيع. فكذلك ورعا، ومن ورعه لما خرج إلى الرمي، فمرة جعل إلى مكان مرسى السفن، ذهب إلى مكان فيه مرسى السفن، مكان ما تبقى السفن أو تربط فيها، فأصاب سهم البخاري وتد القنطرة التي على النهر، السفينة، فانشق هذا الوتد مع سهم البخاري، انشق هذا. فلما رأى ذلك البخاري نزل من على دابته فأخرج السهم من الوتد، وكذلك ترك الرمي وقال ارجعوا، فرجعوا، وأبقى معه رجلا، فقال اذهب إلى صاحب الوتد، إما أن نعطيه مكانه مالا أو أن نصلح له أو كذا. فلما ذهبوا إليه فقال الرجل وهو حميد بن الأخضر، فقال أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك. انظر، ونحن اليوم نسأل الله السلامة قد يؤذي الجار جاره، أو قد يأتي بمركبته ويؤذي مركبة أحد الناس ويذهب دون أن يعرف، ينظر هل رأني أحد؟ لا، لم يرك أحد، يذهب. فانظر إلى ورع هؤلاء الأئمة، وكيف لا يكون عنده الورع وهو من علماء الحديث. وأيضا البخاري رحمه الله كان ممن إذا دعا استجيب له، كانت دعوته مستجابة. يقول البخاري رحمه الله:

الله يقول، وهو الوراق يقول عنه، يقول سمعته يقول دعوت ربي مرتين فاستجاب لي، يعني في الحال دعا ربه مرتان أو مرتين فاستجيب في الحال، يعني ما انتهى من الدعاء إلا واستجاب. فيقول فلن أحب أن أدعو بعد، فلم يدعو بعد، يقول فلعله ينقص من حسناتي. كان كذلك حافظا لسانه من الغيبة والنميمة، فكان حافظ نفسه لا يكون، حتى هو كان يقول أسأل الله ألا يكون لي خصم في الآخرة. فقالوا له، قال له الوراق وإن الناس تنقم عليك في كتاب التاريخ، يقولون أنك تغتاب الناس، يعني الجرح والتعديل. فقال إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. فكان حريصا فكذلك، واستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، وكذلك هو قال عن نفسي ما اغتبت أحدا قط منذ أن علمت أن الغيبة حرام، يقول منذ أن تعلم أن الغيبة حرام يقول ما اغتبت أحدا قط. فانظروا إلى هذا. والآن يا أحبة تجد بعض طلبة العلم نسأل الله السلامة، تجد مجلسه كله فلان وفلان، ويلبسه لباسا شرعيا، يقول جرح وتعديل، لا هذا مو جرح وتعديل، هذا غيبة، هذه إيش؟ هذه غيبة، وسيحاسبك الله عز وجل عليها. وإلا الجرح والتعديل له أهله وله مكانه وله زمانه، وهو مستمر إلى قيام الساعة، ولكن ليس بمن يلوك أو يلوك إخوانه بلسانه نسأل الله السلامة. وكان في عبادته خاشعا، كان من أهل العبادات رحمه الله. فهو ذات يوم قام يصلي بحضرة جماعة معه، فقام يصلي نافلة، فلسعه الزنبور. الزنبور تعرفونه مثل النحلة لكنه لا يخرج عسلا، هو مثل النحلة وأكبر قليلا، فلسعه 17 مرة وهو يصلي. فلما قضى الصلاة قال لإخوانه وأصحابه انظروا أي شيء هذا الذي أذاني في صلاتي، في شيء أذاني في الصلاة. فرفع من لبسه فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه 17 موضعا ولم يقطع صلاته. وحتى أنه قيل بعض الرواه قال أنه قال كنت في آية فأحببت أن أتمها، وهذا من أهل الخشوع. وكان متواضعا وكان كريما وكان زاهدا حتى في الطعام، وكان يكثر قيام الليل، كان مكثرا لقيام الليل. وكانوا في رمضان يجتمعون أصحابه إليه، يجتمعون إلى البخاري فيصلون معه، كان في أول ليلة أو أول الليالي يستمعون له، فيصلي كل ركعة في بداية الصلاة 20 آية، ويقرأ في السحر من النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال، كان يختم في كل 3 ليال. وحتى أن الوراق قال كان يصلي في وقت السحر 13 ركعة ويوتر منها بواحدة. وكان حتى أنه في نومه خفيفا، كان لا يكثر من النوم، بل إنه قد يقوم من نومه فزعا ويكتب ماذا؟ ويكتب حديثا ويرجع. وكذلك ذكر ثناء الناس، أن العلماء ذكروا وأثنوا على البخاري كثيرا، ولو تكلمنا اليوم وغدا وبعد غد ما كفينا أو ما نقلنا كلام أهل العلم. ولكن سليمان بن حرب نظر إليه يوما، نظر إلى البخاري يوما وقال هذا يكون له صيت، لما رآه قال سيكون لهذا الغلام صيت، وكذا قال أحمد بن حفص. وقال البخاري كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول بين لنا غلط شعبة، يعني حتى يسألونه وهو في طلب الحديث. فهذا الذي ذكره أهل العلم، وهو كثير، ولكن لا أريد

أن أطيل في هذا. بل سئل قتيبة مرة سئل عن طلاق السكران، فدخل سئل عن طلاق السكران، فإذا بالبخاري قد دخل، فقال قتيبة للسائل: هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني، يعني جماعهم كلهم في من في البخاري. قال: وقد ساقهم الله إليك، وأشار إلى البخاري. وهذا يعرفون قدر أهل العلم، ولا يعرف قدر أهل العلم إلا أهل العلم. فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يأخذ من مما سمع وقرأ من هؤلاء. فالبخاري رحمه الله كان له أو كان يحضر في مجالسه، قال أهل العلم كانوا يحضرون في مجالسه قرابة عشرين ألفا. وكذلك سئل العباس أو الحافظ أبو العباس الفضل ابن العباس المعروف بفضلك الرازي: أيهما أحفظ؟ سئل: أيهما أحفظ، محمد بن إسماعيل البخاري أو أبو زرعة؟ فقال: لم أكن التقيت مع محمد بن إسماعيل، يعني لم ألتقي به، وفي يوم استقبل أن التقيت به بين حلوان وبغداد، يعني التقيت في هذا المكان، فرجعت معه، أي مشيت معه مرحلة. يقول: فذكرت كثير من الحديث التي عندي يحفظها من أجل أن ينظر البخاري هل يمر عليه حديث عندي ليس عنده. يقول: فكل الأحاديث التي عندي يعرفها البخاري. يقول: وكذلك أما أبو زرعة، هو الآن قال: أما أبو زرعة فعدد، يعني عندي من الأحاديث التي ليست عنده مثل عدد شعر رأسه، يعني بمفهوم كلامه أن البخاري هو أحفظ من أبي زرعة. والأئمة أثنوا على البخاري كما مر معنا، ولعله يمر بعض الثناء المختصر التي سأذكر منها. كذلك من الأمثلة على سعة حفظ البخاري، من الأمثلة على سعة حفظ، يقول أبو أحمد بن عدي الحافظ، يقول: سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، يعني سافر إلى بغداد، فسمع به أصحاب الحديث سمعوا عن البخاري ويعرفون البخاري، اجتمعوا ودبروا أمرا بليت وأرادوا أن يمتحنوا حفظ البخاري، أتوا بمئة حديث وقلبوا الأسانيد مع المتن، أسانيد الحديث الأول وضعوها للحديث الثالث، ومتن الحديث الثالث وضعوها للأول، يعني يريدون أن، ثم أتوا بعشرة أشخاص وكل شخص عنده عشرة أحاديث سيقول للبخاري. ثم لما وصل البخاري وجلس، فقاموا رجل من العشرة فسألوا عن حديث كذا وكذا وكذا، ثم الثاني العشرة الأحاديث، ثم الرابع، وهو لا يجيب، إنما كلما أتى بحديث قال: لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. طبعا أهل العلم وأهل الحديث هنا سيعرفون أنه ماذا؟ أنه حافظ. وأما أهل الجهل الحاضرين سيقولون: ما إيش هذا البخاري؟ كلما سألوه قال: ما أعرف. فلما انتهى فرغوا، الآن انتهوا العشرة، التفت إلى الأول وقاله: أما السند الأول فلان عن فلان عن فلان عن فلان فهو للحديث الثالث، وبدأ يعيد لهم كل هذا. ابن حجر رحمه الله علق على هذه القصة، قال: ليس العجب أن البخاري رد الخطأ، هذا ليس عجبا لأنهم يعرفون أنه حافظ. قال: العجب أنه حافظ الأسانيد التي أعطاه خطأ ثم بعد ذلك ردها. وهذا يدل على أنه آية في الحفظ. وكذلك عنده حافظ عجيب رحمه الله عز وجل. فعن أبي بكر الكلوذاني قال: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل.

كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعا فيحفظه عامة أطراف الحديث من مرة واحدة. يعني لو أخذ الكتاب ونظر إليه وأخذ أطراف الحديث حفظه من مرة واحدة. وهذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه آية من الآيات في الحديث، وهو ليس عربي، ولكن هذا يدل على أن الله عز وجل ينصر بالدين. ليس نصر الدين يكون عربي أو غير عربي أو شريف أو كذا أو من أبيض أو أسود أو أحمر أو أخضر، لا لا، إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. انظروا إلى أصحاب الكتب الستة، أكثرهم ليسوا بعرب، بل هم من العجم. وكان يستعمل الأشياء المعينة على الحفظ. وقال وراقه، الوراق قال: وبلغني أنه شرب البلاذر، والبلاذر هذا نوع من الأشجار، وقالوا أنه يشبه نواة التمر، ولبه مثل لب الجوز إلى آخره. فقلت له مرة، أي الوراق قال له، قلت له مرة في خلوة: هل من دواء للحفظ؟ فقال: لا أعلم. ثم أقبل علي وقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. الجد والاجتهاد. وتعرفون الشافعي، وهو الذي قيل أنه حفظ موطأ الإمام مالك في كم؟ وعمره كم؟ 10 سنوات قيل عن الشافعي. ولما مالك قال: إني أرى كذا النور وكذا عليك فلا تطفئه بالمعاصي، وهو القائل: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فالمعاصي يا أحبة تزيل النور من القلب، ولهذا يصبح الحفظ شديدا. فمن أوائل الحفظ، أو من أوائل ما يعينك إلى الحفظ، طبعا الدعاء الله عز وجل وكذا وكذا، ومن ضمنها أيضا من الأسباب قال ماذا؟ إلا هو ترك المعاصي. وحتى هو دعا، رحمه الله، دعا لكتبه، قال: أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه التصنيفات. فهو دعا لكتبه بالبركة. فهذا من الأمور. أيضا حدثت هناك مدارسة بين الإمام البخاري وبين مسلم أيضا، وفي بعض الأحاديث، حتى أن مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقبله بين عينيه. الإمام مسلم قبل البخاري بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطيب الحديث في وطبيب الحديث في علله. انظر كيف يعرفون قدر أهل العلم، هذا مسلم وهذا البخاري، لما حصل بينهم في بعض الأمور وبعض ماذا؟ الأحاديث. أما هو صاحب ماذا؟ ما اسم كتابه؟ ما اسم كتاب البخاري؟ الجامع. إيش؟ لما كثير منا ما يحفظ اسمه الطويل، لكن طيب بارك الله فيك شيخ، كثير منا ما يعرفه، لكن عرفوه بماذا؟ بصحيح البخاري. يقول: صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله، حتى أنه يقول: صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين. يعني ما في حديث دخل في صحيح البخاري الآن إلا وصلى عليه كم؟ ركعتين. انظر كم صلى الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري الآن. رؤية منامات في البخاري، كثير من أهل الفضل وأهل الخير رأوا المنامات في البخاري
يقول الفربري: سمعت محمد بن حاتم وراق البخاري يقول: رأيت البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه من الأرض وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. وهذا يدل على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: سمعت نجم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خرج من قبره والبخاري يمشي خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأى أيضا، قال لي: أين تريد؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال لي: أين تريد؟ فقلت: أريد محمد بن إسماعيل، فقال: اقرئه مني السلام. وكذلك قال المروزي: كنت نائما بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله، وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل. هذه نعمة وكرامات وفضل لهذا الإمام. سئل النسائي رحمه الله عن العلاء وسهيل، فقال: هما خير من فليح، ومع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل، يعني يثني على كتاب البخاري. والبخاري رحمه الله لم يصنف هذا الكتاب حتى ماذا؟ حتى عرضه على مشايخه، على المشايخ، يعني عرضه عليهم هذا الكتاب، عرضه على علي بن المديني، على أحمد بن حنبل، على يحيى بن معين وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث، يعني قالوا: كتابك طيب وفيه خير إلا أربعة أحاديث يرون أنها ضعيفة. فالبخاري يرى أنها ماذا؟ أنها صحيحة، وتركها في صحيحه. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة. فانظروا إلى هذا. طبعا حصلت هناك له فتنة، وهذا هو حال أهل العلم، لا بد من البلاء والابتلاء والفتن. حصلت له فتنة بينه وبين الذهلي، وهو من مشايخه، في مسألة اللفظ وما حصل له من المحنة بسبب ذلك، وأنه اتهم بأنه يقول أن القرآن ماذا؟ أن القرآن مخلوق وذلك. ولكن لا أريد أن أذكر هذا الذي حدث بينهم وكذا حتى لا أطيل عليه، ولكن سأذكر شيئا قليلا فيما بعد. والبخاري رحمه الله كان حريصا على تلامذته من الخوض في الفتن، لا يحب من طلبته أن يدخلوا في هذه الفتن، أو ما حصل بينه وبين غيره. وحتى أنه قال حافظ أبو عبد الله بن الأخرم، قال: لما قام مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة من مجلس محمد بن يحيى بسبب البخاري، لأنه تكلم في البخاري، فقام مسلم وأحمد بن سلمة من المجلس، قال الذهلي: لا يساكن، يعني لا يكون معي، يسكن هذا الرجل أي البخاري في بلد، فخشي البخاري وسافر، فخرج البخاري بنفسه ولا يريد أن يدخل طلبته أو التلاميذ الذين عنده فيما يحدث بينه وبين غيره. وأما البخاري رحمه الله فقد كذب ما نسب إليه من أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، أن لفظي بالقرآن مخلوق. قال أبو عمرو أحمد بن نصر النيسابوري، قال: كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول، أي البخاري: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خاض الناس في هذا، فأكثروا الكلام عليه. فقال: ليس إلا ما أقول لك،

قال أبو عمرو: فأتيت البخاري فذكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت: يا أبا عبد الله، ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: يا أبا عمرو، احفظ عني من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلادا كثيرة أنني قلت لفظي بالقرآن مخلوق، قال: فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. وأما تصانيف البخاري فهي كثيرة، ومنها ما مر معنا الجامع، وكذلك الأدب المفرد ورفع اليدين في الصلاة، وكذلك التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وخلق أفعال العباد والضعفاء والمسند الكبير والتفسير الكبير والأشربة، وكثير من مؤلفات الشيخ أو الإمام البخاري رحمه الله، كثير من مؤلفات، ولكن أشرت إلى ذلك إشارات فقط. ثم بعد ذلك رجع إلى بخارى، رجع إلى بخارى إلى موطنه إلى بخارى، ووقع بينه وبين أميرها أمرا. وذكرت لكم يا أحبة أن أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير لا بد أن يبتلوا بابتلاءات. فلما رجع أبو عبد الله البخاري إلى بخارى نصبت له القباب، يعني الناس خرجوا يستقبلونه، بل قالوا أنها نثر عليه الدراهم والدنانير، يعني حتى الناس نثرت الدراهم الأموال فرحا بقدوم من؟ بقدوم البخاري. فقال غنجار في تاريخه: سمعت أحمد بن محمد بن عمر يقول: سمعت بكر بن منير يقول: بعث الأمير خالد، هذا أمير الذي صارت بينه وبين البخاري شيء، الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن أحمل إلي كتاب الجامع والتاريخ لأسمع منك، يعني إيتي بكتبك لأنظر إليها وأسمع في منزلي. فقال محمد البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل، لرسوله: قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليأتي إلى المسجد. مثله مثل من؟ عامة الناس. العلم يا أحبة يؤتى أو يؤتى أو يأتي إليك، العلم يؤتى، أنت تذهب إلى العلم، أنت تذهب إلى مجالس العلم. الآن وصل الأمر إلى بعض طلبة العلم أنه قد يتصل على شيخه ويقول له: يا شيخ، لما لا تأتي إلى منزلي حتى أقرأ عليك؟ سبحان الله، قد يلبي البعض، لكن سبحان الله، انظر كيف وصل جرأة الطلبة إلى هذا. أما المجالس العامة وهذا، إن شاء الله أن هذه ليس فيها بأس. فهذا الكلام لم يعجب هذا السلطان، فكذلك فقال له: إن لم ترد ذلك فامنعني، يعني أمنعني من أن أدرس في المسجد وحتى يكون لي حجة عند الله عز وجل. فكذلك فارق البخاري هذا البلد. كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن هذا الحاكم لما أمره أن يأتي إلى منزله ويقرأ عليه كذا وعلى أولاده، فالبخاري رفض ذلك. لا، السماع ليس للناس دون الناس، احذر مع من أراد أن يستمع. فاستعان خالد الحاكم برجل يسمى حريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى يتكلمون في مذهب الإمام البخاري، يتكلمون ويطعنون في مذهب البخاري. ثم لما تكلموا نفاه الأمير من البلد وأخرجه، فدعا عليهم البخاري، دعا عليهم، وذكرت لكم أن دعاه ماذا؟ مستجاب. فدعا عليهم فقال: اللهم أريهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. قال الراوي: فأما خالد فلم يأتي عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الطاهري عليه، يعني أتوا إليه وغزوه وقتلوه، بأن ينادى عليه، ركبوه على بغلة أو على حمار، وكان ينادى
عليه، وأصبح عاقبة أمره إلى الذل والحبس. وأما حريث ابن أبي الورقاء فإنه ابتلي في أهله فرأى فيها ما يجل عن وصفه، وأما فلان فإنه ابتلي في أولاده فأراهم الله البلايا. وكيف لا يدافع الله عز وجل عن هذا الإمام وهو ولي من أولياء الله عز وجل، والله عز وجل قد تكفل بالدفاع عن أوليائه. فبعد هذا الذي شد عليه، وبعد الطعن فيه، وبعد ما أوذي البخاري رحمه الله، قال ابن عدي سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار يقول خرج البخاري إلى خرتنك قرية من قرى سمرقند، وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم قال فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت. خلاص وصل، قال اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فأقبضني إليك. قال فما تم الشر شهرا حتى قبضه الله عز وجل. قال الوراق يقول سمعت غالي بن جبريل، وهو الذي نزل عليه البخاري قبل قليل في بخر تانك، يقول إنه أقام أياما فمرض حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون الخروج إليه، يعني يريدون البخاري أن يأتي، فأجاب، أراد أن يذهب يعلمهم ويسمعهم الحديث، وتهيأ للركوب على الدابة، ولبس خفيه ولبس عمامته، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها، يقول وأنا آخذ بعضه يعني يساعده في المشي، قال اتركني فقد ضعف يعني فتركناه. يقول فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى ثم سال منه عرق كثير، وهذا من حسن الخاتمة، المؤمن يموت بعرق الجبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قال لنا كفنوني في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. فيقول فلما أدرجناه في أكفانه سمعت وصلينا عليه ووضعناه في حفرته أي في قبره، يقول فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك ودامت أياما، يعني بقيت الريحة، من أتى إلى قبر البخاري يشم الريحة. يقول وجعل الناس يأتون إلى القبر ويأخذون ترابا من هذه الرائحة، يأخذون ترابا. يقول فجعلنا عليه خشبا ومشبكا، يعني صوروا القبر حتى لا يعبث أحد بقبر البخاري. ويقول عبد الواحد بن آدم الطواويسي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد عليه السلام، فقلت ما وقوفك هنا يا رسول الله؟ قال أنتظر محمد بن إسماعيل. قال فلما كان بعد أيام بلغني موته، موت البخاري، يقول فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومات رحمه الله ليلة السبت، ليلة عيد الفطر، ليلة السبت يعني اليوم الثاني كان ماذا؟ كان عيد الفطر. انظر إلى كيف هذا البلاء حتى في ليلة العيد، وهو من مكان إلى مكان. فمات ليلة عيد الفطر 56، وكان عمره 62 سنة إلا 13 يوما تغمده الله برحمته. فعشنا معكم في هذه الدقائق ولو أطلنا قليلا مع سيرة من سير أئمة الهدى وهو الإمام البخاري، وإننا نستفيد منها ونقتدي بمثلها، ولا شك أن طلبة العلم عليهم أن يقتدوا بمثل هذا الإمام، فأسأل الله أن يجازيه عن المسلمين خير الجزاء، فإن ما تجد أو كما قال أهل العلم فإن ما لا يوجد كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل إلا ماذا؟ إلا صحيح البخاري. فهذه سيرة مختصرة، وإلا فيها أمور ومواقف كثيرة للإمام البخاري لم أذكرها ولم أتطرق إليها، وهو كله حتى لا أطيل، ومع ذلك قد أطلنا في هذا المختصر. فأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه.